0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي، باش نبدأ رحلتنا مع جينيريك مسلسل بميت وش اللي خرج عام 2020 للمخرجة كاملة أبو ذكري، بطولة نيلي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، علي رشدي، شريف دسوقي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، لؤي عمران، سلوى محمد علي، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منى سماحة، صدقي صخر، أسامة أبو العطاء، أمال حلمي، وسارة تونسي.

كان هذا يا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح في الجزء الثالث أسطورة العشق اللي خرج عام 2023 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا قادر الجابوني في جينيريك مسلسل الخاوة اللي خرج عام 2017 للمخرج مديح بالعيد، بطولة حسين كشاش، جمال غوتي، شهرزاد كراشني، فيزية توغرتي، زهرة حركات، شيرين بوتلا، ومنال جعفر.

كان هذايا أحمد سعد في جينيريك مسلسل البرنس اللي خرج عام 2020 للمخرج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، علاء زينهم، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد مهران، عبد الحميد سند، حمدي هيكل، محمد جمعة، أحمد فهيم، أحمد داش، بدرية طلبة، صفاء توخي، سلوى عثمان، إدوارد، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل خطيفة اللي خرج عام 2026 للمخرجة سوسن الجمني، بطولة كمال التويتي، ريم الرياحي، لميا العمري، محمد مراد، نوردو، عزة سليمان، غانم الزرلي، أميمة بن حفصية، منيسة الفورتي وغيرهم من نجوم.

عام اللي خرج عام 2007 للمخرج محمد عزيزية، بطولة يسرى رياض الخولي، سمير صبري، إبراهيم يسري، سامي العادل، جمال إسماعيل، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، أحمد فلوكس، رجال جداوي، أشرف مصلحي، هشام الشربيني، عمر سمير، رندا البحيري، صفاء توخي وسامي مغاوري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمع جينيريك مسلسل باب الحارة، بطولة عباس النوري، صباح الجزائري، سامر المصري، ميلاد يوسف، هدى شعراوي، وفاء مصلي، ليليا الأطرش، وائل شرف وغيرهم من نجوم.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.

كان هذا يا مروان خوري في جينيريك مسلسل علاقات خاصة للمخرجة رشاش شربتجي، بطولة منى واصف، عبد الهادي صباغ، باسم ياخور، توني عيسى، ماجد المصري، ديما جندولفت، أحمد زاهر وغيرهم من نجوم. وإحنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا بلال الصغير في جينيريك مسلسل الجريح اللي خرج عام 2019 للمخرج عبد الغني البقاعي، بطولة مراد أجيت، شهرزاد كراشيني، نصر الدين جودي، فوزية توغورتي ونسرين يرغبن.

كانت هذه سميرة سعيد في جينيريك مسلسل هي للمخرج مراد الخودي. المسلسل هذا اللي خرج عام 2020 بطولة رشيد الوالي، زينب عبيد، أمين الناجي، أيوب اليوسفي، ابتسام العروسي، عبد السلام البحسيني، مريم بكوش وطارق البخاري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أنغام في جينيريك مسلسل حديث الصباح والمساء اللي خرج عام 2001 للمخرج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، دليل عبد العزيز، أحمد خليل، أحمد زاهر، محمد نجاتي، أميرة العايدي، جيهان راتب، منى شلبي وغيرهم من نجوم.

كانت هذه كارمن سليمان في جينيريك مسلسل كيد النساء في الجزء الثاني للمخرج أحمد البدري، بطولة فيفي عبدو، نبيل عبيد، أحمد بدير، أحمد سلامة، أحمد الدمرداش، ميمي جمال وغيرهم من النجوم. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب. شنخليكم مع شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج عام 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غدا عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، أحمد صفوت، رحاب الجمل، وليد فواز، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، بسنت شوقي، حنان يوسف وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودينه أغاني الأفلام، أغاني المسلسلات، ميلودين تونسية عربية وعالمية. ميلودين مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: أغابيسك.
1: أغابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا السمح، من الاربعه للخمسه. بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانامل الذهبيه محمد عنتو لوكا يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون بوينت ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه. وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا؟ هذو من كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبة ذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. راو كي تطهر قلبك راهي تولي الاماكن كلها طاهره، صلي وين تحب. ما هذه ربما صوره من الصور اللي بطبيعه الحال، ولكن طهاره القلب مهمه.
1: جعلت الارض مسجدا وطهورا.
0: ها اي به، هذا هو موضوعنا. اذا قلنا باش نحكيو على النظافه من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا
0: بالضبط.
1: كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر
0: بالضبط.
1: وعلى الشكل.
0: واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وكذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان الله، خليتو
0: كي نرجعوا نقراوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال، خاصة الشارع يعني. الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها.
0: أي.
1: يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها نعم. فما الفه وود ما بيناتهم.
1: نعم.
0: نهج كامل يتسكر ويتعمل
1: هنا. يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: جزء من امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا
0: لا لا
1: لكن
0: لا لا لا
1: انت تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة تقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظوا على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دام جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملاكه في الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقولوا احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك
0: هذا
1: هو فممكن
0: قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختراسي هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنه
1: هذا هو مفهوم المواطنه,
0: المواطنة
1: مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث انه قولوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار شوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة
0: ما يعرفوش
1: الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه ونغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني وإذا نقرأوا في الكتب بمتاحهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: نعم حتى أنه العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت وكان المرأة الفرنسية تهز تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: نتاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في يعني
0: ما فيش المياه
1: نعم نعم
0: ما فيش
1: نعم. ماء إلى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر إذن الدعوة إلى الطهارة ونجد أن الرسول صلى الله الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا صلوات خمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط يعني أساس.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك
0: نعم على ذلك الضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعاً
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: أي يستنير نور وجه نور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية
0: الله.
1: يدخل من أيها شاء بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة موشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة
0: أو بالحجارة
1: واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: الكريم يعني سبب النزول هو هنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن, يعني
1: ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
0: نزلت
1: الآية
0: في أهل قباء
1: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
0: رائحة
1: فيها رائحة يعني
0: مؤذية
1: تؤذي الناس سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب
1: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
0: يحب
1: الطيب نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزيد يعطيهم اللي
0: الدهن يستعمل
1: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا جماعة صلى الله عليه وسلم انا متاكل اللي جماعه نقر هالدم
0: طبعا
1: فهمني مشاو يعني شيخ شنو الحكايه فما حديث هكا صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولون احنا فيسمى بالدهن كذلك
0: يعني لا مستعمل عند شبابنا راه انا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملنا
1: العجال انت تقصد عجال انت تو
0: لا اي جيل هذاك هو نعم. في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
1: نعم مش اللي طيح الشعر
0: كان نوع واحد طيح مش طيح
1: الله المستعان
0: حتى مفعوله بسرعه
1: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من يعني. غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه
0: سبحان الله.
1: يعني
0: سبحان
1: الأجر الله. من الحديث
0: هذا من شروطه
1: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل
0: واغتسل
1: يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام
0: سبحان الله
1: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام
0: قيام سبحان
1: يعني
0: الله.
1: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
0: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
1: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبس مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغو
0: لغو من لغى فلا جمعة له طبعا.
1: ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
0: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كتبت المحكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يأكلوها
0: تتسمم تولي فيها
1: تسمم دور أو احنا نفهم حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع يقولوا يا اخي توما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على كوم المشركين اللي كانوا حتى رغم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقزوا منه لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
1: نعم حتى أنه يعني تيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلم
2: هيا تفضل هيا كول. فقلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم. فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة،
0: غير مقبولة. غير مقبولة
2: يعني رب خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز
0: عند
2: وعند النسيان
0: أو الافتراء
2: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع موضوع آخر.
0: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وكا مش انا وفضيلة الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الاغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. مش كون نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليو فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليو فيه. وفما اللي حكيناهم من الاول زاد فضيلة الشيخ العدوي اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتا ولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى.
1: بإماطة أذى، وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن؟ هذا المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة

0: نتن باشياء كي تحفظ عليها والعياذ بالله يعني اقدام تنكسر وكوارث تصير
1: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات والعياذ بالله نجم تتسبب
0: يعني
1: في حوادث
0: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
1: ويتعدى ويراها وانا نشوفوه في الطريق معناها يبدا بالسياره وهكا ويجي يجنبها ويتعدى ما يهموش هو تعدى هو هو راها وتعدى ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
0: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقة ما شاء الله علينا الأمانة يعني
1: طبعا لي.
0: أنت يويلك لو كان أمك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل
1: تقوم نقية مصحية
0: جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانة متاعك ولا على الحيط
1: اي بالضبط
0: نهارك جرب انت يكتب على الطاولة متاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك
1: صحيح
0: لكن لما تكون خارج
1: الشارع عائلة معاش تبعنا
0: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة لما تكون في كرسي اللي في المترو لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في الحطة ولا غيره
1: المترو ولا
0: انت في المكان هذاك شوف قاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير
1: ذلك لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء
0: هو نفسه هو نفسه
1: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك راك باش تحافظ عليك كما تحافظ على دارك اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي
0: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
1: من الاشياء حفلات مازالوا كي هبطوا جدد هك شفتهم في النهار الاول النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
0: الحافله هذيك تقعد تخدم تمشي للدب وباش تصلح وتمشي جمعه وشهر وباش تصلح
1: طبعا وشوف قداش من مواطن منظر
0: بعد انشي توصل مخر الخدمه
1: بالضبط وما يوصلش
0: الى غير ذلك يعني الحقيقة المسألة هذه مسألة النظافة وحاجة أخرى شوف اللي نحب نقولها الحقيقة من عارش ربما فيما تقصير زادة بالنسبة للوسائل الإعلام اللي هي الومضات التحسيسية وش أعطيك أنا حاجة أنا أتفكر مثلا وقت اللي أنا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزة كانوا يأثروا فينا سبحان الله
1: كانوا يأثروا فينا التربوي التثقيفي لأنه
0: يعني اليوم هذا دور شكون
1: وزارة الإعلام العمومي خاصة
0: وزارة الثقافة دور وزارة شكون البيئة شكون هنا
1: ودور الهياكل الكل
0: الهياكل الكل
1: كلها من داخل كلها مع بعض
0: شنو اللي فيها أكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتأثر راهو وحدها البرامج التربوية ما تعمل حتى شيء وحدها فلازم لهنا أنه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
1: بالضبط.
0: يكون في الإذاعات يكون لا لا في الومضات
1: خاصة ومضات
0: هذه
1: وظيفة الإعلام العمومي أنا الإعلام العمومي
0: ومضات
1: على الأقل هي وظيفته ومطلوبة منه
0: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
1: تونسية
0: ولا مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا لكن
1: فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره
0: السبوت هذوما راهم مهمين برشا
1: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
0: الإعلام السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافه راهو مهم جدا راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور
1: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
0: ولا وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
1: طريقه
0: الاداء تتغير
1: موجه الجمهور مختلف
0: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسور مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة لأن يعني اليوم وسائل التواصل اليوم
1: هي المؤثرة أكثر من
0: تأثر بالقدية بالقدية
1: بالضبط نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
0: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
1: في حياتنا
0: شعب لباس شعب يحب يلبس
1: مزويه ذوق
0: شعب من ذوق يعني كما قلنا احنا في جانب فني
1: صحيح
0: مزيان يحب يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه ولكن شوارع ما تكونش مزيانه هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
1: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج
0: نظاف ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب هذا كان مش قشور بتاع بروكدير ولا قوي ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات
1: طبعا
0: ما نقولش بسكليت تروتينات تعمل كارثه
1: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصاب
0: يعني بالله سامحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها
1: ما يوزنوش
0: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونته بتاع سيجار ومش عارف تخرجها لبر سامحني طحت من عيني
1: اي طبعا
0: ما ويني مواطنه نتاعك يا اخي البونته
1: بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافه تي تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونته بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
0: احيانا هي قطعه زجاج
1: أي.
0: زجاج
1: أي.
0: يعني باللارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث
1: فضيلة الشيخ العشر دقائق الأخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لأنه راهو ما يقلوش أهمية
0: أكيد أكيد
1: كما قلنا الحقيقة تجب تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاهم وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا
0: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن طريق يعني الايمان لا ينفك
1: ما بين هذا وذاك
0: يا غزر انت هاو احكيوا عن الايمان الايمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما اسلفت الذكر يعني بالنسبة الى نظافة القلب يعني باعتبار ان اخطر الامراض هي امراض القلوب
1: طبعا
0: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني مش يكون لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
1: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا وأنا معناها قائم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
0: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قولي شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف.
1: فيه آية بالضبط.
0: هي التطفيف. التطفيف. والتطفيف ربي قال
1: ويل للمطففين
0: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد.
1: أشد العذاب. ويل يعني. لا.
0: وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله.
1: العياذ بالله.
0: بمعنى أن هذه كبيرة. هذه كبيرة.
1: كبير.
0: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس.
1: آخرين. طبعا.
0: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا. يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها. حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار. طبعا. هذا كان ما فيش كلام. استغفار ندم توبة إقلاع. لكن فما حاجة أخرى. هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
1: هل
0: ترى فيها رد حقوق ولا
1: بالضبط.
0: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
1: طبعا
0: العين نجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليه
1: سبحان الله
0: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت وتوب
1: استغفرت وتوب
0: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك سمحني اني غزرت لك
1: لا هاكا انت بينك بين روحك
0: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
1: والله غفور رحيم
0: لكن لما اليد تتمسخ
1: بالضبط تعغير
0: بالسرقة
1: تعغيرك
0: فكيت
1: حقوق الاخرين
0: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
1: ولا ما عطيتوش جملة
0: لا برا عم تحكيش عاد ما عطيتوش ما عطيتوش هذاك واضح اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له عطيته ليش عطيته هذاك انت بخسته
1: بالضبط
0: انت اغمطته
1: ومطلته اعطي الاجر اجره قبل ان يجف عرق هاي
0: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع الحق الى اصحابه ما تكفيكش التوبه
1: بالضبط.
0: هذه هي النظافه وذلك احنا حتى في
1: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
0: يد نظيفه
1: اي
0: شفت كيفاش نقولوا فلان يد نظيف فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامه اليد من السرقه والتطفيف والبطش واكل مال اليتيم الى غير ذلك
1: والاعتداء
0: والاعتداء على الغير وغيره فنعم الرجل كذلك النظيفه اللي هي
1: اللي ما تمشيش
0: الحاجه حرمها ربي سبحانه وتعالى نعم كيما الوذن نظيفه ايضا اللي ما تسمعش الغيبه والنميمه مش يجي يحكي لك وانت تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدا يقطع ويريش وانت تلقاك احلى لقلبك من العسل
1: طبعا
0: خطيني انا هو كريم وهو لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركه في جرم كبير نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الأخلاق فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
1: طبعا.
0: وبالبهتان وبالكذب هذا اللسان
1: غيب.
0: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
1: بالكذب
0: بقذف المحصنات
1: بقول الفواحش
0: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
1: العياذ بالله
0: اتق الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيره
1: فما بالك عند الله شي ترتب
0: كما قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم او بالاشاره باليد فلذلك النظافه الحقيقيه هي التي تكون نظافه عن
1: كل
0: المعاصي
1: كل كل كل
0: اما كي باش تكون كما قلنا انت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبه ولكن والعياذ بالله انت تاكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
1: مهمة جدا
0: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى.
1: أي ولكن يؤذي،
0: لكن ما تدخلش. من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم. نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد، وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني؟ قالوا يا رسول الله راه قد ماتت. قال لهم افلا اذنتموني؟ تعالى ما قلتوليش،
1: انا ما قلتوش
0: راني صليت عليها انا
1: طبعا. ايه لان
0: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره. ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو مشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خاطرها كانت تنظف تنظف الجامعة، تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راه أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
1: وعدم إذاية الناس
0: أكيد أكيد
1: إزالة الأذى عن الطريق، ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين،
0: ثم حتى نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات بالأصوات الريحة يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله.
1: تسهر الماضي ساعة نتاع الليل غاني وقال شنية والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا.
0: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
1: بطبيعة الحال،
0: لأنه الحقيقة لا لا لا بطبيعة الحال اللي الناس تغلط وما تتحسبش.
1: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم. باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
0: شوف خويا محمد رمزي، واحد طالب ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية من غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة الشرطة مسافة نص ساعة بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
1: من المكان اللي تعيشوا فيه.
0: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
1: بطبيعة الحال. بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش إحنا الحقيقة ما أحوجنا
0: أو ما طيش الحصالة متاعك
1: كيف تتجول توا في فيه
0: أدفع 30 دينار.
1: بالضبط
0: خطيئة.
1: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
0: وهو مطيش حصالة.
1: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو. سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير. إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي أكد أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. أفاد المركز الوطني لتكنولوجيات التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية المقبلة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. العمل الجماعي والقيادة عنوان ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب انطلاقا من يوم الغد إلى 30 من جويلية الحالي، تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. مجلس ونواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. في أخبار العالم، أكد مسؤولون إقليميين الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفاد المسؤول ذاته بأن هناك حلا وسطا يجرى التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول سماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
15: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
16: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
19: ونعيشوا معاك الحكاية.
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
8: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
0: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وستة وثلاثين دقيقة صباح الخير صباح النور 27 جويلية 2026 بداية أسبوع موافقة للجميع عودة أكيد للخدمة اليوم بعد ويكاند وراحة واستجمام وكيد احنا كيما العادة في الماتينال جون رافقوكم بالموزيكا وفقراتنا الصباحية كيما العادة معنا محمد عنطور في الإخراج واليوم نرحبوا به معكم مجدين زقروبة من وراء الميكرو ونصبحوا عليكم ويصبح عليكم محمد قنديل. Suite.

0: محمد قنديل يا حلو صبحي، وصلنا للسبعة غير بعض. أنتم تسمعوا في الماتينا الجانس بحنور للناس اللي تحقت بينا توا في الاستماع، وثنية زينة للناس اللي خرجت توا باش تمشي للخدمة متاعها ولا عندها قضيات وإلى غيره. أكيد احنا معاكم كيما العادة ونسوكم بالموزيكا، وكيما اليوم 27 جويليا 2026 أكيد فما برشا أحداث صارت في سنوات ماضية ويحكينا عليها محمد رمزي المنصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 27 جويليا 2026، في نهار كيف ما اليوم هو عيد النيام السبعة، واللي كما نسميوهم في الدرجة التونسية السبع رقود، وقصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وهما أهل الكهف. وتقول الرواية اللي مجموعة من الشبان عددهم مختلف فيه رفضوا عبادة تمثال أقاموا الإمبراطور الروماني ديسيوس، وهربوا للكهوف الموجودة في جبل كويليوس، وأمر الإمبراطور وقتها بغلق مداخل الكهوف. وبعد 200 عام يعني عام 479 اكتشفهم شخص كان يحفر ولقاهم أحياء، وكانوا هما في بالهم رقدوا ليلة واحدة. 1921 إنجاز علمي طبي إنساني بامتياز، من بلغوش كيف نقولوا رحمة للبشرية، أنقذ وباش ينقذ ملايين البشر، وهو اكتشاف مادة لمعالجة مرض السكري عافانا وعافاكم الله من طرف زوز كنديين وهما فريدريك بانتينغ وتشارلز بيست، والمادة سماوها أسيليتين، ومن بعد بدلولها اسمها أنسولين، وهي مادة رئيسة في البنكرياس، وتعملت التجربة الأولى على كلب ونجحت. واليوم ثم برشا أبحاث علمية تشتغل على دواء يقضي على مرض السكري وبرشا أمراض أخرى مستعصية، ويحيى العلم في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال جونس.

0: شيرين توصلنا للسبعة على موجات إذاعة شباب. أنتم تسمعوا في الماتينا الجون وقايد أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: من نقطة خارجية من مدخل تونس الجنوبي تحديدا في جبال جلود. موجود زميلنا رفيق دريدي يعطينا تفاصيل سيركولاسيون. رفيق صباح النور.
2: صباح الورد وزدان ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. احنا توا كما قلت في جبال جلود نذكروا كونه شملها بلاغ مروري صادر على وزارة التجهيز في علاقة بأشغال المدخل الجنوبي للعاصمة، والبلاغ يهم الطريق الوطنية رقم واحد بما أنه باش يتم تقليص الممرات، ممرات السير تحت قنطرة سان جوبان من زوج ممرات لممر واحد، وهذا بداية نهار الجمعة اللي فات 24 جويلية إلى حدود 45 يوم، يعني لمدة شهر ونص باش تكون العملية هذه موجودة في الطريق الوطنية رقم واحد في جبال جلود. هذاك علاش وهذا يجي في إطار أكيد قلنا أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة، بما أنه القنطرة اللي باش تتعدى قنطرة سان جوبان باش يتم توسيعها، فباش يتم بناء العرس الإضافيين. هذاك علاش بناء العرس هذا يقتضي كونه الحركية تكون فقط على زوج ممرات في الجي بي ان في الوطنية رقم واحد في اتجاه تونس العاصمة. حاليا في جبال جلود في الجي بي ان في منطقة الأشغال الحركية تقريبا عادية، ما فماش اكتظاظ مروري في اتجاه تونس العاصمة. في المقابل المدخل الجنوبي اللي هي القنطرة، قنطرة سان جوبان، تشهد حاليا اكتظاظ كبير طبعا في إطار أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة. في بقية أجزاء المدخل الجنوبي الحركية تقريبا عادية لكنها تشهد تصاعد. في مناطق الضاحية الجنوبية حاليا حركية كبيرة مثلا في الطريق الوطنية رقم واحد، لكن ما زلنا ما نش نحكيو على اكتظاظ مروري. بالنسبة لي حاليا الضاحية الشمالية الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية. في المقابل بالنسبة لي سامحوني الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى أريانا فما اكتظاظ مروري يتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا من جهة المنطقة المعروفة بالبطوار. بالنسبة لي طريق سريعة تونس خلق الواد الحركية عادية، ونفس الشيء بالنسبة لي طريق جمارة المرسى سيدي داود قاضية كارتاج الحركية عادية. بالنسبة للضواحي الغربية حاليا طريق شعاية إكس فما اكتظاظ في روتيكس على مستوى مركب الهادي النايتر في اتجاه المنارات ومطار تونس كارتاج، كذلك في النقطة المعتادة بين حي التحضير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع ليكس واكتظاظ مروري كذلك مسجل في روتيكس. بالنسبة لطرقات السيارة حاليا طريق السيارة A1 تونس الحمامات سوسة الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ في بياج مورنيك حاليا في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بن زرتان والحركية عادية فماش اكتظاظ مروري، فقط كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت. وبالنسبة لطريق السيارة A3 تونس من جازين باب باجا بو سالم الحركية عادية، فقط فما اكتظاظ مروري خاصة في اتجاه العاصمة على مستوى بياج الفجة.
0: يعطيك صحة، شكرا رفيق. أكيد من بعد مع تسعة عنا مرة أخرى أنفو ترافيك جديدة نعطيو فيها تفاصيل وتطور حتى الكيس كيفاش من توا حتى للتسعة نتاع الصباح. بالطبيعة سيسر بيحنا ونوسعوا بالنا وقعدوا برانشي على 88.6 كيما العادة على موجات إذاعة الشباب. مازلنا معكم بالموزيكا بعد شوية، أولى نشراتنا الرياضية، أولى مواعيدنا السبعة وربع توب سبور مع منى حمام، لكن قبل نسمعوا إليسا في ربريز الوردة ورجعين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

سبور. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى موعدنا الرياضيه لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:15 مناحمة معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عاده على فريكونس نتاعنا على فام في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. أكيد أخبارنا باش نبداوها بجديد. النوادي التونسية جديد تحضيراتهم لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، لكن خلنا نبداو بنتائج الرياضات الفردية. نبداو برياضة التايكواندو. فراس القطوسي يتوج بذهبية بطولة البرتغال الدولية بعد أداء بطولي، ميدالية ذهبية في مباراة نهائية ضد البوركينابي فيصل سلوى دوغو بنتيجة 2-0. باش أكد هكا فراس القطوسي وأنه أحد أبطال التايكواندو على الساحة الدولية. مبروك لفراس القطوسي اللي مازال يواصل الصعود على منصات التتويج. نفس الشيء في التايكواندو، ميدالية ذهبية كذلك لمحمد خليل الجندوبي في بطولة البرتغال الدولية دائما بعد انتصاره على اللاعب النرويجي كريستيان ستروسل. يورغن باش يضيف كذلك إنجاز آخر لي إنجازاته ذهبية جديدة. بطل استثنائي بتبيع محمد خليل الجندوبي يواصل كتابة التاريخ ويرفع راية تونس فوق منصات التتويج. نحكي في كرة الطاولة، ثنائي أمين العمري وألاء السعيدي يتوج بذهبية إفريقيا بعد مشوار متميز. الثنائي التونسي أمين العمري وألاء السعيدي في البطولة الإفريقية لكرة الطاولة للشبان والشباب المقامة بمدينة أكرا بطبيعة الغنية بالتتويج بالميدالية الذهبية في ميدالية فضية في منافسات الزوجي. مبروك لي أمين العمري وألاء السعيدي. كيف كيف الكرة الطائرة، ثنائي تونسي وسيم السيد ويوسف العبدلي حققوا إنجاز قاري التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي أواسط أقل من 17 سنة دائما في البطولة الإفريقية لكرة الطاولة للشبان والشباب 2026 بمدينة أكرا. نذكر انتصار كان ضد ثنائي نيجيري 3-0. مبروك لي وسيم الصيد ويوسف العبدلي الإنجاز القاري هذايا المستحق. نحكيو ديما على الرياضات الفردية، نحكيو ديما على التتويجات. بداية مميزة وموفقة للبطل الأولمبي فارس الفرجاني في بطولة العالم بعد انتصاره في منافسات الجدول الرئيسي لسلاح الصابر ضمن بطولة العالم المقامة بمدينة في جورجيا. انتصار مستحق على عباس حسينوف من أذربيجان بنتيجة 15-11 باش يحجز هكا بتأهله ومكانه في الدور الثاني. بطبيعة فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف في انتظار اختبار جديد في الدور الثاني ضد الروسي كوستينوكو اليوم انطلاقا من 7 متاع الصباح. نحاول بالحظ والتوفيق لفارس الفرجاني. في الكرة الحديدية، البطلة العالمية منى الباجي تتألق وتتوج بفضة بطولة فرنسا للزوجي. تألق في رياضة الكرة الحديدية في بطولة فرنسا كيف ما قلنا رفقة زميلتها ناج بوسيان رغم خيبة عدم التتويج. بطبيعة منى الباجي أكدت وأن الوصول النهائي في بطولة فرنسا أكيد يقعد إنجاز مهم. كانت تقدمت بطبيعة بكلمات الشكر لناديها و إطارها المشرف. هذه أولى أخبارنا كده بدينا بها في الرياضات الفردية. نبدأ أخبارنا بالجديد في جديد الانتقالات. سوق الانتقالات أقبل انطلاق بطبيعة بطولة رابطة المحترفة الأولى وبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر وأنه فريق النادي الإفريقي يبدأ تحضيراته للموسم الجديد اليوم تحت إشراف المدرب ماهر الكنزاري. الترجي انتصر وديا على التقدم الرياضي
الماضي بسقيط الدير 3-0 عن طريق أشرف الجبري دانو ومحمد الحاج محمود. هذا الانتصار الثاني في الوديات بالنسبة لفريق الترجي بعد انتصار على النجم الرياضي الخميري في عين دراهم. كيف كيف الفريق يفاوض مهاجم كاميروني من أجل تعويض فراس شواط النادي الإفريقي في رحلة البحث عن بديل لفراس شواط. من المنتظر وصول المهاجم الكاميروني كانغ 26 سنة سبق له أنه تقمص زي فريق بورتو البرتغالي الملعب المالي وكان سجل 5 أهداف في كأس الكاف. الترجي الرياضي الجرجيسي اللي تعاقد رسميا مع المهاجم التونسي حمدي العبيدي 24 سنة كان تكون في النادي الإفريقي، لعب الأولى مقابلته في الأكابر 2020 قبل ما يخوض تجربة احتراف مع أمانة بغداد العراقي 2025، وكان سبق له تمثيل المنتخب الوطني التونسي الأقل من 20 سنة وسجل حضوره مع المنتخب الأول سنة 2023. اتفاق رسمي كذلك بين الترجي الرياضي الجرجيسي والحارس سليم المغزاوي لمدة 2 مواسم. حارس مرمى النادي الإفريقي بتبيع وسيم المغزاوي كيف ما قلنا منتدب جديد للترجي الرياضي الجرجيسي. نحكيه كذلك على النجم الرياضي الساحلي اللي من المنتظر وأنه يتعاقد مع السنغالي عثمان دياكيتي لمدة 3 مواسم متوسط ميدان، كان وصل لتونس في انتظار بتبيع الامضاء الرسمي كيف ما قلنا للعقد هذايا الجديد. في الكرة الطائرة اللاعب التونسي خالد الجريتلي يحلق نحو الدوري الجامعي الامريكي. خالد الجريتلي موهبة واعدة لاعب فريق الأولمبي الاقليبي واللاعب الدولي التونسي كيف ما قلنا خطوة مهمة في مسيرته الرياضية بانضمامه للدوري الجامعي الامريكي. تولد نهار 2 مارس 2008 لاعب ارتكاز كان لعب مع فريق بريتشا يونيفرسيتي بطبيعة وكيف ما قلنا التوقيع هذية سابقة تاريخية يصبح أول لاعب تونسي باش ينافس في دوري الرابطة الوطنية للألعاب الرياضية بين المعاهد والكليات في أمريكا. باش نواصل أكيد مع الكرة الطائرة، باش نواصل مع أخبار منتخباتنا الوطنية. المنتخب الوطني التونسي في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للفتيات أقل من 18 سنة كان فاز على المغرب 3-0. وبالنسبة للفتيان أقل من 17 سنة المنتخب التونسي كان فاز على المنتخب الليبي 3-0. نذكر بطبيعة البطولة الإفريقية للفتيان أقل من 17 سنة وللفتيات أقل من 18 سنة. نحكيه على جديد الانتصارات، جديد التتويجات بالنسبة للتوانسة. مبروك لعصام المرداسي المدرب التونسي اللي كان قاد فريق نادي بنغازي الجديدة للصعود للدوري الليبي الممتاز بعد موسم مميز. توج بتحقيق الهدف هذا إنجاز يضاف لمسيرة عصام المرداسي. طبعا كيف كيف ديما نحكي على ثنائي التونسي اللي باش يقود هجوم سان دييغو الأمريكي في الموسم الجديد. نحكي على أنيس السعيدي وإلي ياس العاشوري باش يكونوا حاضرين مع فريق سان دييغو كيف ما قلنا في البطولة الأمريكية لكرة القدم. نختم أخبارنا بانتخابات جميعة الملاكمة. محمد بن نور وقائمة محمد بن نور تفوز برئاسة الجامعة التونسية للملاكمة ب 21 صوت مقابل 15 صوت لقائمة ضوء الشامخ. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على اللايف سخيمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أنا مبقى لكم شو قولكم إن شاء الله نهاركم سيدي.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.

0: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجارية. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح دراسية بالإمارات العربية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه، واليوم آخر أجل للتسجيل. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه تفاصيلها. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جوليا الجارية. كهية ومدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي كان أكد أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا.
6: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين، سواء ناجح في الدورة الرئيسية للبكالوريا وإلا في دورة المراقبة للبكالوريا. دونك تبدأ نهار 27 جوليا إلى غاية 31 جوليا، هي فترة التعمير، ونتمنى والجميع يشاركوا، ونتمنى أنه حتى واحد ما تفوتوش الأجال. هذه الرئيسية. ثم دورة ثانية هي بالنسبة للي مع الأسف إما عمل ارتكب أخطاء في التعمير أو أنه ما شاركش مع الأسف، تقعد عنده فرصة ثانية باش ينجم يعمر الاختيارات نتاعو.
5: من جهة أخرى ينصح كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي الناجحين في البكالوريا بضرورة الموازنة بين مؤهلاتهم ورغباتهم وفرص التكوين المتاحة لضمان نجاح عملية التسجيل. هذا وينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي في 7 أوت المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته جامعة تونس أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. ودعت الوزارة طلب راغبين في الترشح لإيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضابط بالوزارة في أجل أقصاه اليوم على 1 بعد الزوال، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الملفة الناقص أو الواردة بعد انقضاء الأجل المحددة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. وسيتم في إطار هذا البرنامج تأمين 3 دورات تكوينية على الخط خلال الفترة الممتدة من جوليا إلى نوفمبر المقبل بمعدل دورة كل شهرين، وفق بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تحت عنوان العمل الجامعي والقيادة، ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب، وذلك انطلاقا من الغد وإلى 30 من جوليا الحالي، تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. المشرفة على التكوين بالمركز وفاء الطبوبي تضيف:
7: فنهتم بالتكوين الشباب في اختصاص المسرح في مجالات مختلفة، إن كانت اختصاصات تهتم بتحسين جودة الأداء التمثيلي أو تحسين جودة الإنسان، لأنه يعني نهتم بالإنسان قبل الممثل. الورشات متاعنا يحتاجها في فن الممثل ويحتاجها أيضا في فن الحياة، يعني لذلك نهتم بتكوين الشباب، لأنه الشباب هو قادم على فتح أفاق جديدة له، قادم على مواطن شغل جديدة، يبحث على آليات جديدة للتواصل. الورشة هذه

0: خصيصا يوم الثلاث والاربع والخميس باش تكون في المكتبه اريانا، باش تهتم بالعمل الجماعي والتواصل الجماعي، ان كانت ستحسن جوده اداء الممثل في النطق والالقاء والتواصل والعمل الجماعي، لان المسرح بالاساس هو عمل جماعي.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها في إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، نظم الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات أمس حملة توعوية ميدانية بولاية باجا تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وتهدف الحملة إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وفق ما صرح به أحمد الغربي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا لزميلة فاتن التوجاني.
2: بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، نظمنا حملة توعوية على مستوى طريق السيارة باجة على مستوى المرناقية الفجة وفي شارع البيئة بباجة. كانت الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم شيء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل القابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. مرحلة ثانية باش تكون واحد أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
1: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر عقد الجلسة العامة مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت. إلى أخبار العالم وشرق أوسطيا، قال مسؤول إيراني كبير أن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحداث وقف مؤقت للغارات الجوية. في الأثناء قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران مؤقتا لإفساح مجال أكبر للدبلوماسية. قال مسؤول صهيوني أن إسرائيل ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. بهذا الخبر نصل وياكم مستمعين إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح دراسية بالإمارات العربية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه، واليوم آخر أجل للتسجيل. جلسة عامة اليوم بالبرلمان للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. 7:43 دقيقة صباح النور من جديد لناس تحقد بنا توا في الاستماع. أكيد مهم جدا نعرف حالة الطقس اليوم تتسويت في طقس اليوم.
0: طقس اليوم
2: ومعنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس توري ناخذ معه كل تفاصيل حالة الطقس. يعني صباح النور.
3: صباح الفل وصباح النور والياسمين مدام وجدان، تحية ليك والأوفياء إذاعة الشباب.
2: مرحبا بيك. أكيد حسوا في درجات حرارة أقل بتبيع مقارنة بالأيام الماضية، فما بعض المناطق البارح فيها أمطار وأيضا هطول البرد، هل باش نقعدوا في نفس الدرجات هذية ولا فما تطورات في الساعات القادمة؟
3: وهو كذلك صحيح، سجلنا تساقط أمطار يوم أمس، ظهور خلايا رعدية في جهة القيروان، كانت حتى محليا غزيرة الأمطار في الوسلتية بلغت 30 مليمتر مع تساقط البرد، عين جلول 16 مليمتر أيضا مع تساقط البرد، في السليانة معرضة ومكثر 9 مليمتر و 8 مليمتر في قندار من ولاية سوسة. بقية الجهات وين معناه نزلت أمطار كانت عموما ضعيفة، لم تتجاوز 2 مليمترات. اليوم إن شاء الله بش يكون طقس مغيم جزئيا، ممكن حتى أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل، ديما نحكي الشمال والوسط يعني جهة السوسة، ثم أيضا إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. اليوم الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وشرقية بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل خاصة الشرقية وبالجنوب، خاصة الجنوب الغربي وين باش تكون ريحة مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات، تقوى أيضا لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، مع تقوي الريح خاصة بعد الظهر وآخر النهار. البحر باش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، ولهنا دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الحماية المدنية. درجة الحرارة القصوى اليوم النجم نقوله باش تكون حتى في انخفاض ملحوظ في جهة الشمال والوسط والمناطق الساحلية الجنوب، وين باش تتراوح بين 30 و 36 درجة، مع جهة القيروان ممكن توصل 37 أو 38 درجة على أقصى تقدير. بقية جهة الجنوب درجة الحرارة باش تكون بين 37 و 40 درجة، مع داء الجنوب الغربي وأقصى الجنوب وين باش تكون بين 42 وتوصل حتى 47 درجة في أقصى تطاوين مع ظهور الشيلي. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى في تونس، اليوم ننتظره 34 أو 35 درجة على أقصى تقدير. ثم الأيام القادمة الثلاثاء الأربعاء والخميس طقس معناه باش يكون عموما في استقرار، سماء صافية إلى قليلة السحب مع طيارات معناها من نفس الاتجاه شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب، البحر يتواصل عموما مضطرب، ودرجة الحرارة باش تكون في استقرار يومي الثلاثاء والأربعاء، ترجع للارتفاع، ارتفاع طفيف الحقيقة يوم الخميس. هذا طقسنا مدام وجدان، شكرا على حسن الاستماع.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. بطبيعة احنا ديما في مواكبة للحالة نتاع الطقس ونعطيكم كل التطورات، دونك من هونين نهار الأربعاء فما عودة لارتفاع درجات الحرارة من جديد، سينو حتى توا الأمور معناها ماشية كما قال زميلنا عصام شوالي، والطقس معناها محترم، خلينا نقولوا مش سخون برشا، دونك نحاولوا ممكن عندنا قافيات معناها فرصه باش نعملوهم اليوم، ونستنيو بتبيع شنو باش يصير في قادم الساعات. احنا مازلنا معكم بالموزيكا بعد شويه، ان شاء الله الموعد مع الغفو ماتينال كيما العاده مع رفيق الدريدي، لكن قبل نسمعوا تامر حسني يغني لنا يا نور عيني ورجعين.

أحمد سعد وسع وسع وصلنا للثمانية غدراج. أنتم تسمعوا في الماتينا الجن على موجات إذاعة الشباب. دونك كيما العادة إن شاء الله بعد شوية الموعد مع رفيق دريدي في ريفيو الماتينال، كل ما بتحكي من أكتواليتي على الصحافة التونسية، شنو متقال شنو متقالش أكيد نخذوه مع رفيق دريدي. ثم أكيد باش ننطلقوا في استضافتنا الصباحية لليوم، عنا برشا ما نحكيو فيما يهم الشأن الثقافي. اليوم في الاستضافات بتاعنا كي يقعدوا معنا، مازلنا معكم بالموزيكا، محمد عنطول معنا اليوم في الإخراج الرقمي الفني بلوتو مش الرقمي، وغفران اليوم معنا تأمننا اللايف ستريمينج. كي تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب، أيضا في انتظار مواعيد اللي تهم المهرجانات. استنيو شنو تحضرنا رنيم الربعة ويا اليوم، شنو تعدى في الويكاند من حفلات كي درينا برشا فنانين، درينا وائل جسار، رينا شيب مامي، رينا برشا فنانين اكيد، مارسيل خليفه زاده كيف كيف، شنو ما تقال شنو ما تقالش. والمواعيد الخاصه لليوم برمج علاش ليه باش يكون حاضر في واحده من السهرات اللي تهم المهرجانات. اكيد نعطيكم لي بون بلان، اقعدوا معنا. مازلنا معكم بالموزيكا ونسمعوا مو شيب هو لكن في نفس الريتم تاع شيب مامي، فوديل نسمعوه يغني ورجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح النور من جديد. توقيتنا 8 متاع الصباح يعني ريفيو الماتينال. ريفيو الماتينال رفيق الدريدي بيشحميه ولحميه. صباح النور رفيق.
3: صباح الورد وزنين ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب. إن شاء الله بشوية بشوية في
2: يتنحى شحميه
3: يتنحى والله
2: الحمد لله.
3: ورا مرة قال لي كوتش نحكيه هكا على أهداف الريجيم وأهداف الرياضة قال لي خي تحب تولي كريستيانو قال لي كان كريستيانو راه عنده كصفر فاصل
2: أقل نسبة دهون
3: ماس جريسوز معناه قال لي راه مستحيل معناه صفر فريمون صفر صفر عم ننساش نحاولوا نحاول حتى حتى للواحد على الأقل
2: حتى ثلاثة من قبلك راه
3: حتى ثلاثة به متفاهمين حتى ثلاثة على الأقل ولا الحقيقة ما نعرفوش المينيموم قديش هذا في الأمور هذية ما يلزم
2: يلزمك تعمل تحسب طول والوزن باش تعطي قديش
3: طول وعرض وارتفاع
2: يلزمك معناها
3: حجم هذا نتاع الفوليوم هذا نذكرها قبل
2: بي يعملوا ريفيو بعد نتحاسبوا
3: نبداو وجدان باش نرجعوا على أهم الأخبار اللي كانوا في نهاية الأسبوع برشا أخبار باش نرجع عليهم في ريفيو الماتينال ومن بين الأخبار اللي باش نحكيو عليها وباش نبداو بها وجدان اليوم في مقر مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع في العدد من جهات البلاد جراء عمليات القطع اللي صارت للماء والكهرباء. فاليوم إذن في مقر مجلس نواب الشعب في باردو باش تكون الموعد مع جلسة عامة بداية من 10 متاع الصباح باش يتم التداول فيها حول الأوضاع في عدد من جهات تونس أكيد في علاقة بعمليات القطع اللي كانت تقريبا من 10 أيام يعني على طيلة الأسبوع الفارط وكذلك أيام في الأسبوع اللي قبله وكذلك عمليات قطع الماء. فالموعد باش يكون من 10 في البرلمان مع هذه الجلسة العامة. نقرأ كذلك من موقع إذاعتنا إذاعة الشباب تراجع ملحوظ في درجة الحرارة بداية هذا الأسبوع مع دراسة الجوي بعد موجة الحر اللي تقريبا خبراء وجدان صنفوها كونه هي أطول موجة حر شهدتها تونس في التاريخ. معناها قرينا تدوينات لصديقنا الخبير البيئي حمدي حشاد وكذلك مختصين في الشان المناخي يكدوا كونه موجة الحر هذه كانت الأطول في تاريخ تونس. تقريبا الحرارة كانت معناها مرتفعة جدا طيلة أيام أكثر من 10 أيام وكنا معناها شهدنا هذا الارتفاع في درجات الحرارة بالضبط وجدان. فتقريبا من اخر فترة معناها كاس العالم ومعناها وفيه كاس العالم
2: وبدأ كاس العالم
3: بالضبط صحيح والله يمكن وجدان بسيكولوجيا معناها كان نجم نحلوها يمكن معناها خاصة معناها بعد نهاية كاس العالم وك معناها الفراغ ذاك اللي معنا ما نتبعه معنا علاش ننبره معنا علاش نتفرجه
2: على بعضنا
3: فذاك علاش معناها يمكن زادة كانت وتصور انت معناها لو كان زادة جاتك الانقطاعات هذيك في فترة معناها الفاز فينال
2: معناها هو نهار النهائي تفكر وقتها فينال برازيل 2002 قالك بريسك صار نفس الحاجة برشا ناس ضيعوا معناها فترة من النهائي
3: صحيح وجدان. فإذا مع دراسة الجوي يتوقع كونه أول جمعة ذي بسترجع على درجات حرارة لما مستوياتها العادية تحول التيارات الهوائية للقطاع الشمالي شرش الريح شرش وجدان فذاك علاش الشرش يخفف من درجات الحرارة وبش يساهم في التراجع الملحوظ على كامل جهات البلاد حتى تعود إلى معدلاتها العادية. نقرأ وكذلك وجدان في خبر آخر يجينا من موقع زادة إذاعتنا إذاعة الشباب بداية من الفترة هذه في الرادة الرسمي اصدر إذن قرار يخص الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين في بلدان الاتحاد الأوروبي. هذا الخبر نلقاه في موقع إذاعة الشباب غاديو جون نقطة تي إن. وفي التفاصيل القرار الجديد ينص على إلغاء القرار اللي اصدر في مارس 2010 وهوني تعويضه بفصل جديد حدد قيمة المنحة ما يعادل 1000 أورو شهريا فيها منحة قارة 800 أورو وقرض تكميلي تحويلي يعادل 200 أورو شهرين. تلقاو كل التفاصيل في موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي ان. كذلك من بين الأخبار اللي نلقاها في جريدة الشروق في صفحتها الأولى ترجع على الجلسة العامة في البرلمان، تقول اليوم في البرلمان انقطاعات الماء والكهرباء على الطاولة. في الصفحة الثالثة تلقاو كل التفاصيل. وكذلك نقرأ خبر هو كان في نهاية الأسبوع تم تداوله، إدراج سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، باتريمون مونديال دو لونسكو. هذايا مكسب نقولوا لمدينة سيدي بوسعيد، فما شكون يسميها حتى قرية سيدي بوسعيد باش يعطيها يوفي عليها كالبعد هذاك السياحي. فنقولوا مبروك لأهالي سيدي بوسعيد، وكذلك الشروق تخصص صفحتين للعودة على هذا الإنجاز. الصفحة 12 و13 تكتب قطب سياحي على قائمة تراث اليونسكو سيدي بوسعيد 3 نقاط العالمية. هي سيدي بوسعيد الحقيقة شهيرة في العالم حتى قبل معناها التصنيف هذايا، وماذايا وجدين راهو حتى من
2: وجهة من الوجهات السياحية الأولانية معناها في تونس
3: بالضبط، وحتى من القرن اللي فات معناها، وحتى من العهود اللي قبل. سيدي بوسعيد معناها مشهورة بالناظور ومشهورة بكل ما يميزها من مباني، من
2: الهضبة
3: نتاع سيدي بوسعيد، كيف كيف زادك الإطلالة على جبل بوغانين والإطلالة على البحر. فالحقيقة سيدي بوسعيد ما تنجم كان تزيد تأكد معناها حضورها وتواجدها كوجهة سياحية عالمية بهذا التصنيف من طرف اليونسكو، وتنضم سيدي بوسعيد إذن إلى قائمة طويلة من المدن والمواقع التونسية اللي هي زادة مدرجة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ونستناو الحقيقة من التصنيف هذا وجدان حماية زادة لمدينة سيدي بوسعيد، لأنه إذا كان يتم تصنيف مدينة ضمن التراث العالمي فإنه هذا زادة يضمن لها حماية كبيرة برشا، ما كعملية التدخل اللي تصير، وخاصة كعملية البني اللي ساعات تكون معناها بطريقة عشوائية، ولا ساعاتك اللي يتم حتى تغيير. معناها إذا كان صنف تراث عالمي فإنه بشكون فما ضوابط وشروط صارمة في التعامل مع البنايات وفي التعامل مع كل ما هو تراث معماري في هذه المدينة. هو الحقيقة معناها ما نشوفوش برشا هذا في سيدي بوسعيد، معناها باستثناء معناها يمكن بعض الحاجات ساعات اللي تصير، إنما بالنسبة لسيدي بوسعيد هي مدينة الحقيقة السلطات والأهالي فيها قائمين بالواجب سامحوني ويحميوا في مدينتهم، وخاصة في علاقة بالمشروع ذا توا اللي يخص الحماية متاع هضبة سيدي بوسعيد بعد الأمطار اللي صارت في جان في معناها، وكقرار منع الحافلات. يمكن فما بعض عدم تطبيق هذا القرار، بما أنه فما حافلات حتى في مواقع التواصل الاجتماعي تم تصوير فيديوهات كانوا هي تطلع، ما زالت حتى التوى تطلع في هضبة سيدي بوسعيد. فندعي وإحنا ناس كل راو سيدي بوسعيد معناها معلم مش في تونس بركة، راو في العالم كامل، ولازمنا نحافظوا عليها الناس كل. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال. نقرأ كذلك في جريدة الشروق من الروبوتيك إلى ريادة الأعمال، الاستثمار في الذكاء التونسي أولوية. كل التفاصيل في الصفحة الثامنة من جريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك نقرأ في جريدة تونس إبدو في علاقة جريدة تونس إبدو كذلك الأسبوعية، نقرأ في علاقة بالشأن الرياضي، سي فوتبالور ترانسفوج لامور دان كلوب بالانسي بار لارجان. نلقاو صورة يوسف البليلي وكذلك صورة فوزي البنزرتي على اليمين وعلى اليسار بعد الجدل اللي رافق أكيد معناها انتقال فوزي البنزرتي إلى ليبيا، وكذلك يوسف البليلي اللي نقطة استفهام كبيرة في علاقة بتعامله مع الترجي الرياضي التونسي، وخاصة مع ذارينا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي مع
2: خاصة بعد الفترة الصعيبة اللي تعدى بها والإصابة والتأهيل، وقديش معناها صبر عليه الترجي الرياضي التونسي والعقوبات ووقت اللي جاي معناها كما قلت أنت يوقف مع برشا الترجي الرياضي التونسي. دونك بوان دانتيروغاسيون
3: صحيح، وخاصة معناها رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد حمدي مدبي اللي كان تشبث بيوسف البليلي، ونذكره كونه شخصيا هو حب كان يوسف البليلي يمشي الى اسبيتار في العاصمه القطريه الدوحه، معناها واحده من اهم واكبر المؤسسات الصحيه الرياضيه في العالم، وعمليه التاهيل اللي كانت غادي. على كل ترجي الذي تونسي كان اصدر بيان معناها واضح وواضح وصريح كما نقولوا فيه كل شيء. كذلك نقرأ من جريدة الشروق في علاقة بالشان الرياضي، كمال الشبلي في حوار مثير للشروق، البنزرتي تجاوز صلاحياته، هكذا يقول كمال الشبلي. وصفقة الكنزار يقول متسرعة، ومعين الشعباني في اختبار عسير، حوار إذن مطول للمدرب كمال الشبلي، تلقاه في جريدة الشروق بتفاصيل في الصفحات الرياضية. في الشان الثقافي كذلك نقرأ تكتب الشروق وطن بحب العاشقين في قرطاج حين تغيب الرؤية الفنية، وتخصص صفحة 11 للعودة على هذا الموضوع. وكذلك ترجع إذن جريدة لابخيس على مهرجان قرطاج الدولي واحتفاله بذكرى عيد الجمهورية في الصفحة 9، تلقاو كل التفاصيل.
2: يعطيك صحة، شكرا من رفيق دريدي، إن شاء الله أكيد عنا موعد بعد شوية في أنفو ترافيك، شوفوا حالة الكيس كيفاش كانت. هو كان حاضر في مهرجان بنزرت الشاب مامي، نرجعوا الغنية من أحسن يمكن ما غنى، وأكثر أغنية تسمعت وأكثر أغنية طلبت وتغنيت العام 98، معناها وقتها احنا موين فانا عام مش نعملوا
3: في عام 98، تفرجوا في كاس العالم
2: زيدان، تفرجوا في كاس العالم، شاب مامي غنى مونكور أو بيي دي ميرفيل.

0: شباب مامي وصلنا ل 8:14 دقيقة على موجة إذاعة شباب وقايد لي في اليوم.
1: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
0: ماتينال جون.
1: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
0: وضيفتنا اليوم موجودة معنا في المباشر، نستقبلوها مدام دليلة زويبي مديرة المكتبة العمومية بتونس. مدام دليلة صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخير، شكرا مدام ولدان.
0: مرحبا بك. لالا نحكيه على المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي ينطلق اليوم 27 جويليا ويتواصل حتى 15 أوت. هذه الدورة 33، وكيد معناها كنقولوا المكتبة العمومية بتونس نقولوا راو تقريبا برشا مكتبات عمومية متنقلة جهوية معناها امبليكي خلينا نقولوا في المهرجان الوطني هذا. كان تعطينا تفاصيل وخاصة اليوم شنو نجمون نلقاو شنو يستنى فينا.
2: كيف ما ذكرت المكتبة الجهوية بتونس إن شاء الله باش نظمة المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي باش ينطلق إن شاء الله اليوم 27 جويليا من معتمدية حي الزهور، باش يتواصل إن شاء الله إلى غاية 15 أوت بشاطئ المرسى، باش تكون عنا عديد المحطات، باش يكون عنا إن شاء الله اليوم في حي الزهور غدوة في الملاسين، من بعد باش يتنقل باردو في دحسين الوردية، عنا زادة مستشفى الأطفال والبشير حمزة شارليكول، وإن شاء الله زادة باش يكون عنا في مدينة الثقافة والكرم، ونختتم إن شاء الله في المرسى كيف ما كانت معناتها بل كنا نعملوه كان في المرسى سنين، إن شاء الله حاولنا نوسع معناتها ويكون في عدة مناطق في ولاية تونس.
0: جوستومون علاش معناها الاختيار الجغرافي هذايا، كيفاش معناها جيتكم الفكرة؟ خاطر تبارك الله برشا مناطق معناها مش مستنسين نلقاو فيهم مهرجانات، اما ولينا نحاولوا نمسوهم اكثر في الفتره الاخيره.
2: هو صحيح كانت معناتها كان في المرسى، ما احنا حبينا نوسعوا دائره المستفيدين وحبينا نشمل معناتها الناس الكل والفئات الكل، هذاك علاش حبينا نختم على المعتمديات الكل، ونورمالمون ان شاء الله معناتها باش تكون عندنا حتى حاجات اخرى جديده غير البروجرام اللي اثبت على الانترنت معناتها هو في شيء.
0: مثلا نعطينا هكا حاجه اكسكلوزيف شنو نجمو نلقاو؟
2: لا لا عندنا بلايص جدد ما تحطوش البرنامج ان شاء الله باش يتضافوا معنا من بعد.
0: باهي الفئه المستهدفه بالنسبه للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب،
2: الفئات الكل مستهدفه، الكبار والصغار ان شاء الله، حتى ذوي الهمم الكل ان شاء الله باش تكون عندنا برامج موجهه لهم هما، كيف الاطفال المقيمين بالمستشفى ان شاء الله زاد باش تكون عندهم انشطه مخصصه لهم.
0: هذه حاجه ممتازه جدا، وتحيه لكم على معناها لو فيتكو فكرتوا في الناس اللي موجودين في المستشفيات ان شاء الله ربي يشفيهم. البرنامج بصفه عامه بخلاف معناها المطالعه والقرايه، فما عروض معناها لاحظنا حسب مارينا
2: ان شاء الله. البرنامج متنوع السنين ان شاء الله، فيه برشا ورشات مثل أفر المطالعة والرسم إن شاء الله، عنا في البراعات اليدوية، عنا الحكاية الرسم، زاد عنا العروض الترودي اللي تجلب تو اللي هم جدد والكل، عنا حاجات في الذكاء الاصطناعي، يعني نورمال ما فما الأذواق الكل إن شاء الله وش يعجب المستفيدين.
0: فما حاجة مهمة ومش ديما نلقاوها ورشات تحسيسية في الإسعافات الأولية، كيف جاي في مخكم معنا؟
2: احنا ديما نعمل مع الهلال الاحمر ورشات تحديثيه، وحبينا زاد تكون فما جمعيات اخرى تشارك معناتها كما جمعيه الوقايه من حوادث المرور تعمل لنا ورشات تحديثيه للوقايه من حوادث المرور، ولا ورشات زاد تحديثيه في التربيه البيئيه مع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، هذوما الورشات التحديثيه من الموجودين.
0: شكون المؤطرين اللي باش يكونوا موجودين معناها كيفاش؟
2: المؤطرين يكونوا يا اما من الجمعيات هذوما ولا من وكالة حمايه المحيط، يعني يكونوا مختصين معناها.
0: اي بصفه عامه سينو معناها توقيت ديما بدايه من 5 نتاع العشيه، كيفاش الدخول مجاني؟
2: الانشطه مجانيه موجهه للفئات الكل، الدخول بطبيعه الحال مجاني، العروض مجانيه، فقط ندعو معناتها المواطنين باش يواكبوا فعاليات المهرجان هذا يستفادوا من الانشطه نتاعو.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
2: مدام شكرا لكم انتم زيدة.
0: شكرا. أكيد احنا إذاعة الشباب ديما في مواكبة للنشاطات اللي تهم بتبيع الشباب، فما بالك تبدأ حاجة على صعيد وطني، المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. شكرا مدام دليلة زويبي مديرة المكتبة العمومية بتونس، والتفاصيل تلقاها بتبيع موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. أكيد غفران اليوم تعملنا اللايف ستريمينج، دونك تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا. أقعدوا معنا، تابعونا بعد شوية الموعد مع موجز أخبار في 8:30، لكن سينو مازلنا في الموسيقى ونسمعوا حاجة قديمة شوية لمحالة، لكن ديما تقعد فنيا ممتازة، ديو بين عمرو دياب وشاب خالد ورشين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: فلاورز توصلنا ل 8:26 دقيقة. بعد شوية الموعد مع موجز الأخبار مع زميلتنا يسرى شيبوب. نذكروا أنه درجة الحرارة باش تكون في تقلص بالنسبة لليوم، وبعد موجة الحر اللي بدأت تقريبا من 14 جويليا باش نشهدوا تراجع ملحوظ في درجة الحرارة، كما كان أكد قبيلة المهندسة نيسا دوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك طقس مغيم جزئيا اليوم مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر، ودرجات الحرارة مش تتجاوز 37 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربي وأقصى الجنوب 42 و47 درجة مع ظهور الشيلي، وأكيد على موجات إذاعة الشباب في تقريبا أغلب الحصص نتاعنا. ديما تلقاو كل التفاصيل اللي تهم حالة الطقس، باعتبار وليت معناها حاجة مهمة جدا بصراحة في حياتنا اليومية. بحالة الطقس تقرر شنو ينجم يكون بروجرامك لليوم، هل تمشي تعوم وإلا لا، هل تمشي تعمل قضيتك وإلا لا. دونك ديما نعطيكم كل التفاصيل وجديد. موزيكا وبعد شوية يسرى شيبوب في موجز الأخبار.
1: He doesn't love me so I tell myself

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجارية. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسعد الدريدي كان أكد أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. أعلنت وزارة التعليم العالي

0: التقنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات لمعلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم بداية من الساعة 10 صباحا للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. في أخبار العالم، قال مسؤول إيراني كبير إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم منزلين فلسطينيين في جنين ورام الله بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انتشار عسكري واسع وإغلاق طرق رئيسية. وواصلت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من المحافظات. مقتل شخصين وإصابة أكثر من 12 شخصا بينهم طفلين في روسيا خلال هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
6: عدل موجتك، تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: أنيس الطايف في ريبريز عبد الحليم حافظ وابتدى المشوار وصلنا ل 8:43 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينا الجون أكيد مازلنا مواصلين في الاستضافات متاعنا توتسويت مع ضيف اليوم.
1: نهار جديد وخطوة لقدام نحكيو في المفيد ونسمعوا الأنغام.
2: الماتينا الجون
3: التعليقات حرة اللي نشرها أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
2: الانفيتي
0: الانفيتي متاعنا موجودة معنا في المباشر مشكورة على الحضور والتدخل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بأريانا مدام عواطف عبد اللوي. مدام عواطف صباح النور.
4: صباح الفل صباح النور بمستمعي ومستمعات إذاعة الشباب. عواطف عبد اللوي مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانا معكم اليوم. إن شاء الله نحاول نقدم لكم البرمجة الثقافية الصيفية المهرجانات الموجودة بكامل معتمديات ولاية أريانا.
0: حافلة في أريانا تبارك الله أكيد وبرشا فن وبرشا خاصة فنانين توينسا لحاجة معناها مهمة جدا. وانت دخلت في صلب الموضوع مدام عواطف دونك نهار 29 يعني نهار الأربعاء ينطلق المهرجان الصيفي بأريانا في دورته العشرين. وأكيد ماذا بينا معناها كانت تعطينا وتحطنا في الإطار رينا أفيش ديجا تلقاوها موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب فنانين توينسا التوقيت وتسكر وهكا باش نحفلوا الجو نجي ونتفرجوا بحذيكم إن شاء الله.
4: مرحبا بكم. بالنسبة للمهرجان هما المهرجانات في ولاية أريانا انطلقوا من 23 جويلية وتواصلوا إلى 22 أوت.
0: أيوة.
4: انطلقنا بمهرجان صيفي رواد. بعده باش يكون مهرجان صيفي سكرة. المهرجان الثالث هو المهرجان صيفي بأريانا ليالي سكرة صيفية وبعده المهرجان صيفي بأريانا اللي ينطلق نهار 29 أوت ويتواصل حتى 6 أوت. الانطلاقة باش يكون مع الفنان زياد غرسة. عرض 29 جويلية. البرمي أوت عرض مسرحية بيك بوسة مع الفنانة وجيهة الجندوبي.
0: ليه عاد نسينا حاجة مهمة ظهر نهار 30 جويلية هذايا نتصور الناس كل اللي استنوا فيه. تقول انت ولا نقول انا؟
4: اي تفضل تفضل مرحبا.
0: عشاق النوبه يا لالا.
4: اي عشاق النوبه سي فري. لا هو علاش البرمجه اللي قدامي هي البرنامج تبدل شويه في كان من 29 حتى 6 اوت كان لو 30 ما كانش موجود كان راح بعدين كيف تلغى عرض في بلاصه اخرى تبدلوا بعشاق النوبه سي فري نهار 30 اوت
0: 30 جويلية.
4: 30 جويلية سامحني انا خاطر في بالي باش
0: نحكيو على البرمجه الكل هو جوست هذايا على خاطر معناها حاجه قريبه دونك ديجا الدات محطوطين دونك 29 الفنان زياد غرسه 30 عرض عشق النوبه وثم كما قلت 1 اوت بيك بوسه مع وجهه الجندوبي. تفضل.
4: بالنسبه للمهرجان الصيفي اريانا هي تنظمه جمعيه ثقافيه لبلديه اريانا بشراكه مع المندوبيه. مهرجان دورته السنة هي دورة 20 يتم في المسرح الهواء الطلق بأريانا. فيه مجموعة من العروض الفنية سمحني أنا من منيش قدامي العروض بالضبط.
0: مسالش
4: خاطر في بالي باش نحكي على سكرة لو
0: يا لالا احكي كيما تحب. مش لازم تسمي لاسامي الكل انا جوست سميت معناها هذوما خاطرهم قراب في الجمعة هذه باش العباد تعرف ذاك علي. تفضلي
4: اذا كان قدامك انت البرمجه انا ماهيش قدامي خاطر مازالت ما دخلتش.
0: هذه اجواء المباشر باهي انت قلت البدايه بمهرجان مهرجان سكر.
4: انا كنت نحكي لك على الافتتاح اللي خاطر اللي قبل رينا باش يكون فما مهرجان صيفي سكر.
0: باهي ميسيل تحكي لنا على مهرجان صيفي بسكر.
4: الافتتاح نتاعو باش يكون مع الفنانه درساف الحمداني. احنا سنة ركزنا على الفنانين التوانسة وركزنا على اللي ديو باش يكون في كل مهرجان فما عنا ان ديو. مثلا في اريانا عنا باش يكون الافتتاح الافتتاح يا ربي في سكر الافتتاح مع المحرزية تويل نهار 27 جويلية. 28 جويلية عنا مسرحية ولد الطلياني. 29 جويلية عنا عفيف سالم ونصر علي. 30 جويلية عنا حضرة الأعماق، 31 جويلية عنا مجموعة ميتيس باند عرض شبابي، 1 أوت عنا نوال غشام، 2 أوت اختتام مع عدنان شواشي. بشون مهرجان صيفي سكرة هو يتم بالشراكة ما بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانا وبلدية سكرة، هي ليالي سكرة الصيفية نظموها في الفضاء الخلفي لدار شباب سكرة. إن شاء الله في السنوات القادمة يكون عندنا مسرح أو إطلق في سكرة. احنا قاعدين حارسين مع بلدية المكان لأنه يكون فما إسباس خاص اللي يولي مهرجان كبير هذا ليالي سكرة الصيفية.
0: بالنسبة للتسكر به خلينا نحكيو شوية قديش كان عندك الأسعار؟
4: أريانا ما عندناش بالنسبة لسكرة من غير بيتري، هو مجاني، العروض كلها مجانية. أي العروض الكل مجانية كل.
0: باهي، وبالنسبة لأريانا
4: اللي فيها البيتري، أريانا عن أريانا عن بيتري عن عرض وحيد زاد في سيدي ثابت باش يكون بالبيتري.
0: باهي،
4: وعنا زوز ولا ثلاثة عروض في سكرة باش يكونوا بالبيات خيم، بقية العروض الكل في ولاية أريانا العروض الكلها مجانية.
0: بتبيع في مسرح الهواء الطلق بأريانا، هذا هو.
4: اي
0: واضح واضح، يعطيك صحة، شكرا لك. أكيد مدام عواطف عبد الله وخذيناها على الطاير بس ما دخلتش للبيرو، لكن سينو كل شيء موجود على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية أريانا بصفة عامة. وبقية بتبيع أقاليم كل سوا سكرة وإلى رويد وإلى أريانا، بتبيع كلهم مهرجانات وديما علاش ليه، معناها هذه ثقافة القرب، خلينا نكونوا حاضرين ديما في إذاعة الشباب ونعطيكم البرامج ولي بروغرام تاع السهريات شنو تنجموا تعملوا. دونك علاش لا تكونوا حاضرين في واحد من المهرجانات الصيفيه هذه. مشكوره من جديد عواطف عبد اللاوي المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بأريانا. معكم مازلنا بالموزيكا اصاله نصري ولا راشد الماجد، بي اصاله نصري وراشد الماجد في الاغاني الخليجيه، ورجعين معكم من بعد شويه.

0: مش كان يغنيه من الزمن الجميل غنيها راشد الماجد بتبيع فما جيل ما خلطش على الأغاني هذه وما وقت كانوا ضاربين وتراند وكاليونيتات متاع مضر اللي توا راجعين ديجا إفي فيهم متاع الشمس دونك حاجة من الحاجات تلقاك لبس اليونيت متاع مضر وهي متاع الشمس شبيك تضحك رفيق هلحك هلحك تسويت أنفو تخافيك
1: أنفو تخافيك
2: ان فوترافيك عجبني الفلاش باك اللي عملته كيفاش
0: خاطر كنت عندي منها شريتها كي عجبتني في الكليب فهمت
2: واو واو ضحايا الكليبات
0: اي كنت الحقيقه
2: فاشن كليبات فيكتيم البدايه بالمدخل الجنوبي للعاصمه اللي فيه توا حركيه كبيره برشا وفيه اكتظاظ مروري نسبي خاصه في اتجاه تونس العاصمه وكذلك حاليا منطقه جبل جلود حكينا بكري على تحوير في الحركه المروريه اللي باش يصير بالنسبه لبقيه المحاور في تونس الكبرى حاليا بالنسبه لمحاور غرب تونس العاصمه فما حركه كبيره تو في الشعاعيه اكس واكتظاظ كبير على غير العاده يبدا تقريبا من مستوى حي زهور يتواصل على امتداد كيلومترات الى حدود تقاطع مع الطريق الوطنيه رقم 7 بالنسبه للضاحيه الشماليه حاليا الطريق الوطنيه رقم 9 تونس المرسى الحركيه تقريبا عاديه ما فماش اكتظاظ مروري بالنسبه لي طريق سريعة تونس حلق الواد كيف كيف الحركة عادية دون اكتظاظ مروري بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 حاليا ما زال فما اكتظاظ على مستوى مدينة تريانة بالنسبة للطرقات السيارة طريق سيارة A1 حاليا فما اكتظاظ نسبي على مستوى الخرجة متاع برج السدرية بما أنه فما حادث مرور صار في النقطة هذه اللي هي الحقيقة تواترت فيها حوادث المرور شفنا حادث اللي كان تقريبا من أسبوعين وكذلك البارح زاد حادث في نفس المكان حافلة سياحية واليوم الصباح زاد حادث تمثل في على ما يبدو تصادم بين شاحنة وزوز سيارات شلب اللطف بأخف الأضرار وحاليا فما اكتظاظ نسبي في المنطقة هذه بالنسبة لي ماشين تونس العاصمة يعني الحادث صار في اتجاه تونس العاصمة في الاتجاه المعاكس الأمور عادية بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركة عادية فقط كثافة مرورية في PHCD ثابتة أما بالنسبة لي سيارة A3 تونس مجاز البابود الزرق أبو سالم الحركة عادية دون اكتظاظ مروري فقط كثافة مرورية في PH الفجة في اتجاه تونس العاصمة
0: نسيسوا احنا اكيد ناس الكل واحدة واحدة في الكياس واكيد وقتوا ديما برانشي معنا على 88.6 على موجة اذاعة الشباب موزيكا مازلنا معاكم بها واكيد بعد شوية نحكي والتكنولوجيا مع رفيق دريتي في بيتك لكن قبل هلا باش نسمعوا حاجة جديدة مش جديدة برشا لكن جديدة وغنيها في اخر الحفلات نتاعو ويلي جوزيف عطيه

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

ديو بين وليد التونسي ومرتضى الفتيتي وصلنا للتسعة وثمنتاشر دقيقة على موجة إذاعة الشباب الفنان التونسي مرتضى الفتيتي اللي باش يكون حاضر نهار الأربعاء في مهرجان الياسمين برادس اللي البارح كان حفل الافتتاح نتاعو. إن شاء الله بعد نعطيكم بعض التفاصيل في فلاش مهرجانات مع الأمطار اللي هطلت البارح أكيد تقريبا في كل الولايات. رينا برشا تصور الناس فما شكون استحلى المطرة هذيك تصب عليه مطرة أوسو ما نساوش معناها 25 جويلية دخل أوسو وما أدراك والناس الكل تعرف اللي راهو في الفترة هذي مهم جدا كالمطر تصب علينا ولا نمشيو نعملو غطسة. دونك الناس في المهرجانات البارح كانت عاملة جو مع المطر فما شكون لي ما يحبش خرج معناها وروح. دونك لينا برشا تصور بصراحة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار المهرجانات الصيفية اللي موجودة في كل ولايات وبتبيع قاعدين طبعوا فيهم تقريبا لحظة بلحظة على موجات إذاعة الشباب دون كيلكو سوا مهرجانات في تونس وإلا في الولايات الأخرى بتبيع التفاصيل كما العادة إن شاء الله باش تكون موجودة في كل البرامج على موجات إذاعة الشباب بعد لحظات رفيق دريدي في أفوت خفيك شنقول في البيتك فلا بيتك ضاع ضاع الاسم هذيك هاو كهو 9:19 دقيقة نسمعوا موسيقى ورجعين بعد شوي.

0: 29 دقيقة وقايت نحكي تكنولوجيا في بيتك. بيتك رفيق صباح النور من جديد.
1: أهلا وسهلا وجدين. ميتا تطلق شارة التوثيق جديدة المجانية لمستخدمي فيسبوك كالبادج دو فيريفيكاسيون ذيك كالبادج بلو الأزرق وسيلفي بركة يكفي لإثبات الهوية. تنعرفوا بعد شوية التفاصيل. نحكي وزادة على جوجل اللي تطلق خاصية استعادة لكونت كالمسكرين كيف كيف زادة فيديو سيلفي فقط. وكلود اللي يدخل غمار الذكاء الاصطناعي التوليدي من أوسع أبوابه وتطوير الوضع الصوتي في كلود وإضافة لغات جديدة. التفاصيل في بيتك. البداية كما قلنا بميتالي أعلنت إطلاق برنامج جديد لتوثيق الحسابات في إطار فيسبوك فيريفايد كاليكونت فيريفي. يهدف البرنامج الإثبات هوية المستخدمين الحقيقيين وخاصة الحد مكا لفو بروفيل اللي انتشروا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. آلية التوثيق هذه بتعتمد على تصويرة سيلفي ومن بعد مقارنتها بصور الملف الشخصي الحالية باستخدام لا ريكونيسونس فاسيال تقنية التعرف على الوجه. وهي عملية تقول ميتا كونها ما تستغرقش إلا دقائق. وتوثيق الهوية تأكد كونه ميتا يلزم المستخدم يكون على الأقل عمره 18 سنة. وبعد اجتياز التحقق بتظهر شارة التوثيق في العديد من خدمات فيسبوك. الشركة تأكد كونه شارة جديدة تختلف على نظام الفيريفيكاسيون السابق وتقتصر على تأكيد هوية صاحب الحساب وما هيش توصية من فيسبوك ولا ضمان لموثوقية المستخدم كما تختلف على اشتراك ميتا فيريفايد وتتوفر مجانا لكل المستخدمين المؤهلين. خطوة قلنا تجي في إطار محاربة كاليفو بروفيل اللي ينتشروا بكثافة على فيسبوك خاصة بعد انتشار الذكاء الاصطناعي وكالصور اللي يتم انتاجها بتبيع في علاقة بأشخاص معينين ولا يكون شخص وهمي بالضبط وجدان. وميتا دونكون هبطت فيديو تضمن اختبار للانتخفاس هذية وكيفاش يتم الحصول عليها بالضبط. نحكيه على جوجل اللي قلنا تهدف لإعادة وإتاحة الإمكانية للمستخدمين كونوا يعاودوا يوصلوا لك الاكونت المسكرين ولا لتنساوا لمتباس متاحهم. وتعتمد الخاصية على تسجيل فيديو قصير ومقارنته بمقطع محفوظ سابقا عند جوجل للتحقق من هوية مولى الكونت قبل السماح بتسجيل الدخول ولا استعادة الوصول ليه. جوجل تأكد كونه الفيديو المرجعي هو يتم تخزينه في السيرفر متاعها ما يتيح استخدامه من أي جهاز عند الحاجة. وبالخاصية هذه جوجل إذن تستخدم عدة طبقات من الحماية للكشف على محاولات انتحال الشخصية ولا كذلك رصد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة. ميزة بتطرح تدريجيا للمستخدمين حول العالم ويمكن التحقق من توفرها في البرامج الخاصين بالكونت جوجل. أنثروبيك تدخل قلنا بواسطة كلود غمار الذكاء الصناعي التوليدي من أوسع أبوابه. الشركة تواصل توسيع قدرات الأسيستان AI متاحة كلود في سوق الذكاء الصناعي التوليدي. ميزاجور جديدة تركز على تطوير خاصة تجربتك المحادثة الصوتية اللي بتكون أكثر طبيعية ومرونة. ميزاجور جي في المنافسة الكبرى والمتزايدة بين شركات الذكاء الاصطناعي. دونك المحادثة الصوتية عبر كلود بتكون أكثر سلاسة مع دعم نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة. إضافة لغات جديدة توسيع نطاق التكامل ما يعزز كلود كمساعد رقمي للاستخدامات الشخصية والمهنية. باش تكون دونكوني الإمكانية كونه تنتقل من محادثة صوتية وكتابية دون فقدان المعلومات السابقة. والمستخدمين بإمكانهم كونهم يبدلوا النموذج ويراو خبراء تقنية كونه المرونة ذي ولات عامل مهم في تطوير لزاسيستان AI. بما أنه المستخدم ما عادش يلوج على الموديل قوي إنما تجربة متكاملة تخلي وجود المساعد هذا قادر كونه يتعامل مع كامل احتياجات المستخدم.
0: يعطيك صحة. شكرا رفيق. بتبيع كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة شباب. ادخلوا كيف فاتتكم أي حاجة تلقاوها موجودة كما العادة. وإحنا بعد موجز أخبار 9:30 مازلنا راجعين معاكم ومواصلين معاكم بالموزيكا. شو باش نسمعوا؟ وائل جسار. وائل جسار كل وعد كان حاضر زيدا في الويكاند في واحد من المهرجانات وكيد شكون حاضر زيدا في حفلة هم فريق رياضي هو النجم الساحلي وائل جسار. طيب بتبيع نعطيكم كل التفاصيل كل وعد وإحنا رجعين معكم بعد

0: ماتينال جون.
1: ماتينال جون.
0: كل يوم من اثنين الجمعة من ستة للعشرة.
1: ماتينال جون.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين وراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي. ودعت الوزارة طلبة راغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصى يوم الاثنين 27 جويلية الجاري على الساعة الواحدة بعد الزوال. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل 31 من جويلية الجارية. كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالية لسعد الدريدي كان أكد أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري يؤكد انتهاء موجة الحر التي شهدتها البلاد منذ 14 جويلية الجارية مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجة الحرارة وأمطار متفرقة في عديد

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: رامي عايش قوم يلا نرقص عليش ليه معني عشرة خربة على موجاتي ذات شباب انتم تسمعوا في الماتينا الجن معني وبيه وقايد كان واحد طوى يعمل شطحة ممتازة أما الأحسن والأبهى أنه يخم ويمشي مشي عوم ونعطيكم أحنا توتسويت البروغرام في شط اليوم
1: شط اليوم
0: محليه البلونجون خويا
2: هذا البلونجون اللي يعجبك وجدان هاو بشي تعاود
0: كي
2: نكملوا الفقره اكيد وجدان وفما بلونجون ما بلونجون
0: صحيح سا دي بون وين واحد يطي يشرح
2: البلونجونات انواع لاختي سيدي خويا
0: سيدي خويا ثلاث انواع الله يرحمه
2: اليوم باش نمشيو لي بلاصه حلوه برشا في الوطن القبلي في الجهه الشماليه للوطن القبلي مش بعيد على قربص مش بعيد على شط المنقع نحكيو على شط بن رمضان في تاكل من ولاية نابل واحد من أجمل الشواطئ الطبيعية الجميلة الهادئة اللي يختلط فيها المحيط الغابي بالمحيط كذلك البحري ووجهة اليوم استثنائية خارقة العادة موجودة في الوطن القبلي تبعد مدينة تاكلسة على تونس العاصمة قرابة 60 كيلومتر والشط هذايا موجود كذلك على بعد كيلومترات من مدينة تاكلسة تاخذوا الثنية متاع مدينة قربص ثنية اللي مش الثنية القديمة ثنية الجديدة المتجددة كما نقولوا في انتظار كونه الكيس القديم راه باش يرجع على فكرة معناها بالنسبة لقربص مسألة أشهر معناها فقط وترجع كثنية القديمة ذيك اللي كانت معناها القربص ثنية حلوة ياسر قاعدة ويتم العمل عليها بالضبط وجدان معناها هي مبدلة شوية معناها هي جاية لفوق في وسط جبل لكن بعد تهبط معناها وترجع وتوصل لمدينة قربص عبر مدينة المريسة كيف كيف زادة مدينة المريسة
0: حسك تحبها البلاصة يعني كوري وقلوب وانت تحكي
2: لو برشا الحقيقة وجدان لأنه مكان علاش لأنه الحقيقة وجدان البلاصة حلوة برشا لكنها ناقصة ناقصة برشا حاجات الحقيقة وتنجم تكون معناها مثلا توا شفنا واحدة من أهم الوحدات الفندقية والسياحية ماناش نسميه في المنطقة هذيك اللي هو نزل راهو شد برشا تعطيلات راهو تقريبا عنده أكثر من 20 سنة راهو ومعناها وتم العمل عليه وتبناه وقعد معناها في بعض الإشكاليات هكا في البناء لكن في العوام الأخرى تم تسريع أشغاله وتم افتتاحه وهو موجود توا في المنطقة هذيك معناها قاعدين نشوفوا في برشا ناس حتى أجانب قاعدين يجيوا البلاصة هذيك اللي هي كما قلنا تتوفر فيها كل المؤهلات الطبيعية تبارك الله
0: ناقصة مرافق
2: ناقصة برشا مرافق الحقيقة وجدان تنجم تكون خير من هكاكا برشا على كل وجدان نحكيو على شط برمضان قلنا كيلومترات إضافية على وسط مدينة تاكلسة عبر مسالك ريفية ولا غابية هذا بالنسبة للي عنده السيارة الكات فوكات ينجم يوصل شط برمضان عبر المسالك هذه لأنه يلزم سيارة من نوع هذه عالية وإلا الناس اللي عندها سيارات عادية نجم تمشي لشط مرسى الأمراء بورو برانس اللي هو فيه طريق يوصله ثم يحطوا الكهرباء متاعهم في الباركينغ غاديكا معناها مأوى محروس بلدية تاكلسة غاديكا قائمة بالواجب ومن ثم فما أكل فليك متاع الصيادة مهمش كاليفودات ولا ليزودياك كيما مثلا في غار الملح هذوما لا هذوما فليك متاع الصيادة هذوكم هما معناها يعملوا بهم دينافات يهزوا بهم الناس من شط بورو برانس حتى لشط برمضان معناها تقريبا مسافة فيها يمكن 5 إلى 10 دقائق معناها بالفلوكة هذية ويكون دونك الوصول إلى الشط هذية شط برمضان اللي هو واحد من أجمل الشواطئ قلنا في ولاية نابل وتحديدا في شمال الولاية يصنف كشاطئ طبيعي بري اللي هو زاد كيف كيف بلاج فيرج هذا الشاطئ هذا فرصة للناس اللي تحب تبعد شوية على كالشواطئ المعابين بما أنه مثلا شط بورو برانس بصفة عامة في وسط الأسبوع ينجم يكون فارغ شوية لكن في نهاية الأسبوع يكون معبي برشا هذاك علاش يمكن فما ناس تحب تاخذ راحتها وماذا بها معناها بلاصة تكون فيها هدوء كالم معناها ناس تعمل غطسة هو زاد كيف كيف فرصة للناس اللي يحبوا يعملوا كومبينج للناس اللي يحبوا ياخذوا راحتهم معناها على الشط مثلا كيمش يعملوا باربيكيو ولا كيمش يعملوا أنشطة أخرى الرمال فيه واسعة شوية معناها تنسكون فيه أنشطة رياضية مثلا كيما الفولي ولا كيما الكورة ولا كيما كالبينالتيات حلوين برشا كالبينالتيات اللي في البحر هذوكم ما فماش ما أحلى منهم الحقيقة معناها بالضبط ما يوفيوش وجدان معناها ولهذا يولي باش نقولوا معناها نسميه شيلافير معناها يولي ولا بوفون معناها لهذا الناس تولي معناها تتلوح تنفك التصديات معناها هذيك فمعناها الحقيقة فرصة استثنائية باش تكون فما عومة هايلة برشا في الشاطئ هذايا اللي نذكروا كونه ما فيهش حسنا رينا ما فيهش معناها مرافق.
0: كل واحد يقرا حسابه باش يهز الماكلة نتاعو
2: بالضبط
0: باراسول
2: ما لازم الكل يهز ما لازم الكل لي الشط هذايا حتى اذا دونكوني يقرا حسابه باش ما يلقاش روحه معناها بعد كان ناقص حاجات وكل شيء هذاك علاش يلزم يقرا حسابه من الاول يهز معاه كل ما لازم وكذلك حتى هو في الطريق للشط هذايا كل شيء معناها متوفر كل شيء معناها موجود اما في تاكلسة ولا حتى في منطقة ما تسمى بالمرنقية هي فما غاديكا منطقة اسمها المرنقية كذلك فما منطقة البكاكشة موجودة غاديكا في الطريق لمرسى الأمراء كيف كيف معناها فيهم المحلات التجارية وتلقى زادة حتى في ثنية معناها غاديكا ثنية الهوارية هذيك من الأول تلقى زادة كيف كيف على مستوى المرجة تلقى السمان المشوي تلقى الدجاج تلقى كل شيء الحقيقة معناها لازم
0: نجم تشري قبل ما تدخل للبحر
2: بالضبط وجدان ونذكروا زادة كونه شط مرسى قلت مرسى الأمراء شط مرسى الأمراء اللي تاخذ الفلوكة تمشي بيه الشط برمضان نحكيه على شط برمضان هو شط زادة غير محروس راه ما فيهش فرق الحماية المدنية ولا السباحين المنقذين
0: معناه واحد ما يحاولش ياخذ راحته باش يدخل داخل
2: صحيح.
0: يقعد على الحرف
2: هو راهو الحقيقه وجدان معناها الشط هذا كل يمشي يغرق بشويه بشويه ماهوش كل من الاول معناها تلقاه غارق لا بالعكس معناها تمشي بشويه بشويه يبدا الماء نتاعو يغرق معناها الفرق وجدان هو كونه مثلا
0: فرقش ما بينتهم مثلا شط
2: مثلا شط المنقع مثلا شط المنقع صعيب شويه علاش لانه يغرق فيه ساعة معناها الواد فيه قريب برشا معناها تدخل شوية تلقى روحك سيء معناها بريسك كلك في الماء في المقابل بالنسبة لشط برمضان فأنه الماء متاعه يبدأ يغرق شوية بشوية معناها هو ملائم معناها لكل الأشخاص خاصة أنك الناس الكبار اللي يحبوا يعوموا البرة شوية معناها ما يحبوش يدخلوا معناها لكلهم في الماء بالضبط الحقيقة وحتى بالنسبة للناس اللي تحب تعمل فوال ولا تحب تعمل معناها كاللي تعوم بالبلانش معناها هو وجهة مثالية هذايا شط بن رمضان تلقاه قلنا في تاكلسة في ولاية نابل وفرصة كيف كيف معناها للناس اللي تحب تعمل تجربة استثنائية تكون في شط بعيد شوية معناها هادئ كالم فارغ فيه كل المقاومات الطبيعية حتى تكون الغطسة استثنائية
0: يعطيك صحة شكرا رفيق نلقاو بطبيعة كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب شوفوا وين معناها ولا الوجه نتاع البحر هذايا نجم يغريكم
2: ويخليكم الريح الريح اليوم بالنسبة
0: لل
2: الريح اليوم بالنسبة للشط هذايا شط بن رمضان فما شوية ريح الحقيقة حاليا معناها توا وريح ماشي يقوى معناها العشية مثلا بالنسبة لماضي ساعة في حدود 21 كيلومتر في الساعة ماضي ثلاثة زيد يطلع شوية الريح ريح شمالي جاي فيمكن يوم يكون هايج يكون هايج شوية يمكن يوم هذاك علاش معناها ننصحوكم كانوا زادة ديما قبل ما تمشيو تعملوا
0: بروجرام تبحيرة تشوفوا ميتيو
2: فما تطبيقات معناها فما تطبيقات زادة خاصة بالريح كيما ويندي مثلا WENDY وإلا ويند فايندر كيف كيف معناها ذو مزوز أحسن تطبيقات اللي تنجموا تشوفوا بهم اتجاه الريح وخاصة سرعة الريح لأنه معناها إذا كان الريح تقريبا تفوت لعشرين كيلومتر فإنه البحر تكون فيها كل موجة هذيك معناها كلي يمكن فما ناس ما يحبوهاش أنا الحقيقة ما تقلقنيش معناها بخلاف كونه البحر إذا كان مثلا البارح يكون شفنا مثلا البارح في مدينة نابل اللي البحر هايج برشا معناها
0: شفنا تونس البارحه في الضاحيه الشماليه كلم بصراحه
2: اي لانه هذا تو نحكيوا عليه معناها وجدان لانه فما الاتجاهات نتاع الريح راهي ساعات مثلا تكون في بلاصه البحر يكون
0: بعضها.
2: على بالعكس هذا مثلا تراه خاصه بين قليبيا وحمام الغزاز
0: مثلا
2: لانه هما رام جيران معناها الا انه معناها حمام الغزاز جاي عباره في الدوره معناها عباره في وانت ماشي الهواريه معناها هي جايه في الكابون في اليسار وقليبيا جايه من هنا معناها اذا كان مثلا الريح وما يقولوا قبلي معناها مثلا الريح يكون قبلي معناها النهار سخون يكونوا مثلا عكس بعضهم يكون مثلا هذا راكح والاخر مثلا هيج بصفه عامه مثلا في القبلي مثلا يبدا قليبيا راكح وحمام الغزاز حمام الغزاز مثلا هيج شوي كيبدا مثلا ريح بحاري مثلا ولا شمالي يكون مثلا ساعات تلقى حمام الغزاز مثلا راكح وقليبيا مثلا تلقى هيج شوي فهذا معناها ديما تبع اتجاهات الريح معناها وتشوف فهذاك علاش معناها ننصح الناس كل ديما يشوفوا الميتيو يشوفوا الاعلانات نتاع معهد الرصد الجوي لانه مهمه جدا ويتبعوا كذلك يتبعوا زاد التطبيقات هذه الخاصة باتجاهات الريح وسرعة الريح خاصة لأنها عامل مهم ورئيسي في مدى هيجان البحر وكالموج اللي فيه والأجواء زاد كيف كيف معناها بالنسبه للشاطئ.
0: ولا هذا كل اللي تبع رفيق دريجي تبارك الله عليه يفهم برشا في البحر ومغروم معناه ويعرف شو يقولوا سورس فيابل مصدر ثابت ورسمي يعطيكم الصحيح اللي فما فما حتى التطبيقات اللي استعملهم زاد كيف كيف معناها باش الناس تعرف راه ماهوش نيمبورت كوا كل شيء علمي كل شيء مدروس يعطيكم لي بون بلان يعطيك الصحه شكرا رفيق طيب ترجم لك من بعد محمد عنطول ما فهم حتى شيء ملي انت كنت تحكي فيه اقرا ترجمه من لوطه كيما في الافلام ما فهميش هي تفهم باللغه اللي قاعد يحكي بها هي مش لازم كاو ما عادش عندك برشا وقت خدمه نعذروك من الصباح بيسالش وقايت نتاع حاجه تحريشه هكا تاكلها اكيد عمرو ذياب البوم جديد خرجوا تقريبا من 4-5 ايام ديما عمرو ذياب مطلوب بطبيعه الجماهيريه نسمعوا سلام كبير واحده من اخر اصدارات عمرو ذياب وراجعين من بعد شويه.

0: عمرو ذياب سلام كبير، هذه آخر الإصدارات في ألبوم تقريبا الأغاني خرجوا مع 22 جويلية 2026. بالطبيعة ديما جديد تلقاوه موجود معنا على موجات إذاعة الشباب. دونك سلام كبير من كلمات أيمن بهجت أمر وألحان بالطبيعة عمرو ذياب. وحنا تول سويت باش نحكيو في فلاش مهرجانات.
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: أكيد برشا فنانين وعروض في المهرجانات الصيفية. بطبيعة في الويكاند كان فما مسرحية القرهمينة للفنان معز التومي في مهرجان كارتاج. دونك المسرحية كانت في المهرجان بحضور برشا فنانين، درينا برشا تصور فنانين توينسا كانوا ويكبوا وحضروا المسرحية، مثلا سناء كاسوس، أيضا وجيها الجندوبي، عزيزة بولابيار. دونك كانوا حاضرين في مسرحية هذه للفنان معز التومي. سينو الحدث كان أيضا في مهرجان بنزرت مع الفنان الجزائري ولا أمير الرايك، فيش كل واحد يحلو له كما يقولوا بشي سميه شاب مامي، واللي بدأ أكيد وغنى هذه الغنية من أحسن يمكن ما غنى. نعرفش رفيق معايا ولا لا، خلصنا شوية زازا خاطري بنص الليل.

0: زي ميلي ميلي من أكثر الأغاني زي كيف كيف اللي طلبت وتغنيت، لكن يمكن الحاجة اللي تقالت برشا رفيق وسائل التواصل الاجتماعي على حفلة شيب مامي إنه غنى شوية وقت معناه تقريبا صحيح. ساعة وشوية عكس اللي كان منتظر من الجمهور اللي معناه متشوق برشا
1: بشي بالضبط. وشوفناه حتى رجع للركح معناه بعد بعد ما حاول كمان يخرج ريناه رجع للركح وكمل غنى شوية، وذا معناه سؤال زادة تسأله في الندوة الصحفية، وذا ما هيش المرة الأولى وجدان اللي تصير فيها إشكاليات في علاقة بالتوقيت وقديش تغني وقديش العقد والجدل هذا الكل اللي صاير. فالحقيقة جمهور بنزرت نعرفه معناها مسرح بنزرت وجدان من أقوى المسارح راهو في تونس صحيح. الحقيقة معناها والجمهور خاصة معناها الجمهور في جمهور مهرجان بنزرت بصفة عامة جمهور متعطش لك العروض وكالفن، وخاصة معناها الفنانين هذوما اللي دو كاليبر كما نقول معناها الفنانين
0: واللي غابوا برشا
1: من الوزن الثقيل واللي غابوا برشا. وبالحق معناها الجمهور ياسر يبدا متحمس معناها في في في بنزرت ويخلي كل الأجواء معناها تسالوا بالحق من المفروض معناها فنان يرى جمهور هذاك كل يقعد يغني على خاطره معناها حتى ساعتين ولا حتى، لأنه بالحق جمهور يستحق يا وجدان معناه جمهور بنزرت بالحق جمهور ذواق. وأنا مشيت أكثر من مرة للمسرح بنزرت وريت خاصة كيفاش يتفاعلوا الجماهير مع العروض ومع الفنانين، فالحقيقة نقولوا عنده الحق جمهور بنزرت كي ياخو في خاطره من الشاب مامي
0: زعزع خاطره
1: وكي طالبوا كونه هو يرجع يغني شوية، وذاك هو اللي صار والأمور معناها بعديك مشيت طيبة
0: ولقطة ممتازة بتبيع انت عالم تونس وعالم الجزائر. تحية دونك للجماهير اللي كانت حاضرة أيضا في مهرجان أبو قرنين مش بعيد عليك، وائل جسار كان حاضر. وائل جسار ولا معناها تقريبا ديما قاعد يجي في الشتاء في الصيف لتونس، حضور جماهيري كبير كيف كيف. زاد البارح كان افتتاح مهرجان الياسمين بيرادس مع الفنان التونسي الشاب احمد الرباعي على الامطار، ناس كانت حاضره البارح وتفاعلت مع الفنان التونسي. غدوه في نفس الاطار فما يسرى محنوش نحكيو على مهرجان كارتاج بطبيعه. سينو زاد بالنسبة لمهرجان الياسمين فما موعد نهار 29 جويليا معناه نهار الأربعاء مع الفنان التونسي مرتضى الفتيتي. دونك هذي أبرز لي زافيش، وأنا قلت قبيلة وائل جسار باش يكون حاضر معاه نجم الساحلي في واحدة من الحفلات نتاعو نهار 12 أوت نورمالمون. دونك هذا هو التاريخ، وبالطبيعة ديما نعطيكم التفاصيل إن شاء الله على موجات إذاعة الشباب. وين الوجهة تو؟ يعني
1: الوجهة توا واحد من الشواطئ نشوفوا الشاطئ اللي فيها قل ريح من المفروض معناها الجهة الجنوبية لولاية نابل، ولا لأنه الحقيقة اليوم الطقس هكا مش مواتي برشا الحقيقة أقل ما يمكن زاد ريح علاش ليه معناها النجم
0: معفى اليوم
1: نجم معناها العومة ذيك راهي في الموج باهية راهو زاد عندها برشا
0: في الكالم ويجعلنيش
1: في الموج راهو الموج اللي نقولوا المعقول مش زاد الموج معناها اللي يبدا عالي برشا ولا يبدا هايج برشا ذاك بتبيع معاهم
0: لما تبدا
1: فما شوية موجة باهية حتى حتى الحركية معناها كي عرفت تصارع الأمواج شوية معناها السباحة ضد التيار باهي ساعات السباحة ضد الطيار
0: ديما في السباحة ضد الطيار. يعطيك الصحة شكرا رفيق، إن شاء الله غدوة نتقابلوا أكيد في ماتينال جديدة، إن شاء الله غدوة تلقاوني في تعويض الزميلة سامي فرتونة نقولوا له عطلة موافقة وبرشا سباحة بالنسبة لسامي، نتقابلوا إن شاء الله غدوة. شكرا محمد عنطول كان معنا في الإخراج، غفران أمنتنا لايف ستريمينغ، تحية النزار يستلم مقاليد الإخراج. شكرا رفيق، نتقابلوا غدوة، نهاركم زين.
1: نهاركم زين.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
6: تسمع طوس
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
7: عدل موجتك وصيف معانا
8: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معنا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع باش تصيفوا معنا ديما مصيفين معنا على موجات اذاعه الشباب كل البرامج والمنوعات على موجاتنا صيفي 100% اذا كنتم مختارين انكم تمشيوا للبحر ولا تعملوا غوندوني في غابه ولا جبل اذا كان تحبوا تسهروا في المهرجانات اذا كان تاخذوا فكره على الحفلات والسهرات والا جاوكم صيف ذي عروسات فزيدة تلقاو كل شيء معانا على موجاتنا ندبروا عليكم شنو تلبسوا كيفاش تنسقوا ربما شنو اللي طيبوا في عروساتكم حتى في لميتكم الخفيفة إذا كان قاعدين في الدار بحرتوا ولا مش جاوكم برشا البحر وتحبوا على الخضار تلقاو في جنين دارك كل النصائح ربما والإرشادات باش نجم تعمل جو إذا كان عندك جنينة صغيرة ولا حتى إذا كان عندك دي بو دو فلور ولا دو بلانت في وسط الدار إذا كان تحب تعملهم جدد هذوما فإحنا ننصحوك ونقولوا لك شنو اللي تزرع كيفاش تسقي كيفاش تحمي النبتة متاعك من الشيح من الجفاف إذا كان ما فماش ماء ونعرفوا اللي في برشا مناطق فما الماء مقصوص ولا يتقص برشا مرات فكيفاش نجم النبتة هذيك تسقيها وتستحفظ هي على الماء متاحة لو ماكسيموم بوسيبل حتى ليرجع الماء ونجم يكون عندك باش تسقيها بالكدي هذي كل تنقاوه في جنين الدار كما قبل هذا في بداية الحصة إن شاء الله نبدأ معها خذ فرصتك وإن شاء الله تلقاو البيبان الكل محلولة والفرص الكل قدامكم بركة بركة بركة ركزوا باش تعرفوا شنو اللي تختاروا برشا من شبابنا من الطلبة متاعنا من تلامذتنا قاعدين يخموا وين يتوجهوا وشنو اللي يقراوا نعرفوا صيف مش تفرهيدك هاو فما برشا ناس اللي يحبوا يخدموا فيه يحبوا يقراوا فيه وزيدا يلوجوا الفرص في خذ فرصك اليوم تكون معنا سمر بن يحيى متكونة في مركز القطاعي لتكوين في الاتصالات بحي الخضرة باش تحكينا على تجربة متاعها وتنصحكم بالاختصاص هذا تحكي لكم عليه للي ما يعرفوش في ميزون اليوم باش نحكيو على روسيت قديمة قاعدين يجددوا فيها باش نمشيو احنا اكثر للروسيت الاصلية الزمنية اللي ان شاء الله مش تكلفنا برشا من الحاجات اللي نحبوها برشا البناضج حاجة نحبوها ما نكلوهاش ديما ربما على خاطر تصعب على الناس اما هي ما فهميش ولا أسهل منها الناس اللي مغرومة بالكوجينة ولا تحب تتغرم مع شيف نجوى إن شاء الله باش نحكيو على الروسيت هذية في بدو بتميم باش نمشيو مع المصممة مصممة الأزياء ريم زواوي باش تحكينا على التوندونس 2026 بالنسبة للعرايس للوين القصات القماشات للعروسة وطيتها حنتها حمامها ضيافها حضارتها تنحكيو على برشا حاجات وهكية نصيفوا بين الخضار الفرص اللي نحبوا عليها حويجت نعملوها في الدار ونتلهيو كذلك بجنينتنا مع هذي عنا برشا موزيكا لنبداوها توت شويت موسيقى

0: ما زلنا مستمعينا باش نسمعوا الاغاني والنوع في الريتم شلبي وكل الاذواق ما يتنمشي. والفقرتنا الاولى خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك
0: كما قلنا في بداية الحصة ناخذ فرصنا وقت اللي يا اما تتاح الفرصة والا احنا اللي نلوجوا عليها والا نسمع بها، فنبحثوا على المعلومات اللازمة باش نجموا شنو نعملوا نقتنصوها الفرصة هذيك. فاللي عنده فكرة على مراكز التدريب والتكوين هاو كاخذي الفكرة الكافية والشافية، ولكن نحب نعلمكم اللي ديما فما اختصاصات جديدة اطلعوا عليها، واللي ما عندوش فكرة يسمعنا، واللي عنده شوية غرام هكا بالاتصالات يتبع سمرته وشنو اللي باش تحكينا على اختصاصها ينجم ياخذ معلومات اوفى. سمر بن يحيى متكونه في المركز القطاعي في التكوين للتكوين في الاتصالات بحي الخضرة. اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: عسلامة مدام، صباح النور الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. نحويلكم
0: يعيشك الله يخليك، شكرا لك انك معنا وانك باش تكون البورت بارول معناها المتحدثة باسم المركز للجون اللي كيفك اللي اصغر منك ربما ويحبوا يخوضوا التجربة هذية وياخذوا فرصتهم. شنو تنجم تقول لهم على المركز، على روحك، على تجربتك وعلى افاق هذا الاختصاص؟
2: في الأول أنا راني ماذا بيا نحب نترحم على الأرواح اللي فقدناهم جراء موجة الحر الفارطة والانقطاعات اللي قاعدين نمروا بها، إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلتهم.
0: أمين يا رب.
2: أنا سمر بن يحيى 24 سنة، خرجت المركز القطاعي للتكوين في اتصالات بحي الخضرة. أنا عملت بي تي بي إكسبلوتاسيون دو ريزو، فورماسيون هذي دوم دو زون.
0: إي
2: ونجم نكملوا بي تي زيد انفراستركتور إي تيليكومونيكاسيون دو زون ودمي أخرين. خلال التكوين نتاعي تعلمت اساسيات هندسه الشبكات، لانستالاسيون كونفيغوراسيون اي مينتونونس دي ايكيبمون ريزو، سوبرفيزيون دي ريزو وبرشا حاجات اخرين. السبونسر نتاعنا معروف برشا ديجا اللي هو سيرتيفيون اكاديمي سيسكو، فيها ماركتينغ ملتي ميديا، في ديفلوبمون ويب، وكلهم يتقبلوا من نيفو سي اف بي او بيان ديزون ديام اني سكوندير. يعني
0: باش معناها اللي عاملين مستويهم ثانية ثانوي منهيت ينجموا يمشيوا للمركز هذايا يلقاو أكثر من اختصاص، معناها مش كان الاختصاص نتاعك أنت،
2: يلقاو أكثر من اختصاص بيان سيغ. وي
0: باهي، أعطينا الاختصاص نتاعك أنت كيفاش اخترته، هل توجهت للمركز ولقيت أكثر من اختصاص ووقتها اخترت أنا هو اللي يمشي معك خير، أنا هو اللي يمشي مع دراستك ربما ولا تكوينك مع طموحك مع؟
2: والله أنا كيما لماجوريتي نتاع العبيد معناها عديت الباك نتاعي ما سهلش فيه ربي، دونك بديت نلوج في تكوين مهني ولقيت السنتر هذا يشكروا فيه الناس الكل، حاصلوا سيغ لي ريزو سوسيو.
0: اي
2: مشيت قدمت فيه. هو ديجا اللي يحب يعمل انسكريم تاعو يعملو سيغ لي سيت atfp.tn، ديجا هو محلول اللي نجمو نسجلو فيه. بعديك يقبلو قبول اولي، تمشي تعدي كونكور نتاعك ويقبلوك تمشي تقرا على روحك. بالنسبه لسيستم القرايه فيه، احنا نقراو 6 شهور قرايه ونخرجو 3 شهور ستاج.
0: باهي ممتاز،
2: كل عام هكاكا. وفي استجيت هذوما بالنسبه لي كانوا اهم محطات مريت بهم في مسيرتي. استجيت في تينيزي تيليكوم، هما اللي خولوا لي باش اني نقرب اكثر سيغ تيغان، وتعاملت مع برشا عباد عندهم خبره وعاونوني برشا. ديجا نوجه لهم تحيه كبيره برشا ايكيب سي سي ال بناروس، عاونوني برشا يعطيهم الصحه.
0: في العادة سمر وإحنا خرجنا عنا بارشة من العادة هذية، أنه وقت اللي نحكيه على كواب لكية وشبكات وكل نلقاو ديما دي تكنيشيان رجال، معناها اللي تكنيشيان ما نلقاهمش برشا، نلقاهم أكثر ربما في الإدارة وقدم بي سي، أما سيغ تيغان فما برشا نسي.
2: وي فما برشا ديجا انا في الجروب نتاعي وين نقراو البنات اكثر من الاولاد.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله.
2: اي فما قبول، ديجا توا ما عادش فما خدمه نتاع النساء وخدمه نتاع الرجال، خلصنا احنا توا في كل شيء.
0: المراه موجوده تكتسح كل الميادين ماله بالطبيعه.
2: اي بالطبيعه.
0: قلت لك اخترته بغرام الاختصاص والا نظره هكا مستقبليه لهذايا اللي ماشي، هذا المستقبل ماشي هكا؟
2: والله انا من اولي مغرومه بالنوفيل تكنولوجي هكا، ولقيت الفورماسيون هذه اقرب حاجه للحاجه هذيك، على ذيك انا اخترتها.
0: بي وبعد ما كملت العامين نتاعك شنو ناويه تعمل؟
2: والله ان شاء الله انا تخرجت، مازلت كيف تخرجت في جوان، مازلت نصيف من بعد نشوف خدمه.
0: نصيف قبل ليك هاو.
2: نقول الافيق نتاع القطاع نتاعي اليوم راهو عنده مستقبل واعد برشا، خاصه مع التحول الرقمي اللي تعيش فيه تونس في كل القطاعات.
0: اي صحيح.
2: اي موجود ومطلوب. وهوني بربي نحب نوجه كلامي سيرتو للشباب اللي قبل ما يختار اي فورماسيون يبدا يخمم في الافيق والكل. صحيح هي حاجه صحيحه معناها، وانا نعرف قداش صعيبه اليوم انك باش تبقى متفائل، وكلنا بالحق تعبين من الانقطاعات اللي صارت والازمات اللي قاعدين نمروا بها، وتعبين زاده من شعور انه حتى كي نتخرجوا الطريق قدامنا مش واضحه. يعني انا بيدي عشت نفس الشك. اما شنو الهدف من هذا الكل؟ في كل مره نكون فيها انا جزء من تصليح كان صارت معناها خلال استاجيتي عشت برشا حاجات.
0: اي
2: والا نساهم في انستالاسيون جديده باش تولي تنظف لنا انه زون في بغي في تونس. نتذكر انه احنا نجم نكونوا الحل وما نبقاو جيش نتفرجوا في المشكل. نفس الشيء في برشا قطاعات اخرى، قطاع الالكتريسيتي لاوتوماتيزم، ثم برشا حاجات اخرى احنا نجم نساهموا من خلالها باش ان نقدموا تونس ونضيفوا حاجه لبلادنا.
0: اي تحس بالحق اللي انت عملت انجاز اللي غاستوا وقتها، فما شكون تمتع بخدمه من الخدمات.
2: بالضبط، ثم برشا امور انسانيه تتحس من انها تكون امور عمليه.
0: اي صحيح. حكينا شويه على الافاق، الافاق انك تخدم في شركات في تونس، كيما تنجم تجيك فرصه انك تخدم خارج تونس. اما ما نتصورش كان فما
2: في الأوروب مطلوبة برشا. ديجا هو الفيبر اوبتيك في حد ذاته حاجة جديدة ومازلت مش مكتسحة العالم الكل.
0: هل في اختصاصك سمر نجم تعمل مشروع ليك وحدك؟
2: وي بيان سور، اي نجم نعمل شركات نتاع مانتونونس، نعمل شركة مانتونونس.
0: شركات حدا، انا قلت سمر بديت بالشركات مش شركة واحدة. نعمل شركة ان شاء الله يا ربي، علاش لا؟ شركة نتاع مانتونونس في زابل معناها.
2: انستالاسيون في دروبتيك حاجات هكاك.
0: اي علاش ليه؟ علاش واحد ما يحلمش ويمشي في طريق الحلم نتاعو؟ ما شاء الله انتوما كل عام تتخرجوا دفعه باهيه هكا، واستجيتكم مهمه وكل نجموا جروب هكا وتعملوا شركات.
2: والله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو الدعم من الدولة متاعنا تدعمنا وتقف معنا وإن شاء الله. علاش ليه؟
0: هي الدولة تدعم المشاريع، وحكينا على برشا مشاريع ناجحة مدعومة من الدولة التونسية، وانتم محظوظين في مراكز التكوين والتدريب، أي أنه يكون عندكم مستاجات تكونوا تخدموا على الميدان، وأيضا من بعد يعاونوكم حتى في الخدمة وفي المشاريع وكل. فإن شاء الله يا ربي نشوفكم في على المراتب كيما تتمنى ان شاء الله يا سمر وخير. شكرا على المعلومات اللي قدمتهم لنا واللي يسمعوا فينا الكل. اكيد اللي ما عندوش فكره وليت عنده فكره على المركز هذايا، على الاختصاص نتاعك وبقيه الاختصاصات. شكرا ليك. كانت معنا سمر بن يحيى، متكونه في او خريجه هي وليت من المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضره.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل 31 من جويلية الجارية. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي لسعد الدريدي كان أكد أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. عمادة المهندسين التونسيين تدعو للتسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة بداية من 10 صباحا للتداول حول الأوضاع التي تشهدها عدد من الجهات بالبلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس الكبرى ينظمها ديوان التونسيين بالخارج بعد غد الأربعاء بالعاصمة، وتمثل التظاهرة مناسبة لإطلاع التونسيين المقيمين بالخارج على فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد وأفكار مشاريع واعدة ومتجددة إلى جانب تبادل الأفكار ومقترحات عملية مع التعرف على مزايا الإدماج المالية. وتعد هذه البادرة فرصة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالقطاعات الواعدة وفضاء للحوار والانصات إلى الكفاءات

0: تحط لموجتك تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا

0: ما زلتوا باش تسمعوا برشا موسيقى على موجتنا على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس الكل في صيف معانا، مرحبا بكم في الاستماع. اللي يحب على حاجة تونسية زمنية بنينة، إن شاء الله يا ربي مفيش برشا مصروف ذي بين قوسين ومضمونة 100%، يتبعنا تدشيت في ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون اليوم معانا تريتور مدام نجوى سيسي تبربي، شيف اللي انا شخصيا عرفتها في الحلو من بعد وقت اللي شفنا السالي وشفنا الاطباق اللي تعملها، قلنا لا ماهيش مش باتيسريه كهو، هي تعمل كل شيء يطلع معها بنين. ما نعرفش السر، هل هو في النفس، في الانسان اللي يلوج ديما على الحاجات الجديده، في اللي يجدد في لي روسيت، وين السر باش الانسان يكون هكا شاد بجميع الاطراف وينجم يخدم كل شيء ويطلعوا بنين؟ اي جاوبنا مدام نجوى، اهلا بيك.
2: مساء النور، مرحبا،
0: نهارك اسعد ليام. حلو ولا مالح ماكلتك بنينه؟ علاش
2: ربي يخليك،
0: ايديات
2: مغرومه من اللي صغيره،
0: مغرومه
2: سنابلي كنتايف في دارنا.
0: اي وتلوج ديما على الحاجات الزمنيه ولا تحب تلوج على الحاجات الجديده؟
2: الحاجات الزمنيه ديما، ما نحب الحاجات الزمنيه، نحب معناتها نتبع في الجديد وفي الزمنيه زاد.
0: وذاك علاش وقت اللي نشوفوا البلاتويت نتاعك والا الحلو نتاعك نشوفوا اللي فما حاجاتك تبع في الموضه، معناها حاجات تراند وحاجات تعمل فيهم انت جدد،
2: معناتها نتبع الزوز. اما ديما الزمني الميحلو اكثر انا،
0: وتلقى الزمن يظهر لي في المطعم والمنظر يكون جديد.
2: اي في المطعم وفي المنظر، اي في البنة تبين باش
0: وفي البنة. وقت اللي الانسان يطلب من عندك روسيت هكا يدل عليك، كيفنا احنا باش ندلوا عليك في روسيت زمنية وبنينة ونبعدوا على المرق، وخاطر ما نحبوش المرق احنا في الصيف. وحاجه يحبوها الصغار خاطر لازم تكون شيحه، يحبوا كان الشيحه الصغيرات. وحاجات زاده اللي نجم نمدها، كان عندي ضيف، كان عندي فرح لما في الدار.
2: قلت لي انت البناضج، واش يقولوا لها بريك الدنوني البناضج؟
0: اي شنو الفرق بينتها بين البناضج والبريك الدنوني؟
2: البناضج تتعمل كيما تبسيط المخروط بالضبط، وبريك الدانوني تلمها بالفارينة وبالسميد، مش كيف كيف معناتها.
0: هذا الفرق بين الدانوني
2: اللي هي نفس تبسيط المقروز نخدموه تالي نكتو.
0: هي تعطينا شوي انت بشوي اعطينا روسيت باش نفهمو، خاطر مش الناس كل تنجم تنجح معاها البات.
2: سهلة برشا هاي.
0: قل
2: عندك كيلتين سميد ارتب، اي شيء انت تحبها في دارك، معناتها اي حاجة، كيس، صحفة، اللي تحب انت.
0: اما نفس الكيله نقعد نخدم بنفس الكيس،
2: تقعد تخدم بنفس الكيله دي، انت تحب تخدم بها، تحب تدوبلها، تحب تعمل مع اكبر، انت واش تحب؟
0: باهي
2: الكيله 30 سميد عليهم كيله فارينه وكيله سميد متوسط. باهي حط عليهم شويه يديم وتخلطهم مع بعضهم وتحط الزيت يحمي للي يبدا يتكتك يحمي بالكدا كيما تكون تكون. باهي صبوا عليها الزيت هذيك، تصب عليها الزيت وتبدا تخلط فيها للي تبدا لك كيما ترى.
0: اي ما ردوا بالكم من يديكم مش باليدي.
2: لا نبدا انا بمغرفه لوح نحرك، وبعد بدايه بشويه بشويه، موسمي بشي برد خاطر.
0: باهي كي تبدا تبرد بشويه بشويه، باش واحده اول مره باش تعملها وتمشي تبدا تصب في الزيت يتكتك ونيدها بصويبعاتها.
2: الزيت وتخلص في المغرفه اللوح.
0: باهي.
2: بعد كي تلمها وتحسها مبثه تبدا
0: مبثه
2: تعبي الماء البارد. انا الحق الماء البارد خاطر انت ساعات تسميه يشرب ياسر ساعات لا. تعبي الماء البارد تبدا تصب شويه وتلم فيها، ما تعجنهاش، تلمها
0: بصويبعك معناها.
2: اي بصويبعك، وبعد ما تلمها تدفن في بعضها الكل. فهمت؟
0: اي
2: كي تحسها لا هي مبلوله برشا، لا هي طريه ولا هي شيحه، ولا هي معناتها شيحه شويه، خليها ترتاح.
0: بتبيعتها كي ترتاح باش تزيد تشيحي.
2: اي اما مش تخليها ذاك معناتها كيما نقولوا تلمها لمك اللي تبدا تريا شويه.
0: اي تريا شويه خاطر وقت اللي ترتاح السميد باش يزيد يشرب.
2: السميد يشرب اي. وتمشي طيب الفارس نتاعها، طيب الفارس. على كيلو بصل احمر.
0: اي.
2: ديما بقد يبداوا. باه تاخذ البصل الاحمر تحطه في طاجين وتحط عليه الزيت تقصه كيما تحب انت جراير خشين كيما تحب انت وتخليه يطوطه وتزيدوا زوز رز الثوم مش مرحي كعب خاطر لو الثوم يبدا كعب والمرح يعطيك جو اقوى والكعب يعطيك اسيح فهمت
0: باهي وانت شنو في الروسيت لازم كعب
2: لا الثوم كعب تحط البصل يطوطه وتقش زوز رز معاه وتميل في وسطه وتقعد تصوصي فيها اللي يتبل البصل يتبل البصل تحط الدجاج نتاعك الدجاج والا الحم مفروض تحط معايا تحطها
0: ما هنا كل قدير وقدر ولا كل واحد شنو يحب المطعم فما اللي ما ياكلش الحم يحط الدجاج
2: والحد شنو يحب تقعد تحرك فيها بعد ما تحركهم تزيدهم كاس ماء ومغرفه تابلو كرويه ومغرفه كركم ومغرفه فلفل اكحل صغيره والملح وتخليهم يتسيبوا بعد ما يتيبوا تشرب الصوص هذيك تشيح تصفيها في كاسكيت وتخليها تبرد بعد ما تبرد ترحيها بالميكسر
0: باهي وانا من بكري باش نسالك علاش قلت البصل قصوه كيما تحبوا باش نقول لك اي قصيته وانا خشين ومن بعد قاد ليها وقد اللقشه في كعبه البناضش
2: ترحيهم بعد ما ترحيهم تبدا تحل الفات نتاعك تحل الفات نتاعك وتعمل كرسي بجنبك سويت بتوصل بجنبك يبدا تحل الفات نتاعك تحط شويه من الفرصه هذاك وجبن البريزيدون تاخذ طابع تحط منه في الكوان شويه تحط شويه جبن توابع وبعد تعمل تحط الفرس نتاعك وتاخذ فوشه فلسو تبل فلسو بالماء تعمل على الحرف اللي باش تسكروا انت.
0: باهي انا ساعه كي نحل العجينه نتاعي باش نعملها بالكيس معناها ندور دور
2: نعملها بالكيس ويكون عندك القالب نتاع البريك دانوي نتاع البنات.
0: باهي ما عنديش قالب انا في الدار شنو نعمل نحل بالكيس دوره.
2: هو سهل الحياه القالب خير.
0: باهي قالب خير.
2: هو معناتها يسهل كل شيء.
0: باهي.
2: تحط الفرس نتاعك وتحط شويه من الجبن وتاخذ بانسو بالماء تغطس هكا الماء وتقد بها هكا الحرف اللي باش تسكروا انت. وتسكر عليها وتنزل ويكون كنت في سميد وتوسط بجنبك تحطها في السميد مشاها وتجيبها.
0: ايه باش تعطيك القرميشه من بعد وكعبه السميد يبدو لبرا.
2: وتاكل بلاتو تحط بلاتو بجنبك وتبدا ترسل فيه ما تلصقهمش لبعضهم تقعدها باش كي انت تحطها حتى في بلاتو قاعده تجيك. قاعدها في بلاتو ويبدأوا بعد على بعضهم شوية
0: بيه
2: وتحطها في كونجيلاتور
0: باش تشد روحها أكثر. أي
2: يلزمها كونجيلاتور مهما كان يلزمها حتى كي تقليها بالكونجيلاتور القلية تكون.
0: أي معني هذه الأستوس هذه سر النجاح متاحة لازمها في كونجيلاتور على خطر النجم تتحل في السخانة فيها زيت وكل
2: صحيح ومن الكونجيلاتور تقليها معناتها كيما نقولوا احنا تعطي المنظر تاخذ فورمتها مش كيما تبدا تريها كيما انت تحطها كيما باش تلقاها.
0: اي صحيح صحيح
2: فهمت تفرشها في الكونجيلاتور في البلاتو في الكونجيلاتور وبعد تقسمها كيما تحب انت كيما نقولوا انت تتعرف في النهار 20 تستهلك 10 تستهلك 6 تحطوا في حكه نتاع جبينه كيكه وقت تستحق تجبد تقلي وتاكل.
0: معناها النجم نهار اللي نبدا انا متفاضيه ما عندي منعم في الدار نعملهم ونخليهم في كونجيلاتور.
2: وحطوا انسى حتى بعد عام تبدهم.
0: برشا. ونقلي للكعيبات نتاعي واموري واضحه معناها ماهيش مكلفه.
2: لا جمله مش مكلفه وتبذر. بنينه الفتحه مش عاديه ديجا انا الكليونتي كل شيء عليها.
0: هاي وتنجم تعمل فيها اضافات هذه هي الروسيت التونسيه الزمنيه الاصليه.
2: القديمه.
0: اي نجم نزيد فيها انا مثلا جبن مرحي.
2: تعملها ثاني تنجم تحط فيها جبن مرحي تنجم تعملها بالطرن بالترحي مع السبع العبيد والا تقص شويه تنجم تعمل فيها شويه زيت.
0: استنى باش نبدا نطرز على العالي نجم نزيدها شويه فيكيا.
2: ولا اش نقول
0: لك؟ اوكي يعملوا فيها كجماعه سوريا شو اسمها هذيك؟
2: الزمنيه الحم مفروم وبندق.
0: اي الزمنيه فيها البندق معناها. اي ما جبتهاش من راس.
2: لا الحم مفروم وبندق. تحب انت تعمل اضافه هذيك انت تعمل زوزه مهروشه وتحطها مع الفرك اللي حبيته.
0: اي خاطر في المطاعم السوريه عندهم الكبه هذيك اللي تتعمل بالبرغل واللحم مفروم تبدا من الفارس نتاعها تبدا اللحم مفروم ومعها بندق والا زوزه.
2: هاني قلت لك احنا الزمنيه نتاعنا التونسيه بالبندق هذا الشيء لحم مفروم وبندق. احنا تو معناتها الظروف صعبت شويه تو دخل فيها الدجاج ودخل فيها
0: الطن. اي بالحق واحد يبدل انت والظروف والاسوام في الاسواق.
2: تحب تقد في حاجه تحب تعملها بالكروفيت تجيك باللي تحب انت تجيك.
0: اي انت ومكتوبك وميزانيتك وانت والمناسبه زاده.
2: صحيح وانت والمناسبه.
0: اي تحب كحويجه خفيفه نتاع لمه خفيفه تنجم.
2: بدجاج بنينة مش نرمال. قالت البصل الأحمر يا سيترا حتى كل يساري سكري بالبصل الأحمر بنينة برشا تجيز
0: باهي برشا. هذي نجمو نجمو نفرقوها في حفلة هكا في مناسبة
2: في عروسة في حمام في طهور فرقها وين تحب انت في اي لما صار في بيت عشوية جاو كزيف
0: هاي
2: بيه تستعملها في كون عندك في الكونجيلاتور جاك حد ولا كبير حد جاي تقلي وتحط بحذي
0: باهي تخي بيان. نجوى ندل عليك في حويجه فيسا فيسا هكا سريعه. اللي باش يعمل بناضج ويحب من بعد ما يدور البناضج نخليوها مع الجو ومع التي باش يعطي نوع بركه نتاع حاجه حلوه. شنو هي اسهل حاجه اللي ما تدخلش للفور؟
2: كعبر السكر اسهل حاجه ما تدخلش للفور.
0: كعبر السكر علاش فما ناس ما تنجحلهمش كعبر السكر؟ شنو
2: زي ما فيهم سهلي زي ما فيهم
0: معناها يترحى اذا كان باش نعملهم وحدي
2: انا الكولورا نبعد عليه شويه ولي
0: اي احسن
2: انا نعملهم معناتها ناخذ اللوز كيما نقولوا تاع اللوز عليه 200 غرام سكر
0: نحور
2: شويه ماء عطر شيء
0: بي
2: وبعد تكعبروا بيديك وترميه في السكر
0: هكا واش نحب ونزين من الفوق باي حاجه فيك يا عندي
2: تاخذ شويه جلوكوز بالعطر شيء شويه ودخلوا للفور للميكروان باش يتحل وتاخذ كعبة زوزة تهز كعبة الزوزة تدهنها بالجلوكوز وتحطها فوقها وكان عندك هاك
0: الرش
2: هذيك تنقش بها بنينة على الاخر ما تتحسها بالحلول تعبرنا القدم تاع قبل
0: اي بالحق ما من غير كولوران دي مزيانه ساعه وكعبة الفيكل باش نحطها بالجلوكوز تولي تلمع هكايا وكان عندك النقاشه تعمل هكا ضريبات كانها ورده
2: ما عندكش تحط كعبرها بالترميها في السكر وبعد كذا الزيت نعاودها بالزيت باش السكر هذاك يلصق فيها شويه جلوكوز في الزوزه ولا في اللي تحب انت وتنشقها من فوق
0: باهي. وكعبرة اللوز يشد فيها السكر على خاطر هي فيها عطر شيء ولا ندهنها بالماء؟
2: لا ما يبدأ لا بتدهنها بحتى شيء
0: حتى شيء
2: خاطر انت كي باش تعجن لوزك يبدأ تري يبدأ مازال فرشك جدودي اللي عجنته
0: اي
2: تكعبروا ترمي في السكر السكر بذاته باش يلصق فيه هو
0: باهي وانا بتبيتي حتى شويه عطر شيء
2: معناتها تخذها كيما نقولوا ما هي حطيت في البلاتو خذها بيديك تمشي وتجيب البلاتو باش السكر يدخل فيها
0: اي
2: بعد تاخذها بيديك دوب ما تدورها يقعد فيها السكر اموره باهيه
0: هكا هاكا حويجات سهلين تنجم تعملهم اي مراه مبتدئه في دارها وتفرح ضيفها ولا كان عندها صغيرات تنجموا حتى يعملوا
2: صغيرات ولا اللي تحب تخدم وتبيعها معناتها خاطر البنات الجيس بيا وبينا
0: يعطيك الصحة.
2: أنا معك ليونيتي شيخ علي الحق
0: نتاعك. يعطيك الصحة ربي يعطيك الرزق عايز. وكل خير إن شاء الله يا ربي في روسات أخرين تكون معانا زيدة. وأي والله خاطر نتعلموا منك حاجة ساعة المعلومة تتعدى هكا بسيطة بسلاسة تفسر لنا فسرت لنا بشوية وحويجات بنين وينجم يعملهم أي تونسي وهذايا. مش غريب عليك تريتور نجوى ساسي تبربي أكيد اللي يعرفها واللي يذيق من ماكلتها ومن حلوها يعرف على شنو قاعدين نحكي وعلى الرتبه والنظافه والبنه. شكرا لك يعطيك الصحه نتلقى ان شاء الله في اعداد اخرى وروسيتي جدد. شكرا لك نجوى الى اللقاء.
2: عايش ربي يخليك عايش.

احنا ما نقولوش وداعا حتى وقت اللي نسلم عليكم في نهايه الحصه. نقولوا الى اللقاء وكلنا امل ان نعاودوا ان نشوفوكم وتشوفونا ونتفاعلوا بعضنا ونتواصلوا في اقرب الحصص والاجيال والمواعيد. ل 11:14 دقيقه على موجه اذاعه شباب. مرحبا بكم الناس الكل في صيف معانا، اللي صيفوا سنة حافل بالعروسات والفروحات، اللي يخمم شنو اللي باش يلبس، شنو اللون اللي يوتي بتات، شنو هي التوندونس، والا عروسة زيدا عرسها على قريب ومازالت حايرة في الروبة، احنا يكونوا معانا المختصين مصممي الازياء باش يجاوبوكم في بدو بتمامه.

0: وسعيدة جدا اليوم باستقبال مصممة الأزياء ريم زواوي. أنا أقول مصممة أزياء خاطرني أولد سكول، ما هي تقول فاشن ديزاينر هكا ولا ليه ريم؟
1: أكيد أكيد عادي، في مصممة فاشن كيما
0: تحب أنت، استيليست موديليست فاشن ديزاينر، المهم نصمو في الأزياء. وسعيدة أنك تكون معنا اليوم لأول مرة على موجات إذاعة الشباب، وإن شاء الله مش آخر مرة باش نحكي ونبدأ ونستعني نتعرفوا عليك قبل كل شيء، ومن بعد نحكي تصاميمك أو بعض من تصاميمك باش نشوفوهم وشوفوهم سيدة المستمعين معنا، وإن شاء الله يا ربي نشوفك أنت على قريب حدينا هوني في تونس.
1: ان شاء الله ان شاء الله. علاش ليه علاش ليه
0: ريم؟
1: قل لي،
0: عرفت بنفسك.
1: اي ريم زواري فاشن ديزاينر. كيفاش نقول لك، هوايه هي حب ملي كنت صغيره، حاجه ياسر مزيانه، اما لازمك تحبها، فهمت؟ باش تبدع فيها لازمك تحبها.
0: من بين الحاجات اللي يختاروك مش انت اللي تختارهم.
1: Exactement.
0: حد ما عندوش موهبة ما ينجمش يكون فاشن ديزاينر.
1: ما ينجمش خاطرها برشا طاقة، برشا وقت، برشا غرام. ما تنجمش اللي ما عندوش وسع البال ما ينجمش يكون فاشن ديزاينر.
0: ايش لازمك ابداع، لازمك
1: يعني في الستيليزم، في الكرياسيون، في كل شيء.
0: ايش انا نتسائل ريم، نقول معناها نعرف روبة العروسة مثلا، فما برشا موديلات اوكي، اما فما حاجات متفهمين فيهم اللي هي لازمها تكون بيضة، لازمها تكون اتيرانت، لازم يكون فيها كيلكو بيرل ولا حاجه، يا اما ساتان.
1: ما هي ليت الحكايات هذوما الكل، سا ديبون انت والكليونت هي شنو تحب تكون نهار اللي تعرفها، فهمت؟
0: فما اللي يحب سامبل توا،
1: فما اللي يحب سامبل على الاخر، فما اللي ما يحبش فيها لي بيرل جمله، فهمت؟ سا ديبون انت والكليونت شنو تحب هي.
0: باهي، معناها هل انك تخدم الموديل اللي يطلبوا منك، تطلبوا منك العروسة، وإلا عندك الكرياسيون نتاعك؟
1: خانسيت نتاع نتاعي أنا مثلا. هي تجيب لي الموديل نتاعها اللي تحبه كلكو سوا، يعني من أي بلاصة، وتنحكي فيه هنا، ندخلوا فيه لي موديفيكاسيون نتاعي أنا، وبيان سور التاتش نتاعي أنا لازم تبدا موجودة، فهمت؟ وبعديك نخدموا الموديل اللي تحب عليه هي، ويتعدي لها يعني موديل كاريين مش حتى شاريين، فهمت؟
0: أيش.
1: يعني تكري الموديل، يعني تكري روبوت احلامها ببري دو لوكاسيون، فهمت؟ فازا يعني كيفاش يقولوها، روبوتها اللي تحلم بها تكريها.
0: اي مش بالضروره
1: مش بالضروره تختار كان اللي موجود اكاها واللي حفتها به. احنا عندنا الكرياسيون تاعنا ما شاء الله، تختار ما لقاتش هي الحاجه اللي ترتاح فيها، نمشي واحنا نعملوا حاجه اخرى على سور ميجور عليها هي.
0: بيه ريم، من بين الأسئلة متاعي إنه نشوف هنا شوف كتالوج ولا نشوف تصاور والكل، تصويرة تقتل، أما شنية على موديل، على عرض أزياء، ونجي نقول لك نحب كيفها، أما ما نطلعش من بعد كيفها، لا نفس المورفولوجي، لا نفس الطول، لا نفس الميزان. هذاك
1: الدور متاعي أنا، الغول متاعي أنا، لازمني نوريك أنا اللي راه المورفولوجي نتاعك ما يمشيش معها. باغ إكزومبل أنت تجيني باغ إكزومبل تبارك الله تبدا ما شاء الله تحب على روبا سيرين، ما فهمت؟ ما يمشيش الشيء على بعضه. أنا كيكا دوري أنا باش نقنعك أنت بالموديل اللي ويتي بدنك أنت،
0: وإلا تنجم تعمل فيه موديفيكاسيون نفس الموديل هذاك وباش تفرحها معناها. أما
1: بيان سور، شو هو دون تو لي كا لازم تخرج كان فرحانة، فهمت؟ نعملوا موديفيكاسيون في الموديل اللي عجبها عندي أنا، اللي هو ما مشيش على المورفولوجي نتاعها هكاك تحب.
0: أي
1: أي بيان سور، افيك بليزير نعملوا كل شيء، نزيدوا نعملوا نقصوا، ليسونسيال هي تبدا فرحانة وعاملة جو.
0: إيش معناها، مع القراية، مع الإبداع، مع الفن والجمال، لازمك برشا بساعة بال.
1: وي برشا برشا برشا، ديجا قريت هنا، ديجا عملت تكنيك دو كوميرس انترناسيونال قبل، فهمت؟ ومن بعديك مشيت تعديت للحاجه اللي نحبها، اكو خليت لهم الشهاده، فهمت؟ الفازه الفاني تاعي يحبوا على الشهاده، هاني خليت لكم الشهاده،
0: خليني نعمل اللي نحب عليه.
1: صحيح.
0: نبعدوا تويكا على لي موديل اللي يحبوا عليهم الكليونات، هي تعطينا لي كرياسيون اللي انت تعملهم، ويجيو يشوفوهم بيان سور لي كليونت نتاعك.
1: يعني شنو هو اللي طالع توا هكاك،
0: ولا
1: لي توندونس توا، وطوا لي ضارب على الاخر الكورسي توا، ضارب على الاخر، ولي كولور باستيل، فهمت؟ دوكم اللي ضاربين السناب بالكدا بالكدا، وعندك شويه دونتيل، بون صافي دو زون هو الدونتيل، مي توا تحسوا بدا يرخ شويه، مي مازال
0: هو الدونتيل من الحاجات اللي تموت الموضه نتاعها.
1: ما هي ما تهوتش اما عرفتك اللي
0: تطلع كي تضرب وترجع
1: صحيتك صحيتك اكزاكتومون
0: بي الكورسي زادك كيما نعرفوا اللي ما يجيش على المورفولوجيات الكل
1: ما يجيش على المورفولوجي الكل صحيح هاي اما نحاولوا احنا لو ماكسيموم نقربوا نعملوا هكا لي بالين في الموديل فهمت هكا كوم سي هو كورسي اما هو ماهوش كورسي فهمت يعني بالتفصيل توصل الريزلتات تبدا هي فرحانه بها
0: المطروز والعدس وكل مازال ولا فما موديليتك
1: ما يتيح الجمله ما يتيح الجمله جميل كونتيل والعدس والمطروز ما يتيح الجمله حاجه دو فالور هذاك اللي ما يتيحش حاجه نوبل
0: اي ونجموا ندخلوهم على اي موديل حتى موديل جديد ولا لازم يمشي مع الروب نتاع قبل والكابوس الغارق
1: لا مع الموديلات الكل هو ساعات تجي تقول لك اعطيني حاجه ريفيزيتي اش معناتها ريفيزيتي يعني حاجه بالكونتيل والفازيت هذوكم حاجه تراديسيونيل اما ريفيزيتي هذاك انت الموديل اللي طلع نعملها انا كروكي يبدا مزيان وندخلوا فيه الكونتيل ندخلوا فيه العدس ندخلوا فهمت
0: باش دخلت شي الوان على روب العرايس نعرفوا ده دوغي والارجون والبلون كل بلون سال بلون كاسي
1: فما الفيغ دو فما انت تحكي على روب لوطي عاد مش العرايس
0: لي لي العروسه
1: ديما نمشيو في نمشيو ديما في البلون سال على الكرو هكيك فهمت الا بلون بلون
0: ولا مره جاتك عروسه تحب على روب فيغ دو مثلا
1: روبة العرس هكا تقصد
0: انتي
1: لا الحق ما والله ما تعرفش جابني على كسوة لوطية اي روبة في اللوطية اي اما في العرس ما ديما يميلوا هكا ديما تحب روح عرفت
0: البرنسيس
1: البس لك الابيض هي هي
0: اي لازم هي البرنسيس متاع السهرة
1: صحيح اكزاكتومون ديما تقعد راهي روبة العرس وحدها ديدا وحدها
0: ايه خلينا نسالك شوية على اللي يجيوك حذارة مثلا ويحبوا على سواريات هل يطلبوا الابيض ولا انت تخدم سواريات ابيض
1: والله نخدم اما مش في السواري سواري مثلا فيونس عاي نخدموا الابيض قليل باش تجيك هكا حذاره تقصد انت تحب على حاجه في البلون
0: اي
1: ما مش برشا الحق لا مش برشا يميلوا ياسر لي كولور باستيل لي كولور دو تير فهمت يعني نمشيو ديما في زون دو كونفور هكا قليل تجيك شي واحده كي كي تحب الوان قويه فهمت
0: بي سينون سني شنو اللي فما في الالوان قلت لي باستيل
1: الباستيل على الاخر لي كولور باستيل الجون جون بوسان طالع على الاخر هو بوم العامني والامام مازال مكمل السنه معنا الفيغ دو فهمت لي كولور باستيل كل الغاز هذاك الغاز البيبي
0: بي وروب الروب الفروحات بصفه عامه هل يمشيوا اكثر لل كيفاش نسميهم المفيش نقولوا احنا اكل الحاجه الكبيره الواسعه الرزينه اللي ما تنجمش تشطح بها مثلا
1: تنجم لا ما عادش برشا حتى السيرسو زاد ما عادش يستعملوه برشا
0: ايه نحشي السيرسو يلبسوا
1: السيرسو صحيت يلبسوا السيرسو فوق الروبه باش تكبر فهمت ما عادش برشا قليل ديجا هو ما يمشي كان في بلاصه تبدا صاله كبيره فهمت في اوتيل هكاك اما توا ما عادش الحق ما عادش يطلبوه مني برشا انا الحق اون بليس هو ما عادش توندونس تحب روحة خفيفة العروسة عاملة جو تسيخ بليلتها تشطح ما تبديش رزينة عرفت تتعارك هي والروبة ليلة كاملة
0: اي بالضبط هذا هو اللي حبيت نسأل عليها خاطر حتى نشوفوا برشا فيديوهات متاع عرايس شوية في تونس اما اكثر خارج تونس اللي تمشي للروبة العروسة القصيرة اللي تلبس معها باسكيت
1: صحيتك صحيتك فما زادة دوزيام غوب اللي هي غوب سواغي من بعديك تنحي روبة العروس وتلبس حاجة خفيفة تكمل بها ليلتها فهمت توا برشا يطلبوا كيكا روبا الاولى ومن بعد روبا الثانيه.
0: اي صحه وفرحه.
1: تكمل بها اي صحه والله
0: صحه وفرحه.
1: وانا ديما نقول ليله عرسك ليله واحده في العمر هي دون توليكا.
0: عيشها.
1: الواحد يعمل فيها كل شيء يشيخ.
0: عيشها بالضبط. اليوم حكينا على روب العرايس ما باش نحكيو المره الجايه ان شاء الله على روب الحضاره على خاطر توا التوندونس ماشيه للستيل البوهيمي كل شيء يبدا واسع خفيف طاير طيران هكايا اسكو مازالت الاخت العروسه وبنت خالتها يكريو الفوطه والبلوزه وكل والا ماشيين للستيل هذاك ويطلب من مصممين الازياء انه تعمل حاجه سواريه اما خفيفه ياسر لدرجه اني نجم حتى نلبس معاها بالورين ولا نلبس معاها باسكيت يبدا فيها كيلكو بيرل ولا حاجه كولور بلون والنجم نعدي بها سهريه كامله ونظهر لي انا لبسه سواريه في نفس الوقت مرتاحه بما اني باش ندور وباش نفرق وباش نشطح وباش نعمل برشا جو. فستيل هذايا موجود وتصمموا له والا ليه هذايا اللي باش نخليوه في الحصه القادمه ان شاء الله معاك ريم زواوي اللي كما قلت التصاور اللي نشوفوهم توا ريم هما نتاعك من تصميمك
1: اي
0: وما هم الا ايشانتيون من برشا بليزور كرياسيون معناها اخرين موجودين
1: اكزاكتومون
0: ديما فما جديد
1: وديما
0: ندعو ان شاء الله ريم زواوي مصممة الازياء كانت معنا اليوم وحكينا على روب العرايس المرجيه نحكيو على روب الحذارة. شكرا ليك ونتلقاو ان شاء الله في عدد جديد من صيف معنا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل 31 من شهر جويلية الجارية. هذا وأكد كاهية مدير الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية الحالية، وفي إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. ودعت الوزارة طلب الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم كاملة من مكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصى يوم الاثنين 27 جويلية الجاري على الساعة الواحدة بعد الزوال. المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة يعلن بالشراكة مع المعهد العالي الإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين بداية من السنة الجامعية الجديدة. ويهدف هذا المسار الجامعي لتكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها لمعلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. ويتيح هذا المسار لخريجيه فرصا مهنية في عدة اختصاصات بينها محلل بيانات وعالم بيانات ومحلل ذكاء الأعمال ومهندس بيانات مبتدئ ومستشار في تحليل البيانات ومحلل لدعم اتخاذ القرار ومسؤول الدراسات الإحصائية، فضلا عن مستشار في التحول الرقمي ومدير مشروع بيانات مبتدئ. السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ أيام بجبل عين عمارة 2 بمعتمدية سلطنية التابعة لعمادة بودرياس الحدودية، والذي أتى على مساحة تفوق 6 هكتارات. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول سنواصل الدفاع عن بلادنا وفق ما تقتضيه مصالحنا، ولن نسمح لأمريكا بأن تحدد الزمان ومدة الحرب والسلام. وأضاف أن الهدف من المفاوضات مع سلطنة عمان هي إنشاء آلية لإدارة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ولا يزال

0: بدنا نفكروا في CNSS.
1: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نحن مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دونلو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: رحبوا بكم من جديد مستمعينا في آخر جزء من حصتنا اليوم في صيف. معنا الفقرة اللي نعتنيه أو نتعلمه كيفاش نعتنيه من خلالها بالنباتات اللي معنا في الدار وإلا في جنين دارنا.
1: جنين الدارك
0: من خلال مختلف الحصص اللي تعديوا من صيف معنا تعلمنا انه نسقيوا النباتات وهذه معروفه للناس اللي مستانسه واللي عندها جنين اللي نسقيوا صباح بكري غالبا قبل 8 متاع الصباح ولا بعد غروب الشمس اللي لازمنا نسقيوا التربه ومش الاوراق نركزوا الماء على الجذور متاع النباتات باش يوصل بعمق ويكون الري خفيف ومتكرر معناها تسقي بشوية وترتح وتعاود ما تخليش حتى الماء يولي مقلت كما نقول وإحنا عند الجذور. فما برشا حاجات نجمو نعملوهم في الفترة هذية الفترة اللي سخنت فيها الدنيا الحمد لله تبدل شوية الطقس وانخفضت درجات الحرارة ولكن يقعد الإشكال إنه فما برشا مناطق يتقطع عليها الماء يتقص عليها الماء لفترات طويلة قد تمتد إلى أيام. هنا بالنسبة لنا احنا نجمو نعبيو ماء قد ما نجمو نتصرفو في الايامات هذوكم ما باللي باش تعبي ماء ولا باش تخبي ماء ماكش نجم تخبي لدرجة انك باش تسقي بيه جنينتك والا النباتات متاعك. فهذوما كيفاش نحميهم النباتات باش ما يذبلوش والا ما يموتوش. اول حاجة اذا كان عندنا ديبو دو فلور الاصص هذوكم نقلوهم للظل والا البلاصة ما توصلها الشمس كان الصباح أكهو على خطر هذية يقلل من فقدان الماء في التربة كي تحطهم في الظل. نغلطيو التراب بالقش وإلا الأوراق الجافة وإلا ناخذوا كردونة نقصوها ونغطيو بالكراذن هذوكم نغطيو التراب وإلا كان عندنا كونتر بلاكي مثلا هذه كل نجم يقلل من تبخر الماء وهذه خطوة ياسر مهمة. إذا كان عندك شوية ماء وسقيت به باش يقعد التراب هذاك رطب مبلول لازمنا نغطيوه باش ما يتبخرش فيسع حتى اللي يرجع الماء. لازمنا نستعملوا الري بالتنقيط الري قطرة قطرة هذاك يستعملوا في الفلاحة وكله وناس بروفيسيونيل ويعرفوا يخدموا به ولكن بالنسبة لنا احنا للأصوص متاعنا ولا الجنينة متاعنا فنجمو ناخذوا دبوزة متاع ماء نعملوا نقبة في التابو وتولي هي بالمقلوب معناها التابو اللوطة فوق النبتة وتتعلق الدبوزة هذيك من الفوق معناها يبدأ عنا مثلا بلوزيغ بو الأصوص السكية بجنب بعضهم نعملو لهم كيما سيبور يمين معناتها عصا على اليمين وعلى اليسار وعصا آخر من الفوق وتعلق فيه الدبيب زيت هذوكم وتخلي الماء قطرة قطرة معناتها كل واحد ينجم يوفر على الأقل شتر دبوزة الكل بو الأربيع دبوزة الكل بو تتنقب بلاصة في التابو وتنجم تهبط الماء بالقطرة لازمنا نحيو الأزهار وإلى الأوراق الذيبلة هكيك النبتة تستهلك ماء أقل. لازمنا زيدا نعطيه الأولوية وقت اللي نسقيه إذا كان معناش كونتيتي كبيرة نتاع ماء نعطيه الأولوية للنباتات الصغيرة والمزروعة حديثا على خطرها تجف أسرع من النباتات الكبيرة وإلا الأشجار معناها النبتة إذا كان كبرت راي تتحمل العطش أكثر من النباتات الصغيرة وإلا اللي مازلت كيف زرعتها. ونحاولوا نلموا ماء قد ما نجموا عفوا مش نخليهم النباتات هذوما مثلا إذا كان استعملت ماء وخليت منه في ستال مش شللت فيه دبش فيها برودوي نتاع غسيل والا شللت ماء نتاع معون ولا حاجه هذيك فيه برودوي نجم يضر لنا النبته والا يقتلها ما كاين استعملت الماء هذيك وتنجم تسقي بيه فخبيه استحفظ بيه باش نجم تسقي بيه. هذوما لي زاستوس اللي نجمو نستحفظوا من خلالهم على التربة رتبة متاع النبتة ونجموا نسقيها بشوية بشوية. شنو اللي ناوي يزرع توا في البريود هذية فامشيوا أكثر للنباتات معناتها أي بيبينير باش تمشي لها باش تسأل على النباتات الأكثر تحملا للجفاف كيما صبار ولا لوفيرا وسان سيفيريا ولا الزاميا هذوما نجمو تسميهم وإلا توكور تقولوا لهم راو نحبوا على نباتات تتحمل الجفاف هذوما تنجم تسقيهم مره كل جمعتين وغمام حتى الثلاث جمعات تنجم تسقيهم ويصمدوا لفتره اطول من النباتات اللي عندها اوراق رقيقه. هذا شعلنا اليوم في جنينة دارنا كيفاش نجمو نتلهاو بالنباتات متاعنا. نختمو بآخر بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي اللي أعطانا طقس اليوم 27 جويليا ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة باجة سليانة الكيف والقصرين من بعد تشمل تدريجيا ولايات القيروان زغوان بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة تكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر بالساعة أثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. إن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة باهية هاكا اللي ما تسقاوش يتسقاو من عند ربي سواء نحكيه على جنينة ولا اللي حد زارع حاجة إن شاء الله ربي يرزقنا من خيره ويرزقكم أكيد. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا, شكرا لكل المدخلين معنا اليوم في الحصة في خذ فرصتك سمر بن يحيى نجوى في شيف نجوى في ميزان ريمزواوي في بدو بتمام تعذر الاتصال بصوفيا بليدي اللي تأمن معنا عادة فقرة جنينة دارك. شكرا نزار, شكرا زملائنا الكل اللي أمنوا حصة اليوم. نكملوا مع الموسيقى حتى نصف النهار موعدكم مع تونس اليوم.

0: جمهور مهرجان بوغرنين الدولي، موعدكم مع عرض نور وسليم عرجون، وذلك يوم 29 جويلية بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. بعد نجاح عدة أعمال على غرار أغنية أطياف، يقدم الثنائي سهرة شبابية تعكس عالم موسيقي ثري معاصر ومتعدد الألوان. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفن. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز
3: من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.
2: تونس اليوم.
5: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
4: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
4: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم.
5: تونس اليوم.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. انا وسي عبد القادر كنا نحكيوا على البحر، نحكيوا على جمال الشطوط، على خاطر في تونس فما من اجمل ما ترى على مستوى الشطوط التونسيه. تنجم تستمتع، تنجم تبدل الجو، تنجم معناها ترجع بمود اخر وبنفس اخر
7: لمسات العالم.
6: فوالا سي عبد القادر الحمدوني رجعت معنا، مرحبا بيك ونورتنا في الاستوديو، خليت بلاستك على مستوى التحليل، على مستوى انتقاء المواد.
7: تعودت بكم ودو بليس فترة عديناها مع بعض، هذا فيها برشا احترام وفيها برشا حرفية وفيها برشا خدمة، والناس كل واحد من موقعه حاول يضيف جديد، والدليل ذلك أن اليوم إذاعة الشباب عندها مكانتها وعندها احترامها وتقديرها.
6: الله يخليك، الله يخليك سي عبد القادر الحمدوني. لقانا اليوم فيه مجموعة من الزملاء، نزار الورتاني معكم في الهندسة التقنية للحصة، هند السعيد، أحمد بدران العرفاوي، هند العسكري معكم في هذا اللقاء، مجموعة من المواضيع. باش نرجعوا سي عبد القادر الحمدوني على سيدي بوسعيد، قرية سيدي بوسعيد اللي إذا تم انتقائها ووضعها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد مع مدام هجر الكريمية الباحثة في التراث ومديرة المتاحف بوزارة الثقافة، ستتحدث في هذا الموضوع خاصة شنو الاستتباعات هكذا اختيار، لأنه هي مهم جدا على مستوى التصنيفات. باش نرجع نحكيه على الطاقة، باش يكون معنا الأستاذ عادل بن يوسف المختص في الطاقة والبيئة بالجامعات الفرنسية، نتحدث على انتقال الطاق الضروري الذي لم يعد ينتظر، يظهر لي استنينا الانتقال الطاقي فهب فجأة، خاصة في هذا الصيف العالم الكل قاعد واقف وقف التأمل، وقف خاصة خوف، كي نحكيه على فرنسا نحكيه على مدينة بوردو، واللي البارح في الليل فما حالة من التأهب القصوى على خاطر النيران الخطيرة جدا على بعد 15 كيلومتر من قلب بالمدينة بوردو، فهناك حالة من الاستنفار، فما تصريحات حتى على مستوى القنوات التلفزية الفرنسية، نحكي على فرانس 2، نحكي على ام 6، نحكي على تي اف 1. البارح الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية يتكلم في تي اف 1 ويقول نحن أمام كارثة كبرى لم نعد قادرين على السيطرة عليه، ثم تعزيزات حتى قاعدة توصل لفرنسا من الاتحاد الأوروبي، من بلدان الاتحاد الأوروبي لتعزيز إذا الحماية المدنية، غادي لتعزيز عملية الأطفئة، بشوفوا حجم الكارثة في العالم. فالانتقال الطاقي إذن هو واقع ولم يعد خيار، ونجم نخموا فيه ونعملوا فيه استراتيجيات للعشر سنين القادمين والخمساش سنين القادمين. هذوما ضيوفنا البرنامج تونس اليوم لليوم، بعد تحيات فريق البرنامج خلينا نمشي ونغم. بشكون معنا إذن الأستاذ عادل بن يوسف المختص في الطاقة والبيئة بالجامعات الفرنسية.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. إذا نتحدث في الانتقال الطاقي كما كنا نحكيه قبل النغم اللي أصبح أكثر من ضرورة في المرحلة الحالية وأصبح واقع مفروض علينا. سي عبد القادر نتعرف عليه أكيد نتعرف عليه الأستاذ عادل بن يوسف المختص في الطاقة والبيئة بالجامعات الفرنسية. أهلا وسهلا مرحبا بك سي عادل.
2: مرحبا بك ومرحبا مستمعين مستمعات إذاعة الثقافة
1: إذاعة الشباب. أما أحنا الكل الإذاعة التونسية راهو أينما أمطرت نفعت في نهاية الأمر. الله يخليك.
3: صباح الخير سي عادل. عبد القادر الحمد لله معك سي عادل.
2: صباح
3: الخير صحويك. الحمد لله.
1: سي عادل بن يوسف كنا نتحدث منذ قليل أنه الانتقال الطاقي لم يعد طرفا ولم يعد خيارا، بالعكس هو أصبح ملف فرض نفسه على بلدان العالم. لسنوات 20 سنة التالي كان عنا اللوكس متاع أننا نحكي ونتناقش وناخذ قرارات ومن بعد نتراجع على القرارات. قمم كبرى صارت في علاقة بالمناخ، لكن الآن يبدو أنه لم يعد لنا أي خيار إلا أنه نبحث عن انتقال طاقي قد يساعد الكوكب على النفاذ من هذا الوضع اللي هو صعيب برشا. وانت كأستاذ مختص في الطاقة والبيئة بالجامعات الفرنسية أكيد رك قاعد تتبع شنو اللي صاير في فرنسا ليامات هذه على مستوى الحرائق، رك قاعد تتبع شنو اللي صار في إسبانيا. إذن هو كوكب على صفيح من نار أستاذ عادل بن يوسف.
2: بالضبط، هو يعني اليوم العلامات أصبحت كبرى وما عادش معناتها كنا نحكيه فيها نظريا، لكن اليوم ولا واقع ملموس وهذا هو اللي تبدل.
1: أي.
2: يعني قبل كنا كلك معناتها بعض الأخصائيين اللي يحكيوا على هذا من منظار أنه نظريا باش يصير هذا وباش يصير هذا وباش يصير هذا.
1: أي.
2: لكن اليوم اللي يتبدل اللي هو اللي قاعدين نراو فيه يعني وصلنا له قبل 2050.
1: كنا نتصوروا كنا باش نوصلوا له في 2050. يا اخي ولينا او يا اخي سبق معناه،
2: يعني هو هذا كله معناتها وصول درجه فاصل الخمسه معناتها الاحتلال منذ معناتها الثوره الصناعيه. كنا نتصوروا في 2050 ونحاولوا نحدوا من المشي هذايا
3: من هذا التسارع
2: درجتين المسار، نحدوا المسار درجتين قبل 2100. لكن اليوم الاختلال ولا في معناتها ملحوظ ولا كبير برشا، ويعني والمظهر نتاعو كما تروا فيها الحرائق معناتها الامطار اللي الزوابع اللي قاعدين نراو فيها وخاصه احترار البحار اللي مانيش قاعدين نحكيو عليه برشا، لان البحار قاعده تخزن في برشا طاقه اليوم، والطاقه ذيك باش ترجع لنا
1: في الخريف أستاذ في الخريف. خد اسمعناها الطرح هذا أستاذ عادل بن يوسف أنه راهو البحار والمحيطات قاعدة تخزن في درجات حرارة كبرى، وربما يعود ذلك في الخريف كأعاصير كأمطار غزيرة كتقلبات مناخية غريبة ربما لم نعشها من قبل. الطرح هذا صحيح أستاذ عادل بن يوسف وتأكدوا؟
2: لا نأكدوا، يعني اليوم الخزان متاع الطاقة في وسط المحيط وخاصة المحيط الأطلسي المتوسطي معناتها والهندي ولا كبير برشا، يعني أكثر من المعتاد. كنا نعتاد معناتها أن يخزن هذا المحيطات تخزن شوية وتخرجها كل 4 سنين، والظاهرة تسمى بظاهرة النينو ويجينا معناتها أسخن من الأعوام الأخرى. لكن اليوم نمشيه سامحني معناتها بالكلمة حتى بالفرنسية
3: ميسيرش
2: يعني حاجة أكثر من اللي ما صارتش عند 150 سنة،
3: يعني الفيتيس أو السرعة متاع التغيرات سي عادل أكثر مما كنا ننتظر أو ما كنا نتصور.
2: بالضبط، هي أكبر، وربما نمشي حتى في طرح فما طرح اللي يقول لك ربما نحن كيفية اللي كنا نعد فيها الاحتباس الحراري والواحد ربما ثم حاجات اللي ما نش قاعدين نسيناها وإلا
3: ما خذينيهاش بعين الاعتبار.
2: بالضبط، لك على السرعة فاقت حتى تصورات العلماء. هذه هي المشكلة.
3: سي عادل،
2: واقع جديد يجب أن نتعامل معه.
3: سي عادل، احنا عادة في بعض الأحيان ولو هل يمكن أن نقول رب ضارة نافعة؟ لأنه اللي حكيته أنت في البداية أنه كان يعني وقت للمختصين والإخصائيين يحكيوا على التغيرات المناخية، كانت بعض الناس تعتبر ذلك من الترف الفكري. لكن اليوم أمام ما يعيشه العالم، هل أنه اليوم مهمة المختصين ربما أسهل باعتبار أنه الأمثلة حية وموجودة في الحياة؟
2: والله ماذا بيا أستاذ نقول لك هذا، لكن هو اللي قاعد صاير هو العكس. لأن اليوم ثم تشكيك أكثر في الناس اللي قاعدة تاخذ في الكلمة، خاصة في المجال العلمي والمجال الفكري، وحتى في يعني حتى اللي يكيبكم في الصحافة.
1: بالله سامحني يعني يا أستاذ عادل، وانت معناها مختص في الطاقة والبيئة بالجامعات الفرنسية، معناها خلينا نحكيو على فرنسا مثلا، خاطر احنا راهو في تونس مانيش احنا مع تراكمات التاريخ، مانيش احنا المتسبين في احترار الأرض. ما كانتش عنا في السنوات السابقة في بداية القرن التاسع عشر وقت كان ثم الثورة الصناعية، ما كانتش احنا عنا صناعة، ومش احنا اللي وصلنا للمرحلة ذي من اللي خلى الأرض يصير فيها الاحترار ذي بكل التجارب اللي صارت في العالم على المستوى العسكري وكل التجارب اللي صارت في العالم على مستوى الصناعي. لكن في فرنسا بكل التراكمات والتطور العلمي والتطور حتى على مستوى الفكر والذهن الفرنسي، مازالوا يشكوا في طرح أنه راه العالم يعيش خطورة وصعوبات على المستوى البيئي. سي عادل
2: بالضبط، هو ثم يعني حاجة جديدة اللي قاعدة ملموسة، وخاصة من الإعلام وموجهة من طرف أحزاب في فرنسا ضد هذا الطرح. يعني تحب ما تراش، تحب ترى الحقيقة، ويمشيه حتى إلى التشكيك، يقولون معناتها أنتم كأساسيين ما قلتوناش هذا، وما قلتوناش بالصفة اللي بالصيغة الباهية اللي باش نفهموكم،
1: ما فهمتوناش معناها، ما فهمتوناش الوضع،
2: ما فهمتوناش مليح. لكن هو هو هو تشكيك يعني غير منطقي، ويضر حسابات ضيقة
1: وقد يكون فيها برشا سياسة وبرشا اقتصاد زاد وبرشا فلوس.
2: بالضبط، هذه هي هذه هي.
3: لكن أنا في اعتقادي أن العلماء والمختصين ثم دراسات تنشرت في العالم الكل وباللغات الكل واضحة، وثم الكثير من النمذجة وموديليزاسيون سيميلاسيون ودراسات تقريبا تعطي النتائج هذه. ساعات
2: بالضبط راو اللي قاعد صاير، نحن قلنا تكهنا به ونعرفوه، قلنا راو هذا الواقع اللي بش يصير في 2040 و2050، جاء معناتها في فترة مقدمة برشا، لأن هناك سرعة كبيرة معناتها، وحد ما سماش سياسات ناجعة إلى الحد الآن. لكن نزيد نقول راه اليوم الخيار العالمي، نقول العالمي لأن نحكي على العالم مش على تونس، الخيار العالمي لابد عن 10 سنين لتفادي معناتها مشاكل كبرى وإلا معناتها حتى وجودية. العشر سنين هذية يلزمنا نغير جذريا من السياسات اللي ماشيين فيها.
1: بأهم السياسات، أهم السياسات اللي لازمنا نعتمدوها في العشر سنين القادمة باش نتجنبوا السيناريو الكارثي على الكوكب ككل. شنية أستاذ؟
2: هو الخروج مثلا من الطاقات الأحفورية والذهاب الى الطاقات النظيفة. هذا يراه موجود، مش انا قلت هذا تعهدات وخرج بيئة الاستنتاج في قمة المناخ في الامارات، يعني في دبي. كانت البلان يتسمى فايزينج اوت اوف فوسيل فيول، يعني الخروج على الطاقات الأحفورية، ويلزمنا مسار باش نخرجوا على الطاقات الأحفورية. دونك المسار هذايا يلزمنا تسريع في الطاقات المتجددة، وفي دبي كان التعهد أني قبل معناتها من هنا حتى 2030 يتضرب في 3 الطاقات المتجددة في العالم كامل. وفي نفس السياق معناتها 4 مرات نمشيو في النجاعة الطاقية، معناتها نسبة الطاقة النجاعة الطاقية يلزمنا نمشيو بأكثر خلق ثروة وأقل طاقة. وهذايا معناتها ممكن وعندنا الآليات ولابد من الذهاب فيه، لكن فاجأنا أن هالمسار اللي كان مسار معناتها توافقي وكانت الناس كل ماشية فيه خرجت منه بعض الدول، شكت فيه بعض الدول
1: وتعسفت عليه بعض الدول كما في العهدة متاع ترامب، معناه اللي ما هوش برشا مع مسألة البيئة والمناخ ويشكك فيها برشا. زيادة أستاذ عادل
2: لا هما برشا ناس شكوا فيها، لكن مثلا في فرنسا تقعد بلد استثنائي. علاش بلد استثنائي؟ لأن 80% من الطاقة نتاعو جاي من الطاقة النووية، والطاقة النووية ما عندهاش انبعاثات. ف
3: صحيح
2: البحث منها يقول لك هذيك طاقة نظيفة، تحتسب كطاقة نظيفة لأن ما فيهاش انبعاثات غازية، لكن فيها مشاكل أخرى.
1: جوستومون سي عادل، فما مشاكل أخرى في الطاقة النووية اللي على البيئة زادة، سامحني، برشا مشاكل لا سي عادل، وديجا هما يطرحوا فيها توا على المفاعل النووي القديم، نسيت أنا البلاد الموجودة فيه كيفاش باش يتصرفوا فيه.
2: لكن هو راه يقول لك نحن توا ما بين خيارين، معناتها يلزمنا نهبطوا من درجات الطاقة، معناتها من درجات الاحتباس الحراري، ونهبطوا منه بسرعة. وباش تهبطوا بسرعة ما تنجمش توقف الماكينة معناتها العالمية. دونك الخيار هو معناتها النووي ينجم يكون خيار وموا باش يحدد الوحده غير باش ما نمشيوش للكارثه.
3: يعني اقل خطوره.
2: بالضبط، هو اقل خطوره في المدى
1: القريب، في المدى القريب اي.
2: وفي المدى البعيد تو من بعد نلقاو له حل في كيفاش نجموا، خاصه النفايات
1: النوويه ذيك شنو نعملوا فيها، وين نخزنوها، وشكون وانا البلاد اللي باش تمشي لها. موك العاده معناها نفاياتهم تصدر الى اماكن اخرى. استاذ عادل بن يوسف، من قمه دبي اللي توا قداش عليها، 3 سنين 4 سنين؟
3: لا
1: ولا
3: اقل،
1: ليه بعدها زوز سامحني، واحده في البرازيل وواحده في
2: بعدها زوز تو
1: عامين ونص. القمه هذيك شنو اللي صار؟ على الاقل احنا تو استهلكنا في العشر سنين عامين ونص، شنو اللي صار في العامين ونص اللي يبعث على بوادر ايجابيه نحو اقل احترار للارض؟ شنو اللي صار؟
2: والله هي من بوادر ايجابيه ان الثوره الصناعيه اللي قاعدين نراو فيها في الصين خلات اللي الطاقه الشمسيه تتوفر باقل كلفه للعالم كامل. وان الصين معناتها قاعده هي تستثمر في الطاقات الجديده بشكل كبير، لان الرهان اليوم هو رهان كيفاش الصين تخرج من الطاقات الاحفوريه وتمشي اكثر، لان هي اكثر وحده اليوم عندها
1: يستهلك
2: في الاستهلاك. وهذاك ديمقراطة الطاقات النظيفه اليوم في العالم جات عن طريق الصين، لانها معناتها من قبل كانت التكنولوجيا خاصه المانيه وكانت من البلدان الاوروبيه لكن بكلفه بعضها، اليوم بكلفه رخيصه.
1: واضح،
2: فلا بد يعني هذه حاجه ايجابيه، لكن اليوم يلزم تفعيل على ارض الميدان. يعني على ارض الميدان كي عندك انت لي بانو، عندك الحاجات هذه، لابد من وضعها على ارض الميدان في سياسات ميدانيه تكون معناتها مسرعه، لان ما نقعدوش الطرح، ما عادش عندنا وقت، ما عادش عندنا وقت باش نجمو
1: معناها تقول انت نبدلوا الفيتيس في علاقه بهذا الموضوع.
3: لا، كلفه التاخير باهظه جدا.
2: بالضبط، هو باهظه جدا من ناحيه راو كل ما انت تستثمر في الطاقات النظيفه قد ما تنقص انت في الميزانيه المعتمده، سواء معناتها المعتمده لل تسمى هو بالضبط التعويض، والا للميزانيه معناتها العجز التجاري.
1: واضح،
2: وهذا ما يلزمو تمشي له البلدان.
1: باهي سي عادل بن يوسف،
2: الحاجه نحب نجيش نوضح حاجه اخرى.
1: تفضل.
2: اكثر استثمار يلزمنا قبل ما نعملوا اي حاجه في الطاقات النظيفه هو الاستثمار في الشبكات، وحتى في فرنسا تم عندها مشكله، لان طاقه استيعاب الشبكات محدوده، ويلزمك تبدل الشبكه قبل ما تحط انت طاقه جديده كبيره. والمشكله نتاعنا الكبيره هو في الشبكه وتعويض الشبكات في العالم كامل، راهو نحكي قبل التسريع في الطاقات المتجدده.
1: باهي سي عادل بن يوسف، بربي احنا حكينا على فرنسا، حكينا شويه على الصين، خاطر الثقل نتاعها على المستوى الصناعي هو ثقل عملاق مش نقول كبير. خلينا نحكيو على تونس. تونس الان في مرحله انتقال طاقي، ويبدو انه بالازمه اللي صارت على مستوى الكهرباء برشا ناس حكيت في الطاقه، مختصين وما همش مختصين، احنا الان نسمع في كلام المختص. شنو اللي يلزمنا نعملوا سي عادل بن يوسف، خاصه وانه تونس تقريبا مصادقة على كل المواثيق المتعلقة بما هو مناخ وما هو طاقة بديلة، معناها ما عندناش مشكل على المستوى التشريعي بقدر ما هو مسألة استثمار على أرض الواقع.
2: بالضبط، مشكلة استثمار، لكن نحب أنا كنت دخلت برشا مرات معناتها نأثر اللي المسار اللي حطته تونس، كانت عندنا مشاكل تشريعية ومشاكل معناتها كيفاش لكن بدلنا الإطار التشريعي 5 أو 6 مرات وتوا عنا إطار تشريعي معناتها باهي
1: أحسن
2: ما ثم. لكن عنا مستثمرين قادمين وثم شكون استثمر. عنا حاجتين نحن. الحاجة الأولى هي الاستثمار في الشبكة اللي كنت نحكي عليه، لأن تو الشبكة نتاعنا ما تنجمش تحمل راهو هل معناتها التصاعد هذا الكبير في الاستهلاك ما غير ما تبدل الشبكة. دونك يلزمك الشبكة
1: تبدلها فانا إطار تبدلها. أنت قلت الاستثمار في الشبكة في تونس فانا إطار تبدلها، تولي شبكة تعتمد على الطاقة الشمسية. ما فهمتش أنا بالضبط شنو تقصد.
2: الريزو اللي هو الحامل اللي أنت لما
3: هو لو سيبور نتاع الطاقة عندنا في تونس.
1: أي أي
2: بالضبط. يعني وقت اللي واحد ينتج الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية إلى حد الآن ما عندناش إمكانيات لتخزينها.
1: واضح هكا نفهموك.
2: ما يقعدش تخزينها، يقع تبعثها ديريكتومون في الشبكه. لكن الشبكه اذا كان عندها انت باش تحمل مثلا 4000 ولا 5000 ميجا وات ما تنجمش تتحمل الشبكه هي بيدها
3: تحط فيها 10000
2: 6000 ولا 7000.
3: معقول
2: دونك يلزم اليوم هذه لا جروند دورسال معناتها الشبكه الكبيره اللي من الشمال الى الجنوب تكون اقوى باش تتحمل اكثر الاستثمارات اللي جايه واللي باش تدخل الحيز التنظيم. الرقم الواحد. رقم اثنين، نحن ما نجموش نرانا الاستهلاك في تونس قاعد يطلع بصفة كبيرة، ومنذ 2019 تم برنامج استثمار وكنا نعرفوا أن الاستهلاك بشي يتصاعد هكا يلزمنا نستثمروا في محطة توليد كل عميل كل عميل محطة توليد. لكن جاءت الأزمات العالمية المتتالية، والأزمات العالمية المتتالية بما فيها الكوفيد أضعفت يعني قدرة الاستثمار للدول في العالم كامل. فالدول ما نجمتش وقتها اللي كان البرامج على الاستثمار ما استثمروش فيه بالضبط باش ينجموا. دونك اليوم العجز نتاعنا جاية اللي ثم برامج استثمار معناتها
1: ما كملتش تأخرت.
2: وثاني حاجة عندنا استثمار في الطاقات المتجددة اللي ربما يدخل لحيز الإنتاج، ولكن يلزمنا شبكات تكون
1: اللي تنجم تستوعب هالطاقة متاع الانتاج هذي. واضح سعادة.
2: ونحب جوست نرجع للحديث هذي، لأن الدباه هذي راهو صار في المجلس النواب في يقول لك الشركات الصغرى والمواطنين مش قاعد يربطوهم في بالشبكه وقاعدين يربطوه في المشاريع الكبرى. وكان الدباء كبير، وحتى الكونكت وقت دخلت وقالت كيفاش معناتها انتم ما تعطيو الاولويه للمشاريع الكبرى، لان الشبكه ما تتحملش. ولازم تعمل ديزاربيتراج. دونك لازم تعمل اليوم
3: تعمل اولويات.
1: اولويات
2: بالضبط. دونك في الاولويات، لكن نحن ماذا بينا ما ثماش اولويات وماذا بينا الناس كل تمشي. لذلك وقع الاعتماد دوا على برنامج جديد
1: لتخزين البطاريات. تخزين في البطاريات هو تأخر، لكنه في نهاية الأمر أتى سعاد بن يوسف. وقد تكون الاستعدادات خير للصيف الجاي، خاطر الصيف الجاي باش نعديوه بكل ما فيه، لكن سيمر. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة بالنسبة للسنوات القادمة. شكرا ليك أستاذ عادل بن يوسف.
3: إن شاء الله تكون بحثنا سعاد.
1: إن شاء الله سعاد تجي بحثنا للاستوديو ونورتنا. يعطيك الصحة الأستاذ عادل بن يوسف المختص في الطاقة البيئة بالجامعات الفرنسية. كنا نتحدث على الانتقال الطاقي وضرورته في المرحلة الحالية. يلا نغمي، وصلنا لموجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف. بعد ذلك باش نكونوا مع الأستاذة هاجر الكريمية الباحثة في التراث ومديرة المتاحف بوزارة الثقافة للحديث عن إدراج إذن قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: بحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار اليوم. تلخو تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية لتوجيه الجامعية أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 جويلية الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي. ومن المقرر الإعلان عن نتائج دورة رئيسية لتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت المقبل، ويتعين على التلاميذ الناجحين دخول إلى البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه وإدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور، ثم إدراج اختياراتهم وترتيبها ترتيبا تفاضليا. وتجدر الإشارة لأنه إذا قام تلميذ بتعمير أقل من 6 اختيارات فإن المنظومة الإعلامية لتوجيه الجامعي لن تقوم بتسجيل اختياراته، ولضمان تسجيلها يتعين عليه التأكد من ظهور وصل التسجيل عند كل عملية تعديل أو تغيير للاختيارات. أما بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بمنصة التوجيه الجامعي بسبب تغيير رقم هواتفهم، فيتعين عليهم اقتناء شريحة جديدة مسجلة بأسمائهم ومقترنة ببطاقة تعريفهم الوطنية، ثم الدخول إلى المنصة المخصصة لتحيين رقم الهاتف. جامعة سوسة تطلق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال بالشهادة المشتركة بين مؤسستين جامعيتين. وفي أخبار العالم، الجيش الأردني يعلن في بيان اليوم أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفت أراضي المملكة، وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن القوات الروسية قصفت سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف جنوبي أوكرانيا. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من 2 للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
9: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
9: نعيشوا معاك الحكاية.
10: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
9: تسمعوا التونسي
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معنا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجو واحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. سي لطفي الرياحي اهلا وسهلا مرحبا بك بحذانا في اذاعه الشباب. طبعا بعد نحكيو على
2: صباح الورد والفل.
1: صباح الياسمين يا سيدي. باش نحكيو على سوق الدلالي اللي تحل هذايا في علاقه ببيع المولدات الكهربائيه الموجوده خاصه على الصفحات الفيسبوك. راه معناها
2: ديما تنش ترى في الازمات. نحن عندنا نشاط كبير نتاع التجاره الموازيه والتجاره الالكترونيه
1: فتلقاهم اسرع من اي تحرك رسمي. معناها منين يطلعوا كيفاش يطلعوا شنو الماركات اللي يجيبوا فيها كيفاش تدخل معناها هذيا. ويلزم زاد المستمعين يردوا بال
2: تجار الازمات.
1: من بعد مع سي لطفي الريحي نحكيو باكثر التفاصيل. الآن خلينا نمشيو إلى الخبر اللي دار في نهاية الأسبوع فرحنا به برشا. لجنة التراث العالمي التابعة اليونسكو أدرجت قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. هذه في الدورة 48 المنعقدة في مدينة بوسان الكورية. التتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. بتبيع أكثر معطيات والتفاصيل من عند أهل الاختصاص وأهل الذكر مدام هاجر الكريمي الباحثة في التراث ومديرة المتاحف بوزارة الثقافة. نتحدث عن هذا الإدراج. أهلا وسهلا مدام هاجر.
3: مرحبا. مرحبا بإذاعة الشباب ومرحبا بكم مرة أخرى.
1: مبروك علينا يا مدام. هذا الإنجاز الثقافي
2: التراثي
1: التراثي. هناك العديد من العناوين التي تدرج
2: الإيكولوجي
1: هالبراند هذي براند وليت معناها براند تنجم تسوق به على جميع الأصعدة قرية سيدي بوسعيد.
3: أي طبعا هو مبروك على تونس الكل. مبروك على كل السكان سيدي بوسعيد طبعا وضاحية الشمالية وتونس الكبرى اللي السنة باش تكون في 27 عاصمة السياحة العربية. وذي معناه من نجم كان يزيد يجلب السواح لتونس الكبرى وأيضا لتونس كبلد سياحي ومضيف. مبروك زاد على الفرق اللي نهنيوهم اللي خدموا في الواجهة وفي الكواليس وراو فما عمل جبار قاموا به. نوجه لهم التحية وتحية إكبار لأنه الوقت قياسي وضغوطات كانت برشا وتوجيه

0: يوم يعني يتذكروا اسما اسما، لانه فما ناس تعمل في الخفاء وهما تو فرحانين وما همش في حاجة الى الشكر لانهم قاموا بواجبهم. طبعا هذا
1: ما هو في كل مجال تلقى جنود الخفاء ما دام يقطعه يخدم يخدم وساكت عرف.
0: طبعا احنا ما ننساهمش ومش ممكن واحد ينسى الناس اللي خدمت في كل المجالات موجود. طبعا قلت هذا يخبر به ياسر للثقافة للتراث ولتونس، لأنه هناك يعني تحرك، هناك عمل لقى ثمرة معناتها مجهوداته، واليوم وقت تتوج قرية سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي اليونسكو راهي ماهيش هدية ولم تأتي هكاك، لأنه تونس قدمت مراحل متعدة وعندنا سنوات نخدمه على التراث وما هوش جديد علينا أنه نسعى، والهدف الأسمى هو الحماية والمحافظة ونرجعوا نعديوا الإرث هذا كما جانا نعديوا الأجيال.
1: مدام هاجر عندي أسئلة أنا ماذا بيا تجاوبني عليهم. طيب نقولوا تم إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هل هذا الإدراج وهي حماية في نهاية الأمر وثم فلوس نجم تترصد وثم برشا حكايات باش تجي بعد تطبلنا عليها، هل القرية سيدي بوسعيد كنقول عليها معناها النهج هذاك اللي طلعك القهوة سيدي القهوة العالية وتهبط تلقى روحك في قهوة سيدي شبعان، وإلا هي القرية ككل بمعنى الهضبة ككل اللي توصل حتى لسيدي ظريف معناها في الخلفية متاح؟
0: هي الهضبة، هو في الحقيقة ما نجموش نقدموا الملف إلا ما نكونوا قمنا بتحديد المنطقة التي ستصان وستسجل. يعني هناك خريطة نجم بعد تولي بوبليك وتتحط يعني حتى في الطريق العام أن هذا هو حدود العنصر
1: الحماية الإدراج والحماية، هذا هو
0: الإدراج والحماية واللي هي تشمل هذه الهضبة. الحدود الأطراف هذيك حاجة أخرى، لأن بتدخل في منتزه الموقع الثقافي منتزه قصر سيدي بوسعيد اللي احنا ديجا بدينا فيه
1: اللي يجي من اللوطة ذيك من جنب يجي من الكياس الآخر،
0: هناك منطقة يعني مراقبة سو كونترول ومنطقة ارتفاقات يعني البيان ككل هو باش يتحدد، ولكن نحن نجموا نلخصوا اليوم اللي هي الهضبة بمكوناتها المكتملة والأصيلة.
1: مدام هاجر سامحني، الهضبة هي مهوش كان المعمار، أو الهضبة فيها جبل فيها فيها فيها حياة طبيعية، فيها غابة، فيها بحر، معناها فيها هشاشة شوية زيادة على مستوى هشاشة طبيعي، هذا الكل داخل في الحماية مدام وانتم شملتوه وقريتوه وحسابه.
0: شوف هو تسجل كمشهد، المشهد هذا يمزج بين الطبيعي والثقافي. الطبيعي طبعا هي الهضبة وهذه الإطلالة على البحر وهذا المشهد الطبيعي الجذاب والخلاب واللي مازال يحافظ على جاذبيته في تمازج مع الثقافي اللي هو المعمار اللي هو في أصالته يعني يعود إلى فترات قديمة وتمت المحافظة عليه وتمريره إلى الأجيال الحاضرة. اليوم نشوفوا المشهد هذاك راهو مر عليه عدة مراحل محافظة، راهو اللي تسجل هو المشهد اللي يعود إلى 1915 أول عملية حماية قانونية تمت بأمر علي في عهد البيت، والحماية والنص يقول المحافظة على اللون الأزرق والأبيض والمحافظة على الواجهات يعني شبابيك.
1: أي طابع سيدي بوسعيد هذاك سي لطفي
0: اللي هو طابع ثقافي معماري
1: أكيد
0: يمتزج دونك مع الطابع الطبيعي اللي هي الهضبة المطلة على البحر بغاباتها.
1: أستاذة هاجر بلاي سي لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن إرشاد المستهلك عنده ملاحظة يحب يقدمها لك، تفضل سي لطفي.
2: تحياتي إن شاء الله مبروك عليك وعلى التوانسة الكل.
0: على التوانسة الكل
2: بالطبع مبروك على التوانسة الكل وعلى الجهد اللي عملتوه الكل لوصول للمرحلة هذه. الحاجة بعد إذنك نحب في المحيط ولا كي ندخلوا للمنطقة المحمية هذه تكون فيزيوال مو معناتها مرئيا تكون ظاهرة أنت في منطقة محمية
1: منطقة حماية
2: تكون ظاهرة، تكون ظاهرة العيان حتى في السلوكيات نتاع الشخص يزم يتبدل يزم يحاول
1: ينضبط
2: للحماية وينضبط زادة بخلف القرارات الإشكاليات اللي تحصل ويكون مسؤول عليها بمعنى كونه يحترم القانون ويحترم الحماية هذه ويبدأ ظاهرة في منطقة محمية مش في منطقة أخرى، وهذا نحبه ظاهر العيان دون ما تدخل البلاصة راه تدخل
1: تعرف
2: في منطقة محمية.
1: تعرف روحك أنت وين وشنو لازمك تتساءل.
2: نحن نعملوها في الزون بلو على الكهرباء
1: ولا
2: ما نعملوهاش نحن في الزون
1: نعملوها في الزون اللي هي
2: محمية.
0: هذه طبعا هذه مجهودات لابد ما فماش، هذه سي اوتوماتيك يعني تسجل الموقع غدوه باش تصبح هناك يعني علامات واشارات سينياليتيك يعني اما عن طريق وزاره الشؤون الثقافيه او البلديه او الولايه، كل من جهته هو اول حاجه راهي سيبا لابيكي في لوموان، لو كي تحط الاشاره مش معناه سيين المواطن باش يحترم، احنا نعرفوا هذايا وفي تونس يعني عندنا مشاكل برشا، هنا لازم نخدموا برشا المجتمع المدني يخدم على توعية المواطن، راهو التسجيل هذا تعبت في تونس، راهو مكلف، راهو يعني فيه برشا تضحيات وعمل، اليوم ما نجيوش بعد التسجيل هو ماهوش غايه التسجيل، هو بدايه التعريف بهذا هذا التراث ووجوب المحافظه عليه. اليوم رانا مشينا بمراحل من الوطنيه الى العالميه باش نوجهوا رساله للتونسي، رانا نخدموا على انه كل تراثنا مش كان سيدي بوسعيد، ماذا بينا لو انه القائمه تطول وانه تونس كل ما
1: هو مدام هاجر، ماذا بينا الجهه المقابله سيدي بوسعيد قربس معناها وكل معلم هذاك اللي هو معروف برشا على المستوى العربي، علاش ليه ما يتمش بيعانه القريه قربس القديمه وال والماء هذاك السخون اللي هابط حاجه مميزه جدا، حمام لمف زاده من الشيره المنغادي، الخليج هذاك خليج تونس راهو فيه الكثير من المعمار اللي يستحق انه يتم تصنيفه ويتم ادراجه. سي عبد القادر الحمدون تفضل.
2: صباح الخير سيدة هاجر.
0: صباح الخير.
2: اولا تهنئة ليك والناس اللي خدمت على الناس اللي خدمت على الملف هذا الكل، لانه نعرف اللي ماهوش سهل باش تحقق النتيجة هذه. هذا اولا. اثنين، احنا كي نحكوا على الهضبة ومنذ اشهر في الحصة هذه بالذات حكينا على المخاطر اللي تتعرض لها الهضبة. اليوم القرار هذا يخلي المنطقة هذه محمية. لابد انه ترافقها جملة من القرارات اللي تخذها وزارة الثقافة، تخذها وزارة الداخلية، تخذها بلدية سيدي بوسعيد، تخذها كل ما يتعلق بالتراث، باعتبار أنه اليوم أنا كنشوف كي نمشوا لسيدي بوسعيد ونشوفوا الكم متاع السيارات والكم متاع الحفلات
1: والناس اللي تطلع في نفس الوقت، وهذا يعني معناها في قل على الهضبة.
2: كي شفنا نشوفوا بعض المدن الشبيهة لسيدي بوسعيد شنو اللي يصير؟ تصير قرارات منع السيارات، فقط الدراجات وفقط العربات المجروعة، يعني
1: تنظيم الجولين فيها تنظيم،
2: يعني خلنا بالعربي هو الكاليس، يعني والنقل يتم كان بهذا فقط.
1: احد الجزر التركيه ما فما تلقاش كراها بتلقى الكاليس
2: يعني وتلقى اليوم. اليوم هذا المكسب الوطني وهذا المكسب العالمي اليوم اصبحت كما حكيتي انت سيده هاجر، خرجنا من المحليه والى العالميه، فضروري انه القرارات تكون في حجم حمايه سيدي بوسعيد. هذا اول. اثنين، كما حكيت السيده هند في بدايه الحصه، اليوم انه عندما تكون هذه الهضبة وهذه القرية ضمن التراث العالمي اليونسكو، بإمكاننا أن نفتح مجال سواء في علاقة بالاستثمار أو في علاقة بوجود تمويلات من عديد المؤسسات اللي هي هذا دورها.
1: أي.
2: فضروري أنه من جانبنا نعرفوا كيفاش نخدموا على هذا المجال.
0: طبعا هي حماية عالمية اليوم دولية أصبحت يعني في المجهر، نعرفوا اليوم اي حاجه تصير في سيدي بوسعيد راهو ردوا بالنا، راهي باش تصبح يعني معروفه على مستوى العالم، لانه الرقابه باش تتواصل ومش تدخل لقائمه التراث العالمي لعبه، لانه غدوه لازمك تستجيب لكل التوصيات، والتوصيات هذه احنا ديجا من الانزلاقات اللي صارت في 26 الحقيقه راهو الدوله بكل اجهزتها، لانه فما اداره الغابات، فما التجهيز، فما وزاره الشؤون الثقافيه، فما وزاره الداخليه في ممثله في البلديات،
1: وزاره التعليم العالي على مستوى الابحاث والكفاءات والخبرات.
0: احنا راهو هي اليوم اصبحت مسؤوليه الجميع، احنا قوانيننا واضحه، المعالم المرتبه والمعالم المحميه في تونس وفي العالم راهي تشرف عليها وزاره الشؤون الثقافيه، وخارطه الطريق نتاعنا واضحه، تبقى يلزم تدخل على الخط كل الأجهزة التنفيذية كما قال سي عبد القادر، أنها باش بلدية تنظم التحرك في هذا المجال، تنظم رخص البناء والبناء العشوائي والزحف العمراني في هذا المجال، التجهيز كذلك تعنى بهذه المسالك والطرقات
1: ومسألة تصريف مياه المستعملة، خاطر فما مشكلة في بعض الأماكن راهو زادة سمعنا بها، ماذا بينا زادة نلقاو لها حل.
0: كله هناك أجهزة تنفيذية أخرى باش تاخذ طبعا انا متاكده انها باش تقوم بدورها، لكن باش نكونوا اكثر صرامه واكثر حزم المره هذه، لانه ما نلعبوش بالتسجيل على قائمه التراث العالمي وبعد عام نعاودوا نحكيوا على نفس المشاكل. اليوم يلزمنا في خلال سنه نكونوا نظمنا.
1: مدام هاجر، نجموا نخرجوا منه التصنيف اذا كان صارت اخلالات؟ نجموا نخرجوا منه
0: اذا كان صارت اخلالات؟ نكونوا مهدئين طبعا، تكون على لائحه الخطر، واحنا ما نحبوش نكونوا
1: ما نحبوش نوصلوا لهكذا فعلا.
0: المساعي بدات هي من 26 سي عبد القادر، لانه فما لجنه المشاريع الكبرى بدات لانسيت ليزيتيود معناتها الدراسات للهضبه ولحمايه الهضبه واصلاحها واستصلاحها. يعني اذا كان زالت هذه المشاكل راهي القريه لبس عليها والتراث، احنا قادرين باش نواصلوا، لان هي جوهر تونس راهي سيدي بوسعيد، ما نجمش انسان يجي يضر بها متعمد. اليوم نحبوا اكثر توعيه من المجتمع المدني اللي يلزموا ياخذ دور.
1: اكيد اكيد مدام هاجر، واكيد ويلزم فرض الانضباط، خاطر احنا نشوفوا مثلا في فينيس، خاطر هي تعرف هشاشه كبيره على مستوى انها موجوده في البحر وتنجم حتى تغرق فينيس، فما اجراءات كبيره جدا واجراءات صارمه في علاقه بدخول البواخر، ثم منحة حتى وثم طرق اخرى باش السائح ينجم يدخل، فما طاقه استيعاب لفينيس على مستوى قداش ينجم يدخلوا من سياح، معناها الامور ماهيش مسيبه هكاك، راهو يلزم اخذ قرارات. شكرا لك استاذه هاجر الكريمي الباحثه في التراث ومديرة المتاحف بوزارة الثقافة، كنا نتحدث عن قرية سيدي بوسعيد اللي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يلا فاصل، خلينا نجي السيلوتفي الرياحي رئيس منظمة الإرشاد المستهلك بدران كذلك باش نحكيو على مسألة بيعان المولدات الكهربائية هذية اللي فجأة معناها ولات هي توندونس، توا تحل لي باج تحل فيسبوك يجيوك لي باج على بعضهم، منين جاو، شكون اللي يراقبهم، كيفاش نجم نشري، شكون نجم ينصحني، هذا الكل بعد الفاصل.
3: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
5: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. إذا اللي كنا نحكي فيه بكري، المولدات الكهربائية الموجودة تباع على صفحات الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بدران مصباح هو من اللي قلت وقاعد يتبع في الصفحة هذه، كيفاش كان العرض بدران؟
2: هما معنا فيو الظرف حسلامة،
1: هما في كل الظروف، هما في كل الظروف، معناها
2: هما موجودين راه
1: في
2: الفضاءات المخصصه للالات هذه، موجودين ويتباعوا بطرق قانونيه،
1: واضح
2: به وغالي، استعملوهم في المستشفيات في كذا. كي جات الازمه نتاع الكهرباء ولات طريقه عشوائيه، يدخلوا فيهم من الجنوب الشرقي.
1: انت هذه منين خستقيتوا انت؟ منين يدخل عامل لي باج
2: من اللي عملت ريشيرش نتاعي كذا هما
1: هي مش ريشيرش صعيبه، راه انا نحب نفسر للمستمعين من لقينا المعلومه فقط.
2: ليه تبارك الله عليا،
1: عمل دور عمل دور
2: والله. عندي صاحبي انجينير في ستيك، كلمته حكيت انا وياه، عطاني فكر، عطاني معطيات، وقال لي حاجه اخرى، قال لي برا الجات جي بي دي خير مني انا
1: تو يعطيك المعلومه خير
2: والله.
1: اي باهي،
2: يقول لك شاف سيرفيس
1: عنده
2: خبره وتجربه،
1: بعد ما المعلومه موجوده، معلومه موجوده.
2: هما مولدات يمشوا بالمحروقات بالليسانس والا
1: بالمازوت،
2: وفيهم معناها فيهم انواع يوز من زوز ملايين حتى ل 15 مليون
1: بالضبط. فهمت بالضبط. منزلي منزلي
2: منزلي للدوميسيل، استهلاك منزلي 800
6: واط الكيلووات، وانت
2: فهمتني للتقام انقطاع الكهرباء
1: من زوج ملايين حتى 15 مليون،
2: حتى 15 مليون.
1: اي تو هاني هذو يوفرهم لك دوميسيل بدران، حسب لي باج هذو معناها انت
2: يجيبهم لك بالطبيعة، يجيبهم لك هو يخدم على روح، هو يوصلهم لك.
1: الماركات شنو يا بدران؟
2: والله الماركات هم مش معروفين،
1: جملة
2: مش معروفين، ويجيبوا فيهم من الصين معناها.
1: هذه المعطيات سيلوتفي، هذه خلاصة جولة بدران.
2: يعطيك الف صحه. هنا تعرف هذه نحن نعتبروها فتره نتاع ازمه، وهنا ثم ناس تستثمر برشا في الازمات، وبالتالي شوفوا الاشكاليات نتاع اللي موجوده حاليا.
6: هنا السوق يطلب سوق
1: ليه تلقاهم حاضرين، تقول شي مخزنهم معناها عنده يستنى، خاطر سرعه الرد على الطلب ما غير عاديه. سي لطفي
2: كما تلقى مثلا الجروب الالكتروجين هذا والمولدات الكهربائيه الموجودين في السوق كما قال سي بدران
1: يتباعوا
2: بطريقه قانونيه ويتباعوا، فهمتني الناس. اما الصغار اللي كانوا قبل ما همش يتباعوا توا ولات دالجي، نلقاو عدم مطابقه القدره المعلنه، معناتها الكاباسيتي اللي يعنوا عليها ماهيش مطابقه بالضبط.
1: يقول لك خدم لك زوج كليماتيزورات وفريجيدير ويبدا اي هذا اللي يقولوا فيه، هاي
6: تكون القدره الاخر ما اكثر من الضوء ما يخدم
2: بالضبط، اقل من تلك من المكتوبه على الجهاز. انتشار منتوجات غير مطابقه للمواصفات نشوفوها، هذا مجهوله المصدر، يقول لك ماركه تشبه الماركه الاخرى، ارتفاع مستوى الاستهلاك في الوقود مقارنه بما يعلن عنه. معناته يقول لك راه ما يستهلكش برشا
1: برشا،
2: تلقى روحك انت الحس اللي ينبعث الضجيج الجديد
1: الضجيج المنبعث
2: من البيع، غياب خدمات ما بعد البيع.
1: جوستومون
2: خاطر خذيت انت عباره شريت في الجدار ولا شريت حاجز، ما عندك على الاقل مؤمن لخدمات ما بعد البيع. ضمانات غير واضحه، ونعرفوها نحن قانون للضمان 3 سنين، وبالتالي بالقانون نتاعها بكراسه الشروط، فهمتني. هنا نلقاه كلها النص نتاع دليل الاستعمال ما نلقاوش مكتوب بالعربيه ولا بالفرنسيه. انا باش نفهم الشنوه تو كيفاش نقعد انا نمشي للتشات جي بي تي
1: يمد لي كارانتي بالشنوه،
2: فهمتني تعارك انا وياه. مخاطر السلام، ما ثماش انظمه حمايه كافيه ضد معناتها بجديد، وانت حمل زي تعطيه بزي الضوء ولا الوقود تسرب لك، ولا شنو هي الحمايه نتاعك في الدار انت باش تعملها، فهمتني.
1: واضح. هي هي
2: التلاعب بالعلامات التجاريه او بلد المنشا، بيع منتوجات مقلده، وهنا خطر كبير خاطر تستعمل في حاجه
1: ايميتاسيون ما نعرفوش،
6: يبدل حرف
1: جوستومون.
2: وهنا كمنظمه احنا نطالبوا اجهزه الرقابه الفنيه على المولدات قبل ما تطلع للسوق.
1: خي وين باش يلقاها تو ياسين؟
2: بالطبع هنا عندهم اجهزه هما، وعندهم كيما التونسي الكل يشوف يلقى مش مطابق بمواصفاته موجود في السوق وما عندوش هو اللي موجود في الواحد، يقع تطبيق القانون عليها.
1: بي سامحني سي لطفي، خلينا نحطك في حط روحك في بلاصتي، انا مشيت شريت مولد وظهر معناها الكاباسيتي نتاعو ماهيش كبيره وما خدمنيش، لشكون نمشي؟
2: وزارة التجارة. وزارة التجارة، نعم الإدارة الجهوية للتجارة في الولاية.
1: وزارة التجارة شكون باش تتبع إذا كان هو عامل باج والليفريزون
2: أدوميسيل؟ هذاك علاش نحن تو مازلنا باش نقول ما تشريش من إنسان مش معروف، تشري من عند حانوت، تشري من عند واحد، خاطر هالتجارة الإلكترونية.
6: يا سي لطفي، سي لطفي، إحنا أمام وضع أزمة. أنا اليوم لظرف ما في حاجة لطاقة في داري. نمشي للمحلات، المحلات ما عندهاش.
1: هذا
6: عيني. دونك الناس الكل ولات تلوج على اي طريقه
1: باش على البديل،
6: على على البديل. يعني احنا يعني انت كي تحكي لي انه نمشي لوزاره التجاره واني ما نشريش واني كانه ثم اخر متوفر، راهو نحن نتعامل مع واقع انه في المحلات المعده لبيع
1: المولدات بطريقه قانونيه،
6: بطريقه قانونيه ومنظمه غير موجود. دونك الناس مشات كيما حكيت
1: للي باج هذوما
6: للسيد هند، انه هذا تشري في كيفاش قطوس في شكار يعني عن طريق الصفحات. فبالتالي هالرقابة وهل غير موجودة، يوم ما ثماش فاكتور أصلا
7: تراسابيليتي ما فماش
2: هذا ما يمنعش.
1: وبالتالي المواطن اش تقول له سي لطفي الريحي بالحق ما تشريش؟
2: طبعا أكيد خديت، ما تعرفش أنت خديت ماكينة ما تعرفش كيفاش اش فيها مواصفات وتحطها في دارك في وسط الدار، ما
1: تعرفش علاش تنجم تعمل لك في الدار.
6: ثم الظاهرة اللي حكى عليها ومهم هي الضجيج اللي برشا جيران احتجوا على جيرانهم باعتبار انه لا يكفي انه هو ما عندوش كهرباء وجاره
1: وزيد جاره عنده الكهرباء ويحس عليه
6: وحس غير عادي يعني كانك. فبالتالي ثم دو بلوس راهو كيما حكى سي لطفي، خاصه انه وقت اللي نحكوا على البنزين نحكوا على ليسونس نحكوا
1: حاجات يعني مشتعله وملتهبه
6: يعني اقل، ومع الحراره ومع الواحد يعني اي احتراق راهو ينجم يسبب كارثه. ودو بلوس عمليات التركيب تتم بطريقه عشوائيه، وحط غادي وحط مناشون كذا،
2: وهذه تخدم وهذه ما تخدمش. على ذلك نحن نقولوا الزام الموردين بابراز شهادات مطابقه والضمان الحقيقي قبل ما تجي، مراقبه مدى صحه القدره الكهربائيه المعنه والاستهلاك الوقود، بمعنى كونه تقارن ما بيناتهم. وهنا على الوزارات المعنيه نشر قائمه في الموردين والمنتوجات المطابقه للمواصفات الفنيه. يلزم نعرفوها، ما تشريش كما قلنا قطوس في شكار. وهنا زاد على المجتمع المدني اطلاق حمله توعيه حول شروط اقتناء المولد الكهربائي مع الفنيين مع الادارات المعنيه، فهمتني، وطريقه الاستعمال الامن. نرجعوش للكانون والزنزانه وكيفاش يعملوا كل شيء، راه كل اي منتوج عنده السلبيات نتاعو
1: والايجابيات نتاعو.
2: على ذاك نحن في هذه حدد زاد كيف احتياجاتك الفعليه قبل ما تشري، مش هذاك يعمل لك 5 و6 كلماتيزورات وخذ هامش ربح اكثر 20 و30% على
1: خير ما تاخذ رخيص،
2: خير ما تاخذ اقل وما يخدملكش وتقعد في ضغط وتقعد تحقق. معناتها يلزمك مواصفات فنيه، يلزمك تشوفها، راه ما ثماش هاو يخدم والجهد زاد 220 فولت وترددات 50، هنا يتوافق مع الشبكه الكهربائيه في تونس، ما تاخذش فولتاج اكثر
1: ربما ما يتمشاش مع الشبكه.
2: هذه كل فنيه يلزمك،
1: اي هذه تفاصيل، اي
2: يلزمك تفاصيل. تكون واعي بها على خاطر راك جهاز، فهمتني، فيه فيه وقود، فيه ايسونس، فيه مازوت،
1: مخطر ماهوش اي،
2: فهمتني، السعر ما يكونش هو الحاجه المفصليه اللي باش تقرر الشراء رخيص ولا غالي، لكن المواصفات الفنيه هي
1: اللي
2: الأهم
1: تحكم، هي
2: اللي تحكم، فهمتني، في هذا الكل.
1: شكرا ليك سي لطفي ريح، يعطيك الصحه، رئيس منظمه ارشاد المستهلك. هكا كل موسم الميسره نتاعو على كل، ان شاء الله تكون ازمه الكهرباء ورانا، وان شاء الله كذلك الدوله التونسيه بالحق اللي تقدم الحلول للصيف الجاي. هذا صيف ومشاره في نهايه الامر قاعد فيه، لكن الصيف القادم يلزم تكون هناك اجراءات استباقيه واجراءات فيها الكثير من العمق على مستوى طرح المشاكل وحلها. شكرا ليك مره اخرى. يلا
2: مستمعينا
1: الكرام، فاصل، خلي يجيب حذانا وليد نويلي لتقديم الصفحه الاقتصاديه.
8: تونس اليوم،
9: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس،
10: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعه،
8: تونس اليوم،
9: تونس اليوم.
10: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 28 جويلية، سهرة الفنان لحبيب الشنكاوي، مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
8: تونس اليوم،
9: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
10: تونس واخبارها
11: من الاثنين للخميس،
10: من 11:30 الماضي ساعه،
8: تونس اليوم،
9: تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت ماضي ساعة وثلاثة دقائق. برشا ناس الآن على الطرقات بتبيعة في اتجاهات مختلفة، الناس اللي في الخدمة قاعدة، خاطر برشا ناس تخدم وهي تتنقل، عندها هذيك هي طريقة العمل نتاعها، فما ناس في عطلة ماشيين للبحر. نيزينا للجميع، على كل واحد إن شاء الله ربي يوفقه في أعماله. بجنبي وليد نويري، نقول أهلا وسهلا، مرحبا بك
1: يا وليد. تحية ليك هندة وتحية اللي يسمعوا فيك.
0: خرجت كونجي ولا مازلت وليد؟ وقتاش تخرج؟
1: كان خرجت كونجي كل هنا.
0: خلينا نسأل فيك، ما خرجتش خرجت وجيت.
1: لا ما زلت ان شاء الله في نهايه الفصل الصيف.
0: خير، انت تحب
1: نظرا للالتزامات عائليه، ما تعرفش مش ناخذوا كونجي واحد ولا خلي يبقى يخدم.
0: عرفتك باش تتلموا برا برنامج
1: هذايا برنامج تقريب الازواج في العطل الصيفي.
0: العطل الصيفيه ولا
1: فهمت حكايه
0: يجب لنا نتلموا باش نخرجوا كونجي. يلا وليد نويري، عندك الصفحه الاقتصاديه في انتظار تقريب الازواج في العطله. تفضل.
2: الاقتصاد اليوم.
1: شركة ليوني تونس المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية والإلكترونية لقطاع السيارات تعتزم أنها توسع نشاطها من خلال بعث وحدات صناعية جديدة في زغوان وجرجيس. محمد العربي رويس مدير عام الشركة خلال فعالية النسخة الرابعة من ليوني بيج إيفانت قال أنه الشركة توفر حاليا 30 ألف موطن شغل موزعين على مواقع إنتاج مختلفة تابعة لها في ماطر وسوسة والمستير، وتطمح لتجاوز عتبة 32 ألف في القريب العاجل. للإشارة أنه ليوني تونس حققت رقم عملت في حدود 650 مليون أورو في سنة 2024، واليوني المنتصبة في تونس منذ 44 سنة، يعني نحكي على فرع ليوني في تونس، حقق 29% من أرباح الشركة العالمية في 2024، ومتقدمة بذلك على المغرب وصربيا ورومانيا وأوكرانيا والمكسيك والصين ومصر. أخبرنا الموالي على الفلاحة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفادت بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصابة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أنه تأمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى آخر شهر جويلية الجاري. الوزارة في رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، والجواب هذا كان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، أكدت الوزارة أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. خبرنا الموالي يحكي فيه على السولد هندا اللي من المنتظر أنه ينطلق السولد الصيفي في 7 أوت القادم، يعني جمعة الجاية للجمعة اللي بعدها، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي كان صرح لوكالة تونس أفريق الأنباء أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وتحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98 المنظم لطرق البيع التجاري. بن ساسي دعا التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي لهذه السنة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. تظاهر السولد هندا في تونس في السنوات الأخيرة وبشهادة بعض المستهلكين وأيضا التجار بدأت تعرف بعض التراجع بعض الفطور، ما عادش تلقى الرواج المعهود، وعدة أسباب ربما في هذا المجال أبرزها تطور أساليب البيع خاصة كي نحكيه على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا التجارة الإلكترونية، علاوة على عدم تنقيح القانون عدد 40 سنة 98 واللي بات حسب شهادة الميانين غير مواكب للتحولات التجارية وأنماط البيع. وأنا نضيف حاجة أخرى أنه لحد الآن ونعودها مع بداية كل فترة أو موسم تخفيضات دورية، إلى حد الآن معناش قاعدة بيانات رقمية تخلينا نعرف مدى الإقبال، قاعدين إلى حد الآن نعتمد على هذه الآراء متاع المستهلكين وأيضا الآراء انتباعية تبقى ديما بعيدة على الواقع اللي يلزمنا نوصل له باش نصلحه ربما هذا الإقبال على موسم التخفيضات السولد. نحكيوا على العودة المدرسية ربما من طوى. والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق سامية البريكي كانت أكدت اليوم الصباح أنه الشركة نجحت لسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكميات المخصصة من الورق لتباعة الكتاب المدرسي. حجم الإنتاج بلغ 5446 طن، وهي الكميات اللي تحصلت بشأنها على شهادة تكفل من المركز الوطني البيداغوجي. اللي الكميات اللي تم توزيعها إلى حد الآن بلغت 4768، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 88% فيما يقارب المخزون المتواجد في الشركة والجاهز للتوزيع والمتوفر على ذمة الحلفاء تقريبا 660 طن. وحسب الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، انطلقت اليوم عملية إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية تقدر ب 5000 طن. في حصة اليوم مؤشر تيونانديكس يوصل إلى 20450 نقطة، تراجع ب 1.90% مقارنة بقفل نهار الجمعة. 63 شركة تعرف التداول من 75 في حصة اليوم، 14 ارتفاع، 40 شركة تعرف انخفاض. إلى حد الآن فما 9 شركات من غير تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 900 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 10 مليون دينار. أكثر حجم مبادلات لشركة صنع المشروبات 1.4 مليون دينار. أكثر شركة تم تداولها سهمها شركة التواصل القابض 196 ألف سهم. أهم ارتفاع ليسهم شركة سيلكوم 4%. أهم انخفاض ليسهم شركة تأمينات البنك الوطني الفلاحي بيانا أسيرونس 4.8%. بالنسبة لسعر صرف دينار، وهنا نفتح قوس صغير، برشا لاحظوا في نهاية أسبوع نهار السبت تحديدا أنه سعر الدينار التونسي مقارنة بالدولار ارتفع بطريقة كبيرة. يعني نحكيه على الدولار مقارنة بالدينار، تعدينا تقريبا من 2.9 إلى 3.9. وهنا البنك المركزي، وهذا إيجابي،
0: تدخل
1: بنفي ونفي قاطع للشائعات المتداولة على عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع قيمة الدينار التونسي، وأكد أنه سعر الصرف ما زال محافظا على استقراره ضمن مستوياته العادية. البنك المركزي في بلاغه التوضيحي كان أوضح أنه سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية يستقر في حدود معادلاته المعتادة، بما أنه يبلغ 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي هذا نهار السبت، أما اليوم تلقاه 2.957 اليوم الصباح، و 3.37 دينار مقابل الأورو اليوم الصباح 3.371 تحديدا. والبنك المركزي دعا العموم وكافة الفاعلين الاقتصاديين أنه يعتمد موقع الإلكتروني الرسمي كمنصة مرجعية وأساسية للحصول على أسعار الصرف وتحري الدقة، وحذر من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة اللي تم تداولها خارج القنوات والأطر الرسمية. احتياطي العملة الصعبه حتى يشل نهار 24 جويليا 92 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة هبطت بحوالي 7% اليوم الصباح بعد ما أوقفت الولايات المتحدة وإيران مطلع هذا الأسبوع تبادل هجمات اللي تواصلت على مدى أسبوعين. النفط الخام نلقاوه ب 83 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت في مستوى 85 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر من العالم، من أمريكا تحديدا. والأسواق المالية العالمية تدخل أسبوع قد يغير اتجاهها مع ترقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في واحد من أكثر اجتماعاته غموضا منذ سنوات. المستثمرين بيشكونوا نهار الأربعاء أمام قرار يصعب التنبؤ به، هل يرفع الفيدرالي الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم أم يختار الانتظار بعد ما أظهرت أحدث البيانات هدوء في ضغوط الأسعار. علاش هند المؤشر هذا مهم؟ حبينا نوضحوا النقطة هذه ونبسطوها للسادة المستمعين. سعر الفائدة الفيدرالي اللي حد مجلس احتياطي الفيدرالي الأمريكي يعد من أكثر الأدوات تأثيرا على الاقتصاد العالمي، لأنه الدولار هو العملة الأساسية والرئيسية للتجارة الدولية وأيضا للاحتياطيات العالمية. وقت اللي يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أو يخفضه، تنتقل الآثار الاقتصادية متاعه إلى عدة قطاعات أخرى. نبدأ مثلا حركة رؤوس الأموال. إذا ترفع الفائدة الأصول الأمريكية تولي أكثر جاذبية، فتتجه الاستثمارات نحو الولايات المتحدة. وقت اللي تنخفض الفائدة، المستثمرين واللي يبحثوا عن البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة وغيرها. ثانيا سعر صرف الدولار، كي ترتفع الفائدة فإنه غالبا هذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار، وإذا تنخفض الفائدة هذا يميل إلى إضعاف الدولار. وهذا شنو التأثيرات متاعه؟ الواردات والصادرات الأسعار متاعها بما أنها بالدولار باش تتأثر، تكلفة الديون المقاومة بالدولار باش تتأثر، والقدرة التنافسية للدول المصادرة باش تتأثر. التضخم العالمي أيضا يتأثر بهذا بسعر الفائدة. ارتفاع الدولار ينجم يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة في العديد من الدول، وهذا يزيد من الضغوط التضخمية. في المقابل إذا ينخفض الدولار هذا قد يخفض بعض الضغوط التضخمية. أسعار السلع الأساسية أيضا، بما أنه النفط والذهب والعديد من السلع تسعر بالدولار، فإنه ارتفاع الفائدة باش يصاحبوا ضغط على أسعار الذهب والسلع، وانخفاض الفائدة قد يدعم الارتفاع متى أسعارها. بالنسبة للاقتصادات الناشئة تتأثر بشكل خاص، لأنه كثير منها من ديونها تقوم بالدولار، بالطبيعة إذا رفع الدولار باش ترتفع اللي باش ترجع، وبالنسبة للفائدة ورفع الفائدة يزيد تكلفة هذه الديون، وقد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض قيمة العملات المحلية. على كل ما نحبش نزيد نحكي أكثر في انعكاسات، فقط هذه بعض الأسباب اللي تخلي تقريبا العالم الكل ينتظر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
2: الاقتصاد اليوم.
0: شكرا لك وليد نويري للصفحة الاقتصادية هذه. يلا مستمعينا الكرام، تونس وأخبارها مع هند السعيدي بعد الفاصل.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 to 8 متاع العشية،
2: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد.
5: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أهلا هند، كيف الحال؟
6: مرحبا هند، أهلا وسهلا بك. عبد السيد عبد القادر، أهلا وسهلا كل الفريق. كل عادة مواضيع شيقة كنت نسمع من الأول والله.
0: أي أي. على كل هند
6: كل الضيوف والله نمشيو للقيروان أكيد بعد شوية بعد الفاصل باش نواصلوا في نفس
0: حبيت أنا على الفاصل ثم نواصل. يلا تفضل.
7: إذاعة شباب من تونس،
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: تونس وأخبارها، أخبارها.
0: يلا هند،
6: يلا مباشرة أكيد باش نتحدثوا على الطاقة ونواصل الحديث على الطاقة هند. ووجهتنا إلى القيروان، مشروع فلاحي بالطاقة الشمسية والتفاصيل معك مكرم. مرحبا مكرم.
10: مرحبا بك هند، تحية لهند سي عبد القادر كل الفريق. بالفعل هند كما كنت تحكي مع الثيم الرئيسي اللي حسسنا لليوم اللي هو موضوع الطاقة وأهمية الطاقة خاصة في هذه الفترة وما تمشي يعني مع فصل الصيف. اليوم حبينا نسلطوا الضوء وحبينا نزوروا أحد البيعات الفلاحية في منطقة المناصرية من ولاية القيروان اللي يعتمد أساسا على الطاقة الشمسية في تسيير الضيعة هذه وكذلك في الإنتاج الفلاحي وحتى في الاستعمال المنزلي وقت تكون الطاقة ربما مش في أوج العطاء نتاعها، يكون الاستعمال معها اعتمادا أساسا في المنزل على الطاقة الشمسية كتجربة أكيد تشجع على استعمال الطاقة النظيفة والطاقة الطبيعية وتخفف خاصة التعويل على التيار الكهربائي العادي المعتمد من الساق. تلقينا كما قلت منطقة المناصرية معنا صاحب المشروع بوكرة بن حسان. مرحبا بك على موجود إذاعة الشباب.
11: أيوة سلام.
10: مرحبا بك. في البداية كيف جت فكرة المشروع؟ معناتها المشروع الطاقة الشمسية ظهر كما نشوفنا في التصاور، معناتها حتى المستمعين إذا عطين الشباب ينجموا يشوفوا الطاقة الشمسية، معناتها كيف جاك المشروع هذا باش خمسية؟
11: جاك المشروع خاطر زو تكاليف زو يعني باهظة برشا، وليت عملت مضاعف قوة وعملت طاقة شمسية بالرغم مكلفة بالنسبة لإنسان فلاح صغير، تكلفت لي حوالي 10 ملايين فوق 10 ملايين شوي وبشوي بشوي وبديت، لكن عملت بعد دربت مع الشتاك نلقيها حاجة ناجحة قلت تعاوني على الاقتصاد تاع الضوء ولي ما عادش ندفع في برشا ولي ثم تخزين ذات ربط بين الطاقة وبين المنقال تاع الشتاك، تولي كي تبدا فايز تولي يرجع للشتاك يعني هذاك يولي الدورة اقتصادية لكل يولي كل خلص مثلا 100,000 يولي خلص 50,000 برك يولي يسمى اقتصاد للفلاح واقتصاد للدولة وحاجة باهية يولي يعطي حتى كزخشة متاع الماء يكون
10: حتى ظهري في البئر بتاعك ظهري لأنها تستعمل عليه تستعمل أساسا معك على الطاقة الشمسية حتى في نشوفه معك في الثانية وفي الري معك في فعابة تستعمل في الطاقة الشمسية بالأساس
11: نستعملها خطر ولت اللي حتى أقوى ولت
10: الطاقة متاع المياه أقوى
11: ولي أقوى برشا من متاع خطر الطاقة الشمسية بالشمس تبدأ قوية ولي تعطي أكثر القوة أكثر
10: بالنسبه لتقريبا شفنا 16 مربع معناتها في الطاقه معناتها تستعمل فيها في الحقل نتاعك شفنا زاد حتى فوق المنزل تقريبا تم 8-9 معناتها مربعات معناتها مسطحات نتاع طاقه شمسيه التقسيم هذايا معناتها تقريبا في 4 كيلو 4 معناتها هكتارات يكفوا معناتها
11: لا الحمد لله يكفوا اكثر من يكفوا زاد خاطر قوه تولي قوتك الشمس تعطي دفعه كبيره برك وتولي يجيب ثم مرات نبدا نولي نسال مستيق علاش حاجه باهيه حاجه اول حاجه تراونا
10: ما تستيق تجي تولي ترجع الفلوس مش انت تعطي فلوس
11: ماهوش ترجع لي فلوس لكن كي يبدا فاي خلي تجيني تشوف في المنقله نتاع عنده رابط في المنقله اخرى باش يعرفوا اش اش تعليمك واش مجيتين وكيكا تولي ديما يبدا عندهم ممكن اكثر عندهم اكثر من اللي عندي ويبدا يرتاح من المصاريف الفلوس هذيك يولي عاور روح ويولي يقوي يرجع على مشروعه مثاني حاجه يولي كل الشيب بالي كل مش ندفع مش نساك 20 كيلو مثلا في شهرين تولي يرتاح من بيت ولي عائله اخرى تولي هذيك تستمتع بك والاقتصاد للبلاد
10: وحتى ظهري في ظل معناتها حتى في يتم قطع تيار الكهربائي معناتها ما عندكش مشكله
11: مش حتى مشكله
10: كل التجهيزات الكهرومنزلية معناتها تبدا تمشي امورها واضحه
11: امورها مريقله تبدا نولي تعاون في الفضاء وتعاون في كل شيء نبدا اموري به حولي ماذا بينا وكان تبدا تجربه كل باش الناس تولي تستعملها تولي تطيح لنا حتى في الكلفه نتاع في الاقتصاد في الجو في بعض السير
10: تم ظهري حتى الشركات كما كنا نحكوا من بكري تم شركات معناتها تخفض تدفع بالتخفيض معناتها في معناتها في الطاقه الشمسيه هذه وتنجم تعاون معناتها المواطن باش ينجم يركز الطاقه الشمسيه نتاعه
11: هي ثم مش ما تماش لكن ماذا بينا
10: تكون اقل
11: تطيحوا لنا اقل شوي خاطر ثم الانتيريس برشا وفي عاد مش مثلا مش ناخذها ب 10 ملايين يراعونا شوي الفلاحه ناخذها ب 8 بركه ويراعونا في الانتيري شوي تولي حاجه باهيه تدور
10: في تولي انتاجك الخاص
11: يولي انتاجك الخاص مش شوف في تونس كامل يعمل 10,000 20,000 فلاح بركه شوف الاشياء على الاقتصاد على الاستياق وعلى برشا
10: خاصه عندنا برشا خيرات شمسيه
11: وعندنا بسولي يعني في تونس من عدد الدول مش
10: واضح اذا هذه تجربه النجاح هند وهند تاع القادر حابين نطلعوا عليها
0: المكان وين بالضبط مكرمه
10: المصريه القاهره الجنوبيه
0: معناها مظله تو على راس باش نجم تخرج في القاهره
10: الحمد لله وكاك
12: شطان دبوس الميل زي ما حاضر شكرا مكرم يعطيك الصحه شكرا ليك وتحياتنا للفلاح معناتها شوف قديش مقتنع بالطاقه الشمسيه
13: لا هو تقريبا
12: اكيد ان شاء الله
0: راهو جربها وشاكك راهو خايف هو يخلق الجدوى نتاعها
13: اما كيما حكى راهو اللي حكى مهم انه الطاقه الشمسيه لحد الان ثم عديد الضرائب اللي مسلط عليه فاذا كان وهنا عايشين في ازمه راهو اللي نحبوا جزء من المشكله
0: نخفوا على المواطن خليه
13: ونشجعوا الناس انها تمشي في التوجه
12: وباش نبقى في نفس طبعا الاطار في سياق تداعيات الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي في المده اللي فاتت الغرفه الوطنيه لاصحاب المقاهي اكد رئيسها سي صبري عزوز ان القطاع يعيش ازمه حقيقيه واضاف انه اصحاب المقاهي تكبدوا خسائر ماليه كبيره بسبب الانقطاع الدوري للكهرباء وهو ما اثر على سير النشاط الحيوي وادى الى اتلاف كميات من المواد الغذائيه والمشروبات ايضا خسائر خاصه في تعطل تجهيزات كهربائية حساسة وبمبالغ كبيرة وأشار رئيس الغرفة سي صبري عزوز دعا مختلف الهياكل المعنية وكما شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى جانب البنوك والإدارات الجبائية لاعتماد إجراءات استثنائية وتسهيلات لفائدة أصحاب المقاهي حتى يتمكنوا من تجاوز هذه المرحلة
14: ثم ماتريال بالضوء يمشي بالضوء برشا ما يعرفوش اللي معناتها كي تشيع معناتها اون كوبير دو كورون يلزم واحد يهبط الديجونكتور باش كي يرجع الكورون بعد ما يضربش الكليماتيزور التلفزه الفيجيدريات وغيره وغيره. دونك هما ما عملوهاش برشا ما عملوهاش ما يعرفوش القاعده هذه. دونك برشا معناتها تضروا في الماتيريال معناتها الكليماتيزورات التلفز حتى ماكينة القهوه اللي تحرقوا يلزم تصليح ولا ما عادش يتصلح. اما زاد المون بيان سور المون كاغاني معناتها هذاك كل معناتها بالخاص في شهر جويليه يكون 10 ولا 15% من الشيف دافير نتاع القهوه يتعمل في الشهر هذاك. دونك لي كوبير هذوما خلاو معناتها الناس معناتها لي فما اللي معناتها يعتبروها معناتها ما حلش قضاهم اون سيمان ولا دو سيمان. راح نطلقوا حاجه واحده بالنسبه للريتارات والليدرات معناتها شويه رحمه للبنوك من البنوك من السياق من البلديات من الفيس من القباض غيره وغيره. خلي ينفسوا شويه على الاقل القطاعات هذوما الصغرى والمتوسطه اللي هما منهم المقاهي باش ينجموا يراجعوا على الاقل الخسائر هذوما هي ماهيش شويه كما شفتوا وان شاء الله ما تتعودش على خاطر.
12: نكملوا مع عميد المهندسين اللي أكد اليوم أن تونس مدعوة إلى مراجعة نمط البناء المعتمد والاتجاه أكثر نحو البناء الإيكولوجي باعتباره أحد الحلول الفعالة في استهلاك الطاقة. أوضح في تصريح لي أن الاعتماد هذا النوع من البناء يمكن أن يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بحوالي 30%، وأشار أن الطابع المعماري السائد في تونس لا يزال متأثر بالنموذج الأوروبي في حين تمتلك بلادنا رصيد معماري محلي قادر على الاستجابة للتحديات المناخية إذا ما تم تطويره وفق المعايير الحديثة. أيضا تحدث على عناصر تقليدية مهمة يلزم إعادتها على غرار الماجل مع تحديث تقنيات استغلال وضمان استجابته للمعطيات الصحة والسلامة. وشدد عميد المهندسين على ضرورة فتح المجال أمام المهندسين التونسيين المتخصصين في البناء الإيكولوجي لعرض مشاريعهم والمساهمة في تطوير هذا القطاع لمراجعة التحديات البيئية والمناخية.
15: يزم نغير البناء تمتعنا خاطر في الفترة ما خذينا معناها الطابع الأوروبي الطابع الكلاسيكي، لكن بالحق رأوا في تونس عنا عادات حلوة برشا. أو امشي معناها للجنوب معناها مازال يبنيوا معناها بالطريقة متاع التوانسة القدم، وفي السيف ما يسحقوش كلماتيزار وفي الشتاء ما يسحقوش شوفاج. احنا ما نقولوش نبقاو معنا في العادات بالاساليب القديمه وكل اليوم تطورنا. اليوم عندنا مهندسين مختصين في البناء الايكولوجي وبربي معناها النداء معناها للدوله والحكومه يخويا اعطيهم الفرصه اعطيهم الفرصه يقدموا مشاريعهم وافكارهم وكذا معنا في البناء العصري الايكولوجي على الطبيعه التونسيه. تو تشوف ايش خرجوا لكم تو تشوف ايش خرجوا تو تشوفوا معنا فما الدراسات معناها كيف يبنيوا بالطريقه الايكولوجيه على العادات التونسيه نجموا نربحوا اكثر من 30% في الحفاظ على الطاقه نتاعنا ويظل هذه مستحقينها احنا اليوم. اليوم بالحق معناها يا اخي الماجل هذايا من عاداتنا وتقاليدنا، لكن هذايا راهو كي يقول الماجل مش عوده الى الفقر، عوده الى العصور اللي ما فيهاش التكنولوجيا كل. اليوم لي ريزيرف واردو اليوم انت تسميه ماجل تسميه حاجه اخرى كذا كل، لكن على الأقل يكون عندنا مخزون نتاع ماء معناها في العائلة اللي نجموا نستعملوه وماء طبيعي ماء منطر ماء كذا كل فهمتني. لكن نعطيوه الإمكانية نتاع وسائل حفظ الصحة نتاع كيفاش نخرجوا الماء بطريقة معنا عصرية مش بالسطل والحبل وكذا كل شيء. هذا كله يتطور، لكن ما نزموش اليوم معنا نعملوا نفي ونعملوا قطيعة باللي كان معنا قبل واللي كانوا معنا جدودنا وبابنا ما نعيشين عليه معنا في أرغب العيش.
12: هذا هو طبعا. وفقط نذكر اللي الحرارة اليوم تتراوح بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الساحلية للجنوب وبين 37 و36
16: محلها يا ربي ديما نعمة يا ربي.
12: ولكن النبه زاد أهالينا في أقصى الجنوب توصل من 42 حتى 47 درجة.
16: ربي قدرهم إن شاء الله ربي قدرهم.
12: هذا هما طبعا معطيات من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي.
16: شكرا لك هند السعيد يعطيك الصحة. شكرا لك عبد القادر الحمدوني يعطيك الصحة. نزار البرتيني زاد كان معاكم في الهندسة التقنية للحصة، مهدي الضاوي في الديجيتال، هند العسكري وأحمد بدران العرفي يقولوا لكم شكرا وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي. قريبا انطلاق تسجيل التلاميذ في منصة الحياة المدرسية، وفي النشرة توضيحات بشأنها. برامج ترفيهية وأنشطة صيفية متنوعة لأطفال وشباب الجمعية التونسية لقرى الأطفال السوس. انطلقت اليوم عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي التي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وتتواصل هذه الدورة إلى غاية موفى جويليا الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 7 أوت المقبل. قريبا انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية، وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع للموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة. المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية أكد في تصريح لأخبار الشباب أن هذه المنصة ستمكن الأولياء خاصة من متابعة المسارات التعليمية المختلفة لأبنائهم من حساب واحد.
2: اتجهنا للولي بالأساس، كانت عنا عدة تشكيات أنه يقول لك الولي أنا عندي أبنائي واحد في البريمير لاخر في السكوندير في الكوليج وفي السكوندير، علاش في كل فضاء يزيب لي موتباس إلى آخره باش ندخل الفضاء، وعلاش ما فماش تناسق ساعة في الفضاءات، وعلاش أنا ما نجمش نتبع المسار متاع ابني معناها في المراحل متاعه التعليمية الكل. فكان هالعمل هذي متاع المنصة لي أنه نقوم بمعناها فتح حساب للولي ويعرف ابنه ياخذ معطيات الكل وينجم يقوم بعمليه التسجيل، يعرف ابنه معناها عن طريق المعطيات اللي يعرفهم هو في المضمون باش ينجم يعمل المعرف نتاع ابنه وينجم يتبعه في المسار نتاعو التعليمي. لكن الجديد بالنسبه للمرحله هذه الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه جمله ابنائه سواء كان في العمومي كذلك في الخاص. اذا المتابعه تبدا من التسجيل الى الحياه المدرسيه معناها من الاعداد طبعا والمرافقه والكراسي الدور، كيف ينجموا إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره يقاه في المنصة كاملة.
1: المنصة ستوفر للتلاميذ أيضا كل المعطيات عن مساراتهم التعليمية وكل الخدمات المتاحة لهم ستصبح رقمية. المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غنية.
2: التلاميذ باش يقاول العدد نتاعهم، كراسي الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفره في المنصه هذه. الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه، كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه بصفه عامه باعتبار انه الهدف الاساسي نتاعو انه الرقمنه. مثلا النقل اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس باش يكون عن طريق المنصه، انه المسار باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصة هذه.
1: المنصة ستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات التي توفرها وزارة التربية بالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.
2: فما خدمات أخرى تنضاف إلى المنصة هذه وبدينا فيها. في المنصة هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزارة التكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش أنه الخدمات تكون متكاملة فيما بينها. التلاميذ اللي عندهم إعانات منح تتعطى عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا هذو يقاو

0: فعالياته المخيم الصيفي الأملة، وذلك ضمن البرامج الصيفية للجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس. المخيم يستهدف أكثر من 1500 طفل وشاب من مختلف الجهات، هذا إلى جانب برامج أخرى مثل مخيم العائلات والأكاديمية الصيفية للفنون وغيرها من البرامج الموجهة لأبناء وعائلات قرى الأطفال السواس. المسؤولة العامة عن مخيم الأمل أشواق بتيتا تضيف:
1: مخيم الأمل اللي باش يستقطب أطفال من برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال، ما شاء الله إن شاء الله السنة يستنفعوا منه أكثر من 1500 طفل. كما عندنا برنامج آخر اللي هو مخيم العائلات اللي باش يستقطبوا من ابتداء من 1 جويلية حتى 30 أوت أكثر من 25 عائلة في الدويرة في المهدية. عندنا زادة الأكاديمية الصيفية اللي باش تكون من 1 أوت حتى تكشي ل 30 أوت، هي أكاديمية الفنون، معناها الأطفال اللي عندهم الفن كما الرسم كما الرقص كما المسرح كما الغناء في قرعة أسواس أكودة. عندنا زادة رحلات نتاع أطفال المراكز المندمجة يستنفعوا منه أكثر من 1000 طفل. عندنا زادة المخيم المتنقل اللي باش يجيو منه أطفال من مختلف الأماكن مدارس النائية.
0: عدد من الشباب من المشاركين في مصيف الأمل بالرمال تحدثوا عن ثراء البرامج الترفيهية.
2: عملنا طلعة للجبل، شفنا المناطق الخلابة في بالزر، وعملنا حملات تحسيسية وعملنا برشا تحديات.
3: بس ما كانت حاجة مختلفة على خاطر أبار إن جايين نصيف ونتفردوا، يعملونا في أنشطة يوصلوا لك المعلومة بطريقة غير مباشرة، يعملوا لك مثير على شكل ألعاب على شكل حاجة باش أنت ما تقلقش وما تحسش بالوقت معناها كيفاش يتعدى، معناها يكسروا من حاجتهم وما نحبش تقتصر جزء على احنا اخوات في اسود.
4: حاجه باهيه، تلاقينا كبار وصغار، عملنا جو، عملنا برشا انشطه، شيخنا وان شاء الله يحبوا يعودوه.
0: المخيم الصيفي يجمع بين الترفيه والتكوين والتثقيف وصقل المواهب الى جانب التاطير النفسي والادماج الفاعلي داخل المجموعه. اشواق بتيتا تضيف:
1: لهنا المخيم الصيفي اللي يجمع الاطفال ما تحقهم في الترفيه، كما زاد يعملوا حلقات تكوين الصحه النفسيه الصحه الذهنيه وحتى الصحه البدنيه، كما نعملوا انشطه تعليميه تثقيفيه، نحاولوا انه نخدموا اكثر على الانتجراسيون تاع الاطفال هذوما بينات بعضهم.
0: برامج ترفيهيه متعدده تسعى جمعيه الاطفال السواس الى توفيرها لابنائها المقيمين بالقرى والمستفيدين من برامجها داخل العائلات، ولكنها تبقى رهينه لمدى توفر الدعم اللازم لتوسيعها وتعميمها على ما لا يقل عن 9000 طفل وشاب هم في حاجة ماسة إلى متنفس قبل العودة إلى مقاعد الدرس.
5: نوالي تقديم نشرة الظهيرة من إذاعة الشباب. تنطلق بداية من اليوم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية تونس من معتمدية حي الزهور لتتواصل إلى 15 من أوت القادم. المهرجان تنظمه المكتبة العمومية بتونس بالتعاون مع عدد من المكتبات العمومية والجهوية المتنقلة، ويتضمن فقرات متنوعة ستستفيد منها كل الشرائح العمرية ومن بينها ذوي الاحتياجات الخصوصية والأطفال في المستشفيات. مديرة المكتبة العمومية بتونس دليل الزوابي تحدثت لإذاعة الشباب:
6: باش تكون عنا عديد المحطات، باش يكون عنا إن شاء الله اليوم في حي الزهور، غدوة في الملاسين، من بعد باش تنقل برضو في دحسين الوردية، عنا زادة مستشفى الأطفال بشير حمزة شارليكول، وإن شاء الله زادة باش يكون عنا في مدينة الثقافة والكرم، ونختتم إن شاء الله في المرسى. قبل كنا نعملوه كان في المرسى، إن شاء الله حاولنا نوسع دائرة المستفيدين، حبينا نشمل معناتها الناس الكل والفئات الكل كبار وصغار إن شاء الله، حتى ذوي الهمم الكل إن شاء الله باش يكون عندنا برامج موجهه لهم هما، كيف الاطفال المقيمين بالمستشفى ان شاء الله زاد باش تكون عندهم انشطه مخصصه لهم، برشا ورشات تحفيزيه للوقايه من حوادث المرور، ولا ورشات زاد تحفيزيه في التربيه البيئيه، المطالعه والرسم ان شاء الله، عندنا في البراعات اليدويه، عندنا الحكايه، زاد عندنا العروض الترويديه، حاجات في الذكاء الاصطناعي.
5: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها: انطلاق تعمير بطاقة الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، قريبا انطلاق تسجيل التلاميذ في منصة الحياة المدرسية، وفي النشرة قدمنا توضيحات بشأنها، برامج ترفيهية وأنشطة صيفية متنوعة لأطفال وشباب الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
7: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: توب سبور.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، صح فطوركم. هذه ساعه و42 دقيقه ثم تسمعوا في اذاعه الشباب موعد النشره الرياضيه الثانيه توب سبور. معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، نزار ورتيني في الاخراج، ومهدي ضاوي في الديجيتال. البدايه باخر اخبار الفرق التونسيه في الميركاتو. والترجي الرياضي الجرجيسي اعلن منذ لحظات عن انتداب زوز مهاجمين، كبا سوي لاعب الترجي الرياضي التونسي ولاعب السابق لمستقبل سليمان، وحمدي العبيدي اللاعب السابق للنادي الافريقي. فريق سان دييغو الأمريكي اللي يلعب في الدوري الممتاز في الجهة الغربية أعلن عن تعاقد وانتداب زوز من لاعبي التوانسة أنيس السعيدي والياس العاشوري مؤخرا القادم من FC كوبنهاغ. البطولة الأمريكية حاليا قاعدة تتلعب، وفريق سان دييغو في الجهة الغربية في وسط الترتيب. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن منذ لحظات عن انتداب مدافع غاني عمره 19 سنة اسمه عباس عبد الودود، أمضى عقد لمدة 3 مواسم. والمستقبل الرياضي بالمرسى حاليا متواجد في طرابلس في جهة تبرقة. نهار الأربعاء على 11 متاع الصباح بعد غدوة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم تسحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر بتبيع 14 فريق في الرابطة المحترفة الأولى، وهما الترجي الرياضي التونسي، نادي الإفريقي، نجم الساحلي، نادي الصفاقسي، نادي حمام لنف، نادي البنزرتي، نجم المتلوي، الاتحاد الرياضي المونستيري، أمل حمام سوسة، الأولمبي البيجي، الملعب التونسي، الترجي الرياضي الجرجيسي، شبيبة العمران، اتحاد بن قردان، والتقدم الرياضي بسقية الدائرة. 16 فريق أكيد في الرابطة المحترفة الأولى، والرابطة المحترفة الثانية فيها 14 فريق في كل مجموعة، إجمالا 28 فريق. وما دام حكينا على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم فريق المستقبل الرياضي بسليمان يعود إلى التدريبات بملعبه البلدي بقيادة المدرب أمين كمون. مستقبل سليمان ناشط برشا في الميركاتو، ذي جاب برشا ملعبية، آخرهم اليوم الصباح 3 ملعبية انتدبهم: راغب ناصف مهاجم نادي حمام الأنف، ياسين الورزلي لاعب مستقبل مرسى المدافع المحوري، وأشرف الغريسي لاعب الارتكاز والظهير الأيمن اللي هو ولد المرسى وعمناول اللعب مع فريق نصر جلمة. الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الملعب السوسي بدوره يرجع اليوم للتدريبات بقيادة المدرب اللي خسر تثبيته، هو المدرب شكري مراد. إلى الكرة الطائرة ونحكيه على بطولة إفريقيا، فتيان وفتيات أقل من 18 سنة المقامة حاليا بالإسكندرية كملنا الدور الأول، وباش ندخلوا في الجديات أكثر مع الأدوار الإقصائية والدور الربع النهائي. اليوم في البرنامج منتخبنا الوطني التونسي ولاد يلعب ضد المغرب في الدور الربع النهائي، ثم ليبيريا في مواجهة ليبيا في مواجهة نيجيريا، الكاميرون في مواجهة بوراندي، تونس في مواجهة المغرب، ومصر في مواجهة المنتخب الجزائري. وبناتنا إن شاء الله يلعبوا غدوة ضد المنتخب الكاميروني لحساب الدور الربع النصف النهائي، تونس ضد الكاميرون ومصر في مواجهة الجزائر. باش ياخذوا أكثر تفاصيل حاضر معنا مباشرة كالعادة، شكرا على تواجده معنا سرياض البيجي عضو الجامعة التونسية لكرة الطائرة ورئيس وفد منتخب الفتيات في الإسكندرية. مرحبا سرياض.
2: مرحبا بك يا سي الهادي، ومرحبا بجميع المستمعين.
1: اخر مره حكينا على البنات الرياضيين، النتائج حتى الاولاد نتائج طيبه وايجابيه، حكينا شويه على ظروف الاقامه التي كانت للاسف كارثيه وتعيسه، وحكينا حتى على فما بنات تقلقوا صلب الوفد، والحمد لله تدخل الطاقم الطبي بنجاح، وقلتوا حتى باش نخرجوا ناكلوا البرة وصعوبه التنقل وبعد المسافه بين نزل الاقامه وقاعه التدريبات وقاعه المقابلات، وبناتنا وولادنا يعني تفضل.
2: صحيح كلامك صحيح سيدي.
1: خلينا نكمل جملتي لو تسمح سرياض باش يكون التسلسل موجود، حتى يعني في السكنة معنا المنتخب الجزائري وبيدو هو تشكى من ظروف الإقامة يعني.
2: اي بيان سور، حتى فريق الجزائر تشكى من ظروف الإقامة، نحن والجزائر برق الإقامة نتاعنا في نزل مكة بالإسكندرية.
1: تحسنت شي شوية الأمور سرياض، واعطيني جديد اليوم خاطر نحكيو كاردو فينال تونس المغرب ولاد، وكلمة أيضا على البنات أكيد وأنت تابع فيهم البنات معاهم لحظة بلحظة، غدوة الدومي فينال بين تونس والكاميرون.
2: نتابعوا في الاولاد والبنات كلهم اولادنا وكلهم يمثلوا في تونس، ونحن جينا لهنا باش نرافقوهم وباش نعاونوهم. اليوم ان شاء الله اولادنا يلعبوا مع السته ضد الفريق المغربي في الربع النهائي. ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله التحضيرات قاموا بها كما يجب الحق نتاع ربي، معنا الاطار الفني واقف على التحضيرات قمنا بالواجب اللازم عملناه، نحاول نوفر في كل شيء، الطاقم الطبي واقف كما يجب. غدوة بقدرة الله السميع العليم الساعة 2 باش تلعب الفريق الفتيات 18 سنة مع الفريق الكاميروني دور نصف النهائي مش ربع نهائي، دور
1: نصف نهائي. اي نصف نهائي
2: غدوة دور نصف النهائي.
1: ماضي ساعتين بوقت تونس ماتش غدوة غدوة تونس الكاميروني بنيت ماضي ساعتين
2: ماضي ساعتين بوقت بوقت مصر،
1: مصر.
2: الساعة 12 بوقت تونس
1: ديما
2: نوخر بساعتين.
1: واضح. والوليد ان شاء الله اليوم
2: الحمد لله احنا اليوم قمنا بحصه تدريبيه الصباح، قمنا حصه تدريبيه ازاله الارهاق وكل شيء، وعملنا لهم لي بان دو غلاس، حضرنا كل شيء بالكدات وقاعدين يرتاحوا شويه وربي معنا غدوه ان شاء الله.
1: الوليد وقتاش اليوم ان شاء الله؟
2: 6 ان شاء الله بتوقيت مصر، لا 4 بتوقيت تونس. لا 4 بتوقيت تونس ان شاء الله.
1: على اخر كلامنا، قاعدين ما زلتوا تاكلوا لبرا؟ تحسن ظروف الاقامه شويه ولا هي بيدها ما تبدلتش؟
2: لا ما تحسن حتى شيء، ما تحسن حتى شيء. ذاك هو ظروف الاقامه، وذاك الناس اللي قال نجم نوفر الحق، هما توا حسوا بشويه احراج، مستدعينا غدوه باش يعملوا لنا حفله صغيره وكل شيء، معناها يحاولوا يداركوا شويه. قاعدين نوفروا بجميع الوسائل، قاعدين نوفروا في ما يجب توفيره لاولادنا ولبناتنا وتربي بجميع السبل الحمد لله. معناها ما نجم نخليهم ناقصين، ما نخليهم ناقصين حتى شيء قلت ربي.
1: ان شاء الله. بالنسبه للبنات غدوه المنتخب الكاميروني شو محويله ضدنا سي رياض؟
2: نحن ربحناه المنتخب الكاميروني في الفاز، ربحناه 3 بشيء
1: قدرة
2: ربي، لا باس.
1: دونك ان شاء الله ماتش في الاثنين
2: ما خلينا عليه، لا بقدرة ربي ما نقول فما حتى ماتش في الاثنين هما، اما نحن عندنا عليهم اسوندون ومهمش خير منا في حتى شيء. وناكد لك يا سي الهادي راه ما فما حتى فريق في الدوره هذه خير المنتخب التونسي.
1: واضح يعني ان شاء الله نلعبوا على البوديوم ان شاء الله، على الفوز باللقب الافريقي
2: قدرة الله السميع العليم. قدرة ربي نحن جينا على خاطر اللقب، راه ما كانش ما نجيوش، راه جينا على خاطر اللقب، فماش مشاركه للمشاركه واللقب هذا نتاعنا راه عميتا احنا تحصلنا عليه في تونس ضد المنتخب المصري بالذات. السناب قدرة ربي جايين باش نروحوا باللقب نتاعنا وضد المنتخب المصري ان شاء الله وربي سهل.
1: وماتش اليوم ان شاء الله تونس المغرب؟
2: لا بقدرة ربي حتى الاولاد ما شاء الله تريبيان كادري وامورهم واضحه، وبقدرة ربي الماتش اليوم مربوح. احنا اكد بقدرة ربي اليوم نترشحوا للنصف النهائي بالنسبه للاولاد
1: ان شاء الله. دونك نعاود نذكر معاك سي رياض بالمواعيد، اليوم الاربعاء نتاع العشيه بتوقيت تونس، تونس المغرب ربع نهائي بطوله افريقيا، وغدوه نص نهار بتوقيت تونس نصف نهائي فتيات تونس الكاميرون. فقط اللي حاب يتفرج في الماتش وين يلقى سي رياض؟ كان عندك فكره؟
2: الكافي بي لايف.
1: واضح. دونك هذا على اليوتيوب، موقع
2: الجامعه الافريقيه الكره الطايره على اليوتيوب يلقاها الماتش اون ديريكت ان شاء الله.
1: واضح ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لولادنا، ان شاء الله نستناكم في مطار تونس قرطاج.
2: نشكرك على اهتمامك بالكره الطايره كما العاده، منور الكره الطايره وتعاون في الكره الطايره وبارك الله فيك، ونشكر جميع المستمعين.
1: شكرا شكرا على واجب هذا دور اذاعه الشباب والاذاعه التونسيه. باي باي سي رياض البيجي، شكرا لك العضو الجامعي ورئيس وفد الفتيات. ديما نذكر بالحدث اللي لازم ما يتعداش مرور الكرام، ربما الناس كل تحكي على الميركاتو، لكن عنا كرة طائرة نتابعوها برشا في ذاعة الشباب، بطولة إفريقيا أقل من 18 سنة بمدينة الإسكندرية في مصر. نعود نذكر الأربعة متاع العشية اليوم، ربع نهائي أولاد تونس المغرب، وبناتنا غدوا يلعبوا مع نص نهار في مواجهة الكاميرون في الدور النصف النهائي. ختاما في كرة القدم مش ما ننساش نادي الإفريقي اليوم يبدأ ترابسه في عين دراهم مع المدرب ماهر الكنزاري، كيف نادي البنزرتي اليوم يدخل في ترابسه أيضا في عين دراهم مع المدرب محمد أعزيز. هكا كنوا كمان توب سبور لليوم، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية، موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيل، الابليكاسيون تاعنا نظامتكم في تليفوناتكم، الإذاعة التونسية راديو تونيزيان. كان معكم هيدي ونزار ومهدي شاهية طيبة للناس الكل. باي باي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: Summer Quiz.
2: Summer Quiz. Summer Quiz.
1: من الاثنين للخميس
2: مع عربي ويصال وكري.
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين،
2: الكل مضمونين.
1: Summer Quiz
2: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جدد مع سامر كويز من اثنين حتى للخميس على موجات إذاعة شباب، مع الربح، مع الموسيقى، مع الجو المنعش.
4: منعش على الاخر، الحمد لله يا ربي. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد
3: لله. جو المنعش نتاع الميسيون. انا نحكي وراش على الطقس.
4: لا لا، حكي على الطقس كله كله كده. الطقس منعش، حتى احنا نبداو منعوش. انا على الاقل ديما نبدا منعوش.
3: انا ديما منعوش لاباس.
4: دونك مرحبا بكم بالناس الكل، تحيه لكم من ما كنتوا حاجه بركه. كالعاده نقول لكم صباحكم في الثنيه، خاصه وقت تكون فما بعض الامطار الغزيره. سينو كما قال عربي، جو عندنا في الاستوديو منعوش، على خاطر برشا كادوات تستنى فيكم، برشا جو يستنى فيكم مع الموسيقى كالعادة كما تعودتوا في سامر كويز، وزادة كيف كيف الطقس دا منعوش. دونك الحمد لله يا ربي. هذا الكل كالعادة، احنا اليوم باش نكونوا موجودين معكم حتى للأربعة ونص في سامر كويز. التليفونات والكادوات موجودة وحاضرة، ليكيب الكلها حاضرة معاكم. عربي عندنا برشا كادوات
3: بتبيع كما العادة. نحكيو ساعة على مجموعة الجوائز نتاعنا
4: الكل موجود.
3: تقي أكاديمي كما العادة يوفروا لكم الاشتراكات في المنصة التربوية الأولى، منصة تقي أكاديمي، من مستويات من السنة الرابعة حتى للبكالوريا، بعد اشتراكات لمدة عام كامل. هذا يتنجموا تلعبوا عليهم إذا كان أنتم عندكم شكون معناتها، أو أنتم أيضا تحتاجوا نجموا تلاميذ البكالوريا ويشاركوا معنا ويربحوا هالاشتراكات هذية، أو أولياء عندهم أبنائهم يحبوا يربحوهم الاشتراكات هذية. بطبيعة أيضا هذية من إهداء تقي أكاديمي، من إهداء أيضا مجمع كونكت، مجمع النظرين لزوبتيسيان. عندكم نظرات شمسية نجموا تربحوها معنا. إكلابيور كما كل أسبوع أيضا عندها مجموعة من لي كوفري اللي قيمتها 200 دينار للعناية بالوجه. من أهداء إكلا بيور.
4: فوالا، دونك الكوفري هذا نذكره قيمته تقريبا 200 دينار. كوفري فيه كل ما تستحقه للوجه نتاعك، والحاجه الباهي الكوفري هذا يمشي افيك تو لي تيب دو بو. دونك اذا كانك طفله تسمع فينا، والا زاد كيف كيف علاش لي تحب تهديه لشكون، ولا راجل يحب يهديه لمرته علاش لي. مرحبا بكم على 7840411. نذكر الكوفري هذا فيه انيتوايون تاع وجه، فيه كريم ايدراتونت، وفيه زاد كيف كيف سيروم، وفيهم مجموعه من الفيتامينات مهمة جدا اللي تعطي كما قلنا الليكلة اسمه على جسمه الكفري للوجه، تنحي الحبوب، تنقص شوية في التجاعيد، التجاعيد الصغيرة. دونك بالحق كفري هي البرشة. سينو زادة كيف كيف عنا حلويات نوران كعك ورقة زغوين، زادة نجمو تربحوها معنا الكفري هذية. مشكورين جدا الحقيقة الاسبونسور متاعنا اللي ديما حاضرين معنا بلي كادو وتربح.
3: مهرجان السعادة عادة مازال أيضا خلص أو خلص
4: خلي السعادة عادة
3: تلعب وتاكل مثل ثمانية متاع الليل حتى الماضي ساعة في كارتاج لاند. أيضا على ذمتكم تنجموا تربحوا معنا هذا إلى جانب السكرابل من إهداء الجامعة التونسية السكرابل والبطولة العالمية السكرابل الفرنكوفوني الشامبيونات دو موند دو سكرابل فرنكوفون. هذما الكلهم موجودين معنا من ضمن عدد كبير من جوائزنا. يلا نبداو
4: والباج هذا كيف كيف
3: اي على الباج تاع راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تنجموا تربحوا وقت اللي تكومونتيو الستاتيو اللي باش بارطاجيوهم بعد شويه اللي فيه لافيش نتاع البرنامج تنجموا تربحوا معنا ومن خلاله ماذا بينا ايضا تكتبوا شنو لعل نجموا نوفروا لكم الكادو اللي
4: انتم تحبوا عليه
3: انتم اللي عاجبكم تنجموا تكتبوه في الكومنتير هذاك كومنتير وبارتاج وايضا تكون بتبيع ابوني للباج. نزال الورتاني هو اللي امن الاخراج التقني للحصة الاخراج الرقمي مهدي والفا وايضا في التنسيق العام للحصة معنا حمزه
4: على دونك وصال عربي نقول لكم مرحبا.
3: اليوم مش صعب ولا مش سهل في الاسئله
4: والله كالعاده شويه شويه
3: كالعاده صعب يلا شوي شوي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في سامر كويز. الناس كل على موجات اذاعه الشباب. نبداو مع اول دفعه من التليفونات اليوم. احنا باش ناخذ شويه وقتنا، باش ناخذ راحتنا حتى الاربعه ونص.
1: دونك عندنا الوقت باش ناخذ معنا المستمعين نتاعنا كالعاده، نحكي وندرشوا معكم شويه، وبيان سور تربحوا معنا اكيد ديما حاضرين وموجودين. نذكروا اللي الدفعه الاولى هي باش تكون للفينال الاولى كالعاده، وبعد عندنا لا دوزيام فينال بيان سور اللي تكون.
0: نحب نعاود ناكد على الفيسبوك، نعاودنا وكبرتاجينا نفس الافيش اللي تكومونتيو عليها باش تكونوا حاضرين معنا. مسابقه الفيسبوك ايضا مسابقه مهمه برشا، ماذا بينا من خلالها اذا كان ما تحصلتوش علينا على 71 844 411، تنجموا من خلال لي كومونتير تاعكم على باج راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تكونوا حاضرين معنا.
1: فوالا، دونك مرحبا بكم الناس الكل. نبداو مع التليفونات، واول دفعه دخلت لنا زوج تليفونات كالعاده. نقولوا الو، عسلامه.
2: وي عسلامة،
1: مرحبا.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. ياسين ولا سليم؟
2: معكم تحيه
0: للجاسر الكل. مرحبا معنا ياسين ولا سليم؟
2: سليم.
1: مرحبا يا سليم، نتكلم فينا.
3: عسلامة ياسين معكم زادة.
1: اي نعرفوا ياسين، انا جايينك واحده واحده. سليم اللي نتكلم فينا.
2: من سكرة.
1: مرحبا بك ياسين، نمشيو به. لا سليم بلوتو، فوالا. طب ما خاطر ياسين جوج بلي يلا غالب ربي يدي. اش تعمل في الدنيا يا سليم؟
3: ياسين ولا سليم؟
1: لا ياسين، انا جايتك انا جايتك. سليم
0: خلك مع سليم.
1: مرحبا بك يا سليم، دونك اقعد معنا. نمشيو لياسين توا. مرحبا ياسين،
3: اهلا بك، شنو احوالك؟
1: الحمد لله ياسين، تحيه ليك. منين تكلم فينا؟
3: حي الزهور.
1: من حي الزهور. اش تعمل في الدنيا ياسين؟
3: ممثل تجاري في شركه.
1: ممثل تجاري في شركه، عجبني هكا ياسين فايق وحركيه. تفرات شويه بالطقس اكيد بعدك السخانه.
3: اي بالطبيعة، على باهي المطر الحمد لله
1: يا رب. دونك
0: اليوم بداية كأحسن ما يكون. زوز ولاد
1: فوالا. ما سليم حسيته هكا
0: ما نعرفش، انا ما نعرفش اذا كان اللي طالبين اكثر رجال اليوم ولا نساء، ما نعرفش. عارف انا وليت نتبع فيها الحكاية هذي، مركز معها وليت كا مش مع التيكة اللي لصقت انا نعديتها في البيت. هما على كل حال نعود ناكدوا مره اخرى، راهو التليفونات جينا ناخذهم بالترتيب اولويه للناس اللي ما شاركتش، خاطر ثمن الناس تطلب وتعاود وتشارك احيانا بون اللي يربح صحيح ممكن ما يعاودش يربح، اما اللي شارك وما حالفوش تحضره ويعاود يشارك ما فما حتى مشكل، اما ديما اولويه للي ما شاركش. هذايا من جهه اولى. جهه اخرى راهو ساعات نطلبوا العباد ما نتحصلوش عليهم ريزو، ما يكونش حتى التليفون بجنبه حاجه صعيب باش نعاودوا، هذاك علاش ربما يحس واحد انه روحه انه طلب وما تعداش او ما جاش الدور نتاعو، على خاطر القائمه كبيره برشا نتاع المشاركين معنا اللي نحن بالطبيعه ديما فرحانين بها. يلا نبداو وصال، باش نبداو مع سليم. يا سليم اهلا بك سيدي. ايوه مع شكون تحب تبدا يا سليم؟
2: برا مع وصال.
0: باهي مع وصال. وصال انت عندك اسئله الاحتمالات كما العاده.
1: اسئله الاحتمالات
0: انا ديما كما العاده اسئلتي راي صحيح ولا غلط، هذاك هو الاسلوب نتاع الاسئله ما تغيرش.
1: باهي سليم، كي العاده سؤال ثلاثة اقتراحات، عندك 10 ثواني للتفكير. خلينا نبدا بدايه الجوله. تسمع فيا سليم؟
2: تسمع فيك.
1: باهي، السؤال يقول ما هي الدوله التي يمر بها خط الاستواء وخط غرينيتش زوز مع بعض؟ هل هي الجابون، ساو تومي و برنسيب، والا لا توجد اي دوله؟
2: او برنسيب فماش اي دوله.
1: ما فماش اي دوله. اجابتك صحيحه، لا توجد اي دوله يمر بها خط الاستواء وخط غرينيتش معاً.
0: ياسين.
3: وي
0: سيدي، عندك انت هكا شويه مع لي بي سي والاستعمالات، تستعمل معناتها شويه الحاسوب وكل شيء. السؤال ماهوش باش يكون صعيب، راه من اسهل ما يكون. اعاده تشغيل الحاسوب والا الهاتف من حين الى اخر قد تساعد في تحسين الاداء، صحيح ولا غلط؟ انك تعاود تخدم البي سي نتاعك والا تريديماري تليفونك حاجه باهيه تعاود تحسن في تحسين الاداء نتاعو، تساهم في تحسين الاداء نتاعو.
3: هو نحن الشعب التونسي كل يعمل فيها هذيك.
0: اي صحيح والا غلط؟ ما تخسرش عشان
3: بدهم يعمل فيها الشعب التونسي، يعني صحيح
0: صحيح. حذاري يا ياسين حذاري كما يقول عصام شايلي ما عادش ضيع الوقت اعطيني الجواب ومن بعد التعليق تاعك خد عنا 10 ثواني
3: عنا شو كانت وقلت لك شعب التونسي الكل يعني هذيك
1: صحيحه مادام يعرف فيها مادام صحيحه كيما الاف ويتا ما هي مش صحيحه
0: هي مش مش مش مش الشعب التونسي
3: على حاجه نعاودوا ريدي ماري
0: هو مش الشعب التونسي بركه يعمل فيها هو العالم كامل يعمل فيها على خاطر صحيح على خاطر صحيح إذا كنت عاود تخدم فإنه العمليات العالقة الحاجات اللي موجودة في الرام اللي قاعدة موجودة تفرق من الذاكرة وتفرق جزء من الذاكرة وتنجم أيضا تعملك دي ميزاجور كانوا واقفين يستنوا في اللغة دي مغاش بعد إعادة تشغيل تلقى الجهاز خير بطبيعة أنا نحكي هنا على الأداء العام مش في حالة عطبرة وتسكر وتعاود هذيك حكاية أخرى نحن نحكيه هنا أنه الأداء العام تلقى رزين البي سي ولا تليفون تسكروا تعاود تخدموا هذا صحيح أنه حاجة باهية تحسن في الأداء
1: سليم ياسين توا عندنا سؤال هو باش يكون السؤال الفيصل بيناتكم كالعادة سؤال ثلاثة اقتراحات اسمعوا الاقتراحات واللي جاوب بطبيعة صحيح لولاني يقول اسمه معناتها اللي يعطي إجابة يعطي اسمه معاه إذا إجابته هو صحيحة وهو لولاني اللي قال إجابة يتنشح معنا للفينال باهي
2: حاضري
1: ياسين تسمع فينا؟
2: معي معك معك
1: باهي يا سيدي هيا برا نحاولوا نختار لكم سؤال سهل الزوز بما هكاك ما تقولوش وصال صعب علينا في الأسئلة خاطر عربي قاعد يعطي عليا في فكرة الحقيقة ماهيش باهية حتى طرف
0: هذاك الهدف تاعي
1: باهي هيا سيدي سؤال هاو كيما قلنا باش نحاولوا يكون سهل برشا السؤال يقول أنا هو الحيوان اللي ما ينجمش يقفز ما ينجمش ينقز هل هو وحيد القرن الفيل وإلا فرس النهر
2: فرس النهر
1: باه
3: سواء الفيل وسواء الاخر
1: وحيد القرن فرس النهر ايا ياسين هات إجابة إجابة ياسين
3: الفيل
1: الفيل إجابتك ياسين صحيحة سليم قار فرس النهر الفيل هو الحيوان اللي لا يستطيع القفز ياسين دونك انت ترشحت معانا للفينال خليك التليفون هذاك تخليه بحذاك نعاود نكلموك اكيد سليم على شكون تحب تسلم هاي تحيه ليك سليم وتحيه لمستمعينا الكل كي العاده احنا مواصلين معاكم في سامر كويس حتى للاربعه معنا التليفونات
0: 744-411 هذا رقم الهاتف وايضا الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال ثم بوبليكاسيون اتاشي الفوق تلقاوها فيها سامر كويس بمساهمه هذيك تكومونتيوها ومرحبا بكم

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: أهلا بكم. وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني لتعليم الكبار مكتبة تونس في إطار التزامهما المشترك بتطوير تعليم الكبار وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز قدرات المربين والمدربين وتحسين فضاءات تعليم الكبار وظروفه، إضافة إلى الارتقاء بجودة البرامج والدورات التدريبية وفق ما جاء في بلاغ نشر على صفحة المعهد على شبكة التواصل الاجتماعي. تتواصل بمختلف المكتبات العمومية بولاية سيدي بوزيد فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي انطلق منذ منتصف شهر جويلية ويتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم. وتتضمن البرمجة سلسلة من العروض والورشات والأنشطة الموسيقية الموجهة لمختلف الأعمار. أعلنت جمعية المهرجان الصيفي ببن عروس عن برنامج الدورة 38 التي تنطلق يوم 2 أوت القادم وتتواصل إلى غاية 11 من الشهر ذاته. وفق بلاغ صادر عن الهيئة، يتضمن برنامج الدورة 7 عروض تجمع بين السهرات الترابية والفنون الشعبية والفولكلورية وموسيقى الراب، إلى جانب الموسيقى الصوفية والروحانية والعروض المسرحية. في الشأن الدولي، أكد مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز إن الحرب على إيران ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سامر كويز.
1: سامر كويز من الاثنين للخميس،
2: عربي وصالوكي،
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.

0: هذه كان وائل الكفوري في جديد وائل الكفوري اللي زاد كيف قاعد يخرج في اغاني جديده. عمرو دياب اللي خرج البوم. عمرو دياب من الفنانين اللي محافظين على الالبوم معناها يعني مش سينجل هكا
1: هو مش هو وحده معناتها في مصر مازالت الحكايه هذه بقدام معناتها عمرو دياب حماقي قبله عدد كبير من الاغاني راه مش غنيه مش اثنين مش اربعه مش عشره

0: مالتها عدد هام جدا، أغاني منوعة تلقى النجاح، من بعد يصير لهم التسويق زادة بالطريقة العصرية الرقمية. تشوف البوليميك اللي صايرة، أنت أدخل جرب، أدخل أقرأ بوست واحد على عمرو دياب، سيب شو اللي يجيك كل شيء على عمرو دياب، نقد وشكر وغير، وهذا يخلق أنك تولي تحب تسمع الألبوم كامل، وبعد ما تسمع الألبوم كامل باش تعجبك منه برشا غنيات، وهذا مشكلة نتحطوا فيها نحن كي نرخموا في الإذاعة. تو قبيلة كل واحد فينا يحب يعدي غنية شنو هي الغنية؟ بالتوسون بعد شوية باش نسمعوا. وائل مشى في أثنية لي سينجل،
1: لي سينجل مازال كي خرج سينجل جديد وعنده تقريبا شهرين، وتوا عاود خرج ما في غيره
0: زوز، خرج زوز زوز أي في
1: بداية معناتها كي تلقاهم يعملوا
0: ألبوم كامل،
1: ألبوم كامل أي أي أي.
0: تامر زاد يظهر لي زاد، وتامر عاشور ألبوم كامل قبل ما يكون حاضر في الجمعة اللي فاتت، زاد خرج له ألبوم، أما تبيع عندهم الكل غطى عليهم عمرو دياب بالنسبة لمصر.
1: عمرو دياب خليهم خرجوا
0: خرجوا. هذه حاجة معناتها غريبة، فنان في قيمة عمرو دياب يجي لتونس مرة في ال 12 13 14
1: عنده برشا
0: تو عنده لا عنده 16 سنة من 2010 ما جاش، عنده 16 سنة بالضبط ما جاش لتونس
1: الكرتاج فوالا. دونك
0: تونس بصفة عامة مش حتى كرتاج معناتها
1: في حتى مهرجان، حتى في حفلات
0: قبل عام 2010 كان جاي عام 98 قعد 12 سنة
1: بالجي ماهوش موجود. دونك سينو احنا خلينا نقول لكم زاد استيسروا روايحكم، ردوا بالكم في الثنية. ومشكور سي عماد الطويل كان اتصل بنا وقال انه فما حادث على مستوى الروتيكس ثنية المطار، الطريق اللي يهز للمطار، تقريبا ثلاثة سيارات يظهر لي مع بعضهم، يكون صار اكخ وشاش حاجة كي هكا. دونك سيسروا احنا نتصور راهو
0: ما عندناش تفاصيل نتاع الحادث كيفاش بالضبط، لكن ثم
1: لكن نتصوروا بوتياج كبير
0: كبير، خاصة خاطر
1: الثنية هذيك
0: خاصة في الثنية اللي ماشية للمطار اللي يبدو هابطين ثنية المطار على مستوى الهبطة نتاع السونيت غادي بالضبط.
1: فوالا دونك تيسر ويحكم هاكا تعرفوا، خاطر حتى
0: اللي نجم يتجنب روتيكس يتجنبها
1: ولا ينجم يبدل الثنيه، حاول انه يبدل الثنيه. طريق السلام عليكم الناس، كنا نعاودوا نذكروا بما انه فما الامطار، وخاصه احنا ديما نقولوا اول ما تبدا الامطار تصب شويه مع الطقس اللي كان سخون وحاله ساعات الكياسات، فالكياس يولي يزلق اول ما تصب الامطار، فردوا بينا وان شاء الله الثنيه زينه ليكم الناس الكل، تخلطوا سلامات. سينو احنا خلينا باش نكملوا ونواصلوا العادة بيان سور مع بقية المسابقين اللي معانا واللي حاضرين بالتليفون مرة أخرى. خلينا نمشيو ناخذوا نبدا بالتليفون معنا صبري. ألو صبري مرحبا.
2: هلا ويتال شنحوالك؟
1: مرحبا بك يا صبري.
2: لاباس الحمد لله، تحية ليك وتحية للعربي معك.
1: يعيشك شكرا لك. مين تكلم فينا صبري؟
0: مرحبا يا صبري، أهلا وسهلا.
2: من أريانا.
1: من أريانا شاركت معنا يا ذولي، صوت مش غريب.
2: لا شاركت قبل ما مش ما كنت
1: باهي. باهي مرحبا يا صبري بيك، تحية ليك. خلينا نمشي ونشوفوا المتسابق ولا المسابقة الثانية ما نعرفش. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة
1: مرحبا.
3: عايشك مرحبا أختي ويصال، مرحبا يا عربي.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: شكون معانا؟
3: مروة.
0: مروة مرحبا يا مروة. منين يا مروة؟
3: من بنزرت.
0: من بنزرت.
1: من بنزرت مرحبا مروة. اش تعمل في الدنيا مروة؟
3: عايشك أنا خدمينة
1: صحة. نربي عينك يا مروة. صبري شتعمل في الدنيا؟
2: ترانسبورتور.
1: ترانسبورتور مرحبا بك يا صبري، تحية لك. دونك كل حاجة بترانسبورتور في أريانا صبري.
2: مرحبا
1: مرحبا، ربي عينك وربي يجيب لك القسم. دونك صبري مروة أكيد تعودتوا باللعبة معنا. معايا أنا سؤال ثلاثة اقتراحات، عربي صحيح وإلا غلط. نبدأ مع بداية الجولة. هيا سيدي نبداو مع بداية الجولة. صبري
2: نسمع فيك.
0: هيا تختار مع شكون صبري السؤال؟
2: مع وصال.
1: مع وصال، شفت بالرغم كل محاولة التشويه اللي قاعد يعمل فيها عربي.
0: صح عليك، أنا شكولك صح عليك.
1: رغم كل محاولة التشويه. برا يا سيدي نبداو معك انت، سؤال وثلاثة اقتراحات كي العادة.
2: قمرنا سؤال سهل.
1: نقمالك سؤال سهل تقول انت؟
2: نقمالك برا فدك عليك.
0: لبح وصال لبح
1: لبح عليه والله. ليه عربي والله تعطي عليه في فكرة ياسر ياسر خايب. انا مش نكلمك. به السؤال يقول اين يقع قصر الحمراء؟ موجود في إشبيلية، في غرناطة، وإلا في قرطبة. يا صبري إجابة.
2: غرناطة.
1: غرناطة. الإجابة صحيحة، شفت اختياره كان موفق.
0: والله ما زلت مع التاريخ أنا، أما تاريخ تونس توا مروة. سؤال ما نعتبروش سؤال صعيب، كانت القيروان أول مدينة إسلامية أسست في بلاد المغرب، بلاد المغرب بصفة عامة، يعني المغرب العربي، صحيح ولا غلط؟ مروة صحيح ولا غلط؟ صحيح قلت صحيح باه
1: صحيح
0: صحيح
1: باه. دونك زوز متعادلين، وبما انه يلزم واحد منكم يتعدى للفينال فخلينا احنا نعملوا شنو مروه؟
3: سؤال
0: سؤال واحد فاصل،
1: باش يكون سؤال فاصل بيناتكم الزوز، معناها سؤال بركه تسمعوا السؤال وتستنيوا حتى نكمل ثلاثة اقتراحات بيان سور، ومن بعد اللي باش يجاوب الاول وتكون اجابته صحيحه هو اللي باش يتعدى معنا للفينال. باهي مروه؟ صبري. حاضر
2: حاضر
1: اوكي. يا سيدي السؤال يقول اي دوله تشتهر بطواحين الهواء وقنواتها المائيه؟ هل هي بلجيكا، هولندا، والا الدنمارك؟
3: بلجيكا.
2: الحقيقه هولندا.
3: هولندا عينا بدل هولندا.
1: الصبري هو اللي يجاوب الاول هولندا.
0: هو شوف استني قبل ما نعطيو احنا الاجابه الصحيحه، مروه انت جاوبت، عندك الحق تبدل داكورد قبل ما بشويه انت عندك
3: منتخب التواحين هو في هولندا.
0: باهي التبريرات هذه كلها على عيني وعلى راسي، لكن وقت اللي تبدلت انت صبري قال هولندا قبل، يعني بشويه ما صادقه انت قلت من الاول بلجيكا، بعد صبري قال هولندا، انت تسويت بعده قلت هولندا. لو كان جواب بلجيكا صحيح تكون انت الرابحه، لو كان الجواب هولندا صحيح صبري قال هولندا قبل، باش نبداو واضحين
1: معناتها
0: فهمت. هذيك القانون بتاع اللعبه هو من الاسرع في الاجابه الصحيحه، مش اسرع مهما كانت الاجابه.
1: اي بس
2: هكاك نوليو هكاك ما نعرفش انا هكاك نولي نجم نعطي ريبونس بعد ثانيه وبعد
0: لا لا لا لا
1: انا صبري هكاك الاسرع واضحه في القوانين
0: الاجابه الصحيحه الاسرع. انا نقول احنا مازلنا ما نعرفوش توا ندرا بلجيكا ولا هولندا
1: ولا
0: الدنمارك.
1: دونك الدوله اللي تشتهر بطواحين الهواء وقنواتها المائيه هي هولندا، وصبري اجابتك صحيحه. فوالا دونك صبري انت تترشح معنا للفينال، تخلي التليفون نتاعك بحذاك بيان سور، نعاودو نكلموك من بعد شويه. مروه على شكون تحب تسلم؟ هاي
0: مروه
2: تغشت. مروه مش مشكل كل مره جاي
0: يتكلم مش موجوده مروه،
1: ما فيش غش الحكايه،
2: ما فيش غش لعبه راه ولا حكايه سير غير
1: ولا فوالا هي لعبه وتنجم تعاود تشارك معنا اكيد، وفما قوانين في اللعبه مش ما نجموش نقعدوا خاطر كيفاش تقعدوا هي بدلت الاجابه ونقول لها هي باهي اوكي صحيح ما نجمش نكملوا الاسئله.
2: هي الحقيقه ضربت شويه.
1: اي ما كل حد يحب يعطي الاجابه باش يكون الاسرع.
2: ضربت شويه وقت ريفليكس بعد كتجاوب.
1: مش مشكله ان شاء الله على كل حال تعاود تربى تلعب معنا وتربح على الشليت. دونك صبري تخلي تليفونك بحذاك.
2: تغش علي ناطر مدي لها الكادو مش مشكل يا خويا، خويا تغش
1: علي عايشك يا صبري. دونك بعد شويه نعاود نكلموك انت وياسين وتكونوا حاضرين معنا اكيد في الفينال. سينا احنا مكملين معاكم في السمر كويس، كنت نقول في العشوائي في السمر كويس حتى للاربع ونص. تحيه لكم الناس الكل.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
3: نكملوا معكم في سامر كويز نسأل النهائي الأولي. أيوة، اللي هما موجودين فيهم كل من ياسين وصبري.
4: فلا دونك ياسين وصبري اللي ربحوا معنا وترشحوا زوز للفينال باش كل عادة يلعبوا معنا الزوز، واحد منهم باش يربح. هما لما حالة زوز في الأخر يربحوا معناتها نحاولوا في الأخر الزوز انهم يربحوا. نبدأوا مع ياسين. ياسين مرحبا من جديد.
5: السلامة، مرحبا.
4: تحية ليك ياسين، مرحبا بك من جديد. ياسين ذاك كنا فينا من حي للزهور، تحية ليك يا ياسين. دونك اقعد معنا. نمشي والصبري. صبري مرحبا من جديد.
6: أهلا بك يا وسام.
4: تحية ليك يا صبري، مرحبا. صبري تكلم فينا من أريانا. دونك الفينال ما بينك أنت وياسين. باهي، نرجع مع ياسين. ياسين
5: وي
4: مع شكون تبدأ السؤال الأول؟
5: أنا ما نبدأ معك أنت.
4: باهي، تبدأ معي أنا. دونك خلينا نبدأ بداية الجولة كالعادة. السؤال يقول: ما معنى كلمة الوغاء؟ هل هي المطر، الحرب، وإلا السوق؟
5: الوغاء.
3: يلا ياسين الوقت.
5: الوغاء.
4: اي ياسين، وفي الوقت راه باش نحسبوا
5: لك.
4: المطر.
3: باهي، هو في الحالات الكل غلط. أما راهو ما نجموش نتجاوز
4: الوقت.
3: إذا تتجاوز الوقت العشرة ثواني سيء، معناتها تتحسب كأني إجابة غلطة، خاصة إذا كان الواحد ما عندوش معناتها الإجابة. حاول تشوف
4: أعطي أي إجابة. هي الحرب بالزهر. الحرب هي معنى كلمة الوغاء. فوالا صبري عربي، دونك ما فماش حتى حل آخر.
3: صبري، أنا سؤالي ديما في التاريخ في تونس. مدينة دقة كانت مأهولة قبل العصر الروماني، صحيح ولا غلط؟
6: نقول صحيح،
3: لأن دوغا كانت مدينة نوميدية قبل ما تصبح مدينة رومانية مزدهرة. هذا علاش نلقاو فيها أثار تعود إلى أكثر من حضارة في مدينة دوغا، هذه المدينة العريقة جدا في التاريخ في تونس. دونك صبري ألف مبروك عليك، إذا أنت الفائز الأولاني معنا اليوم، فأقول لك مبروك يا صبري. باهي صبري.
6: نعم.
3: أنت عندك شكون يقرأ تحب تهديله تقي أكاديمي؟
6: عندي بنتي والمرأة يبتت راية تحب على مدارات شمسية وما نعرفش.
3: لا، احنا اليوم ما عندناش النظارات، مش موجوده في الـ في الـ في اللوم تاع اليوم. اليوم موجود التقي اكاديمي وموجوده لك لابور، اذا كان على بالنسبه هي للمدام باش ناخذوا بخاطرها نحن هي. اما اذا كان انت باش تعطي لبنتك ولا بتعطي لمرتك؟
4: والله حطيته في اختيار
3: تقي اكاديمي. باهي،
6: المراه
4: تصبر نورمال.
3: باهي باهي، انا نقول لك انا نعرف اللي هي باش تكون فرحانه برشا، لانه راهو الابونمون هذا قيمته كبيره برشا. شنو المستوى الدراسي نتاعها بنتك صبري؟
6: نوفيام.
3: عامل ايه؟ نوفيام. راهي حاجه مهمه،
4: وهي تعاونها برشا في المراجعه،
3: وهو غالي لابونمون. بالنسبه للنظارات غدوه قول لها مرتك هي تسجل معنا، لعل هي تشارك معنا غدوه، هي تربح غدوه ان شاء الله يكونوا النظارات في الـ
4: في الـ في اللعبه
3: في اللعبة في اللعبه معنا.
4: على شكون تحب تسلم صبري؟
6: والله نسلم عليكم واللي هز عليه التليفون
3: حمزة إبراهيم. إيه،
6: وسلا ديما من حسن الله.
4: عايشك يا صبري، تحية ليك. ياسين، ياسين
3: ياسين، أنت فين ياسين؟
4: كيف والله
3: ياسين غادر
4: سارة ايش تعملوا له المغادره كها وحبينا احنا حبينا ندلوك كي اخي تسرعت في الانسحاب حتى مش تسلم ما سلمتش
3: على كل حال 71 844 411 ما زلنا معكم حتى للاربعه ونص. الوحيد في الاكيب اللي مش باش يكمل معنا هو نزار خاطر جات كوثر توا نرحبوا بها كوثر باش تكمل الاخراج التقني للحصه. نرجع للموسيقى لاجواء الحفلات الحيه يا حلو ادم

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: مرحبا بكم من جديد في سامر كويز من ماضي ساعتين للأربعة ونص اليوم استثنائيا. دونك مرحبا بكم كل معنا على 1-7-844-411 أو من خلال الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحتنا اللي باش نستقبل منها زدا اليوم أيضا مشاركين. يلا خلينا نستقبل تو دفعة أخرى من التليفونات
5: الفينال الثانية. ألو
6: ألو
5: مرحبا.
6: هذا أسلامة مرحبا بكم أنتم.
5: شكون معانا؟
6: عبد الله شيرني ميكيف.
5: عبد الله شيرني ميكيف مرحبا يا عبد الله.
6: عايش
5: فما نسمة كافية اليوم؟ تبدلت النسمة؟
6: لا تبدلت
5: ما شاء الله.
6: كنا 25 درجة.
5: الحمد لله يا ربي. الحمد لله.
6: الحمد لله.
5: وحتى في الليل نتصور تهبط أكثر. دونك فوالا واحد يعمل ترتيحة بعدك السخانة. اش تعمل في الدنيا يا عبد الله؟
6: اسمع متريتي 74 سنة.
5: مرحبا
6: من الصحة.
5: مرحبا مرحبا يا سي عبد الله. يعيشك تحية ليك. قعد معانا نمشيو للتليفون الثاني. الو على السلامه.
7: السلامه مرحبا
5: وبيك. شنو الاسم؟
7: مرحبا يا اختي وصال. مع دليلة.
5: مرحبا دليلة. منين تكلم فينا؟
7: تونس.
5: من تونس. اسمح لي اسمك يا دليلة.
7: على فضلك.
5: اش تعمل في الدنيا
4: دليلة؟
7: في الدار.
5: قاعده في الدار. مرحبا بك دليله. مرحبا بسي عبد الله. دونك كالعاده وكما اكيد تعودتوا مع اللعبه نتاعنا الاسئله سواء من عندي ولا من عند عربي والطبيعه اللي باش يربح معنا باش يتعدى للفينال الثانيه. خلينا نبداو مع بدايه الجوله. سي عبد الله.
6: وي السلامه.
5: هاي مرحبا من جديد. مع شكون تحب تلعب معايا ولا مع عربي؟
6: اسف نعطيكم الاختيار لكم انتم اللي عنده سؤال اسهل.
5: والله اللي عنده سؤال اسهل كيكا مش باش نقول لك. انا اللي الاشاعه اللي ماشيها علي عربي انه انا ما سؤالتي صعيبه.
6: انتم تختاروا دبروسكم.
5: برا مع عربي.
6: نحميكم مسؤوليه.
5: لا انا باش نتملص في المسؤوليه ونخلي المسؤوليه عند عربي.
4: سي عبد الله مغروم بالرياضه؟
6: انا عندي ثقافه عامه.
4: ثقافة عامة. باهي ما تتفرج في الكورة كمان.
6: ايه انا كنت ارميتر.
4: باهي. والسؤال والسؤال في قانون اللعبة هو.
6: مش مشكلة.
4: باهي معناتها إذا كان حارس مرمى هو في المنطقة نتاعو في وسط 18 وشاط كورة وتماركات يتحسب البونت ولا ما يتحسبش؟
6: ما يتحسبش. خاطر الكورة يلزم تطلع خارج 18.
4: هو في وسط 18 وشوت الكرة وتتمركة ما تتحسبش.
6: هاي معناتها الكرة هي سي متر ما هي.
4: لا ماهيش سي متر.
5: 18.
4: هو يلعب كرة عادية في وسط 18.
6: في اللعبة هي.
4: في اللعبة. في اللعبة هي.
6: بونتو يتحسب.
4: يتحسب بونتو. خاطر فما حتى منطق يقول ان ما تتحسبش هذيك علاش. ثم بعض الاسئله
6: كان في السيمتر. السيمتر ما
4: تحسبش. اي باهي. لا احنا سؤالنا كره عاديه. مدها له صاحبه.
6: اسفل كذا الكره في السيمتر 6 امتار وشوطه اللي دخلها الجول ما تحسبش. وما هي كذا الكره في اللعبه تتحسب.
4: باهي. لا احنا نسالوا على الكره في اللعبه تويك. كره في اللعبه
6: تتحسب.
4: صحيح تتحسب. بالك يا دوك
5: اجابتك صحيحه. دونك سي عبد الله نمشي مع دليله. دليله
7: نعم تعاوني مالا.
5: دونك عندنا سؤال وعندنا ثلاثه اقتراحات. باهي.
7: ايه
5: باهي. السؤال يقول في اي ولايه تقع مدينه عين دراهم؟ مدينه عين دراهم وين موجوده؟ موجوده في جندوبه في الكيف والا في بيجة؟ شنو اش قلت لي؟
7: جندوبة.
5: به عبد الله ودليلة توم زوز عندكم اجابات صحيحة يعني متعدلين مع بعضكم. دونك باش يكون فما سؤال اللي هو سؤال بطبيعة باش يوصلنا بيناتكم شكون باش يتعدى معنا سؤال واللي تكون إجابته الأسرع وصحيحة هو اللي يتعدى معنا للفينال. باهي؟
6: باهي. فيه اقتراحات ولا كيك جاوب ديريكت؟
5: أنا عندي الاقتراحات وعربي تجاوبوا صحيح ولا غلط شكون تحب؟ عربي؟ شو العربي؟ تحبوا عربي؟ برد نرجع مع عربي
4: خاطر أسهل باش تقولوا لي صحيح ولا غلط أسهل الحكاية والسؤال أيضا سهل يتعلق بالقطط قطوسة تذوق الطعم الحلو ولا ما تذوقش؟
7: لا
5: عبد الله لا
4: جاوبتي بسرعه قطعت نتكلم انا
5: دليله هي اللي جاوبت كانت الاسرع دونك دليله
4: دليله تعرفها المعلومه ولا بالزهر
5: عندها لقطه
4: فتعرفها المعلومه
5: هذاك علاش في ساعه جاوب
4: حاول نكملوا بسؤال سهل ولو انا المعلومه هذه عرفتها بفضل سمر كويز ما كنتش نعرفها بالرغم اللي عندي القطاط في الدار وما نعرفهاش
5: خاطر ساعات يغلطوا كيكلوا ساعات حاجه حلوه راهو واصلا حتى الحلو اصلا يضرهم دونك ما هما ما يذوقوه جوستو ما ذاك علاش يغلطوك انهم ساعات كيكلوا حاجه حلوه تقول يذوقوا ولا يحسوها حاجه
4: نرى علاش اللي يجي قدامهم ياكلوه القطاط
5: ما
4: دامك انت حطيت حاجه بتاك سي
5: حتى مال الحرام ياكلوه دونك ما يخليو حتى شيء دليله دونك انت تخلي تليفونك بحذاك ترجعت معنا للفينال نعاود نكلمكم بعد شويه سي عبد الله على شكون تحب تسلم؟ اه
6: نسلم على العائله كلها وعلى بنتي وزينب وامنه والمدامه واولادي في واحد في البرازيل واحد في كندا وان شاء الله كل عام وانتم بخير.
5: يعيشك سي عبد الله تحيه كبيره كبيره كبيره ليك وللعائله الكل وايضا زاده كيف كيف تحيه لكل مستمعينا في كيف دليله ترشحت معنا للفينال ثانيا مازال مترشحه اخرى ولا مترشحه اخرى نعرفوها من بعد شويه سينو احنا مازلنا مصين معاكم لقانا في سامر كويس حتى للاربعه ونص.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. انطلقت اليوم عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل هذه الدورة إلى غاية 31 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 7 من شهر أوت القادم. أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. تنطلق بداية من اليوم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية تونس من معتمدية حي الزهور، لتتواصل إلى 15 من شهر أوت القادم. في الشأن الدولي، قال التلفزيون الإيراني أنه تم إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن، فيما تعرضت سفينة سادسة إلى حادث. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن طهران تؤمن بالمحادثات وتدافع عن مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا، تتحسن وضعية بلادنا.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: هذه يا راه نوصلوا معها لما 3:41 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على موجات إذاعة الشباب في سامر كويز. مرحبا بكم. الربح مازال معنا حتى للأربعة ونص على 71 844 411. نستقبلوا تليفوناتكم أيضا من خلال الباج فيسبوك بتاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نذكركم أنه من ضمن كادواتنا أنك تخلي السعادة عادة في كارتاجلاند سواء في الحمامات أو في تونس. من الثمانية متاع الليل حتى الماضي ساعات نجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند.
1: اكزاكتومون، دونك نجموا تربحوا معنا سكرابز داكي سكيف علاش

0: ايه لعبة محلاها فيها برشة تفكير وبرشة تخمام وتخليك تعرف برشة حاجات جديدة وفما برشة كلمات ويتعرف المعاني نتاعهم وتفهمهم وتلوج عليهم بالحق معناها متعة فيها اللعبة هذية سخطو للناس اللي تحبك تعدي شوية مزيانة تبعدوا شوية على الليزيكران إلى آخره كيف كيف زادة علاش ليه
1: المهم تريا فيه ولا تتسرعي متعلقش تليفون
0: حتى
1: كنت تحصل متعلقش تليفون معنا نجم نجم تربح معنا ما زلنا خطر احنا عنا زادة راهو برشا كادوات اخرين كما قلنا حلويات نوران اللي كل يوم كل يوم متوفر دي كوفري محلاهم الحلويات التونسيه حلويات نوران كعك ورقه زغوان نوران حاجه بنينه وحلوه واللي خذوهم كل لحد الان كلهم فرحانين بيان سور زاد مجمع النظارين التابع لكونكت لي زوبتيسيان كونكت يوفروا كل اسبوع زوز نظارات يعني في الاربع حلقات هذوما عندنا نظارات مرتين تنجموا تربحوا معنا النظارات هذوما واكيد ايضا لي كوفري دو سوان عند اكلا بور اللي قيمه الكوفري 200 دينار العناية بالبشرة موجودين معنا أيضا مرحبا بكم الكل إذا كان عندكم راهو رونتري ما عادش عليها برشا
0: خاصة
1: راهو ليتود دي تعب
0: مالا
1: صحيح ينجح يوصل لكن يتعب أيضا يتعب المكتوب
0: وحتى تعب الأولياس ده كيف يقعد ويقري ويركز معاه وساعات هو بيدو يبدأ ما هوش فيه بالقديز ما هو بيدو يعمل مراجعة قبل
1: ساعات أنا ديما مش فاهم بالقديز أنا ديما مش فاهم بالقديز
0: دونك هذيك
1: ديما برا لامك
0: دونك هذيك علاش احنا نقولوا انه راهو ينجم الواحد هكا يرتاح من الحكايات هذوما كلهم باش بتكي اكاديمي دونك مرحبا بكم الناس الكل تحبوا تعملوا صداع شويه مزينه وقاعده حلوه وتبدا بحذاك هكا وخيطك والعائله وتتلموا بدا كي تاخذوا كادو كيما كعك ورقه من عند من اهداء نوران الحلويات هذه حاجه صداع حلوه ومزينه وحاجه راهي باهيه خذوها معناها مسلمة سينا احنا خلينا نكملوا مع التليفونات الزوز تليفونات الاخيرين اللي باش يربح منهم بتبيع باش يتعدى للفينال الو على السلامه
2: مرحبا عايشك
0: شكون
2: معك محمد بشيخ من الدندان
0: محمد بشيخ من الدندان مرحبا يا محمد
2: عايشك خوبيك
0: عايشك شتعمل في الدنيا
2: عامل يومي
0: عامل يومي عندك صغيرات محمد
2: ثلاثة سنين وخمسة سنين
0: ثلاثة سنين وخمسة سنين ربي يفضلهم لك إن شاء الله
1: ما شاركتش معنا محمد قبله؟
2: لا حتى مرة
1: مرحبا يا سيدي
0: أقعد معنا
1: مع محمد شكون موجود في التليفون الثاني على السلامة
3: عسلامة نور
1: مرحبا مساء الخير شكون معنا؟
3: فاطمة معنا
0: فاطمة
1: فاطمة
3: فاطمة
1: منين تكلم فينا فاطمة؟
3: أنتوس أنا فيك
1: من تونس مرحبا بيك
0: مرحبا يا
1: فاطمة مستانسة بالبرنامج ولا أول مرة تسمعنا
3: مستانسة سمعت عندي
1: سمعت ما شاركتش معنا
3: لايها
1: يلا ملا نبدأ اليوم إن شاء الله حظ موفق ليك والمحمد يا فاطمة يلا محمد ما عادش كنت حاب تبدأ محمد
2: ما نيجي والله نختار يلزمني
0: ليه
1: لا لا لا ما ثم حتى شيء يلزمنا احنا نجم نختاره حتى نحن فهمت نصعب سؤال قد ما يمكن ونتوكل على الله
0: خويا صعب ابدا مع عربي
1: لا لا لا ولا لا وصال بديت انت كمل انت لا لا لا وصال يا كرت هربي انت تو رغم اللي كان تبعوني اسئلتي مش صعيبه
0: انت
1: ما مسيرش تفضل
0: هاني قلت لك انت عاتي عليا
1: فوقعته في شر اعمالي
0: رب سبحانه
1: هكا سهل عليك تفضل
0: محمد كالعاده سؤال ثلاثه اقتراحات 10 ثواني للتفكير نبداو مع بدايه الجوله السؤال يقول في اي دوله تقع مدينه البتراء في سوريا في العراق والا في الاردن
2: في بالي جردانية ما نعرفش
0: الأردن يعني
1: تعرف أي. في آخر جزء من الثانية محمد جاوب
0: لا انا قعدتك تقول باش يتقص التليفون.
2: انا نعرفها انا نعرفها الحقيقه، فما جمعيه تاع كوره نطبع فيهم فهمني.
0: آه.
2: اما شكيت قلت لك شي فما سوريا بعديك قلت لك.
0: البتراء معناها من المدن التاريخيه والسياحيه اللي معروفه برشا في الاردن، دونك اجابتك صحيحه. تقعد فاطمه مع عربي.
1: باهي فاطمه. السؤال اللي باش نساله لك توا ايضا فيه ثلاثة احتمالات. مش ب صحيح ولا غلط، والا تحب نجاوب ولا تحب نسالك بالصحيح ولا غلط؟ شنو تفضل خير؟ تقول لي صحيح ولا غلط المعلومه، والا تحب ثلاثة احتمالات؟
3: الاحتمالات
1: خير. بالاحتمالات خير، باهي. باش نسمي لك ثلاثة كواكب من المجموعة الشمسية، أنا هو منهم اللي يقعد يدور على نفسه في مدة أطول. احنا كوكب الأرض ما يدور على نفسه في 24 ساعة هكا ليه؟ فما كواكب أخرى تاخو أكثر وقت. الثلاثة كواكب هذوما أنا هو اللي ياخو أكثر وقت في الدوران حول نفسه، المشتري، الزهرة أو زحل. ش قلت فاطمة؟
3: زهرة.
1: صحيح.
0: هكايا انتم الزوز عندكم نفس السكور 1-1. دونك سؤال باش يكون فما سؤال ما بيناتكم هو اللي باش يخلي شكون يتعدى معنا للفينال. كالعاده سؤال وحيد، ثلاثه اقتراحات، تكملوا تسمعوا الاقتراحات، واللي يجاوب اسرع وتكون اجابته بالطبيعه صحيحه هو يترشح معنا للفينال. واضح محمد؟
2: واضح.
0: فاطمه واضح؟
3: فاطمه
0: واضح. باهي. السؤال يقول: أي دولة تعرف باسم بلاد الألف تل؟ هل هي أوغندا، رواندا، وإلا بوراندي؟ شو قلت فاطمة؟
3: بلاد ألف شنو؟ ما فهمتش.
0: باه نبدلوا سؤال واحد آخر.
2: أوغندا نقول.
0: أوغندا. نبدلوا الإجابة غالطة وفاطمة قد ما فهمتش، نبدلوا. تسمع فينا بالكدا فاطمة؟
3: ما سمعتوش منيح مع بلاد.
0: أي أنت تسمع فينا بالكدا معناها؟
3: أي توا سافا.
0: توا سافا. باهي باش نعاودوا سؤال آخر. باهي
1: وقبل ما نلانسيو العشر ثواني شوفوهم سمعوا السؤال منيح ولا لا. باهي يلا.
0: المفروض تسمعوا فينا معناتها بالكدا، دونك احنا باش نعاودوا نعطيكم سؤال واحد اخر وانتوما بيان سور تحاولوا انكم تعطيونا الاجابه. نذكر اللي يعطي الاجابه صحيحه الاولاني هو اللي يترشح معنا للفينال. باهي السؤال يقول: في اي قاره تقع دوله سورينام؟ سورينام هل موجوده في افريقيا، امريكا الجنوبيه، وإلا آسيا؟
1: نجم تبدأ
3: أمريكا.
0: محمد يقول آسيا وفاطمة تقول أمريكا الجنوبية، والإجابة الصحيحة هي إجابة فاطمة أمريكا الجنوبية. مبروك عليك يا فاطمة، ترشح معنا للفينال، دونك تخلي تليفونك بحذاك نعود نكلمك بعد شوية. محمد
2: ميسيلش،
0: على شكون تحب؟
2: مبروك عليها.
0: اي ميسيلش، تعاود تشارك معنا اكيد في كل وقت، مرحبا بك، مازلنا احنا مواصلين معاكم في سامر كويز. على شكون تحب تسلم يا محمد؟ اي
2: تحيه ليكم وان شاء الله المره الجايه.
0: ان شاء الله المره الجايه يا محمد، تحيه كبيره ليك، تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. دونك دليله وفاطمه هما اللي ترشحوا معنا للفينال الثانيه، بعد شويه اكيد نلعبوا اخر فينال ويكونوا معنا بتبيعه فايز، ولازم يعلقش الثاني راهو زاد خاطر ينجم يربح معنا. مكملين معاكم في سامر كويس حتى للاربعه ونص.

0: أنا
1: أنا
0: تمام.
1: تمام.
0: هذايا حماقين وصلوا معاه للقريب الأربعة، هم زادوا دقيقتين على الأربعة هكا ولا لا؟ إيه
1: تقريبا.
0: إحنا عندنا مع الأربعة عندنا ومضة هكا ولا لا ولا ما عندناش؟
1: عندنا
0: ومضة. ما عندناش ومضة الأربعة. باهي باش نجموا
1: نبدأ على راحتك يعني.
0: نثبتوا كان عندنا حاجة ما عندناش، دونك نجموا نبداو على راحتنا الفينال نتاعنا.
1: فوالا. تبدأ فينا الفينال الثانية هذايا.
0: إي.
1: فوالا دونك هذايا الفينال الثانية. وبطبيعة معنا باش يكون فما فايز ما بين فاطمة وبين دليلة، واللي راهو حتى اللي ما يربحش باش يربح معنا احنا، هذيك الحاجة الباهية في
0: إذا تريث ولم يتسرع.
1: فوالا تريث ولا تتسرعوا ولا تتسرعي يا فاطمة يا دليلة، خاطر فما شكون يعلق في ساعة التليفون، دونك يفوت على روحه فرصة انه باش يربح جايزة مهما كان. على كل حال خاطر الجوائز اللي عندنا لكلهم جوائز باهية. نرجعوا دونك مع التليفونات نتاعنا عربي، نبداو مع دليلة. دليلة مرحبا.
2: مرحبا بك،
1: تحية ليك من جديد يا دليلة. دونك انت ربحت معنا وترشحت للفينال، تقعد معنا دليلة نستقبل فاطمة معك. فاطمة مرحبا من جديد.
2: أهلا.
1: مرحبا من جديد يا فاطمة. دونك كالعادة الأسئلة موجودة وحاضرة، الاقتراحات موجودة وحاضرة، وانتوما ما عليكم كان الإجابة صحيحة. وكما كنتوا تسمعوا معناتها اللي باش تربح فيكم بالطبيعة تاخذ الكادو نتاعها الأولاني، الثانية ما تعلقش ما تتسرعش، خاطر زادة باش يكون فما أكيد جائزة أخرى حتى للي يخسر. نبداو مع بداية الجولة. دليل مع شكون تحب تبدا؟
2: معاي.
1: نبدا سؤال ثلاثة اقتراحات. السؤال يقول اي دولة من هذه الدول اللي باش نعطيها وباش نسميها لا تطل على البحر؟ هل هي البرتغال، النمسا، والا اليونان؟ إجابة دليلة.
2: نمسا.
0: باهي راهو ديما يلزم الإجابة قبل ما يفوت 10 ثواني. هاكا باهي. طويك نمشي معك فاطمة. صحيح وإلا غلط؟ البرق يمكن أن يضرب المكان نفسه أكثر من مرة. معناتها ممكن البرق يضرب فرد بلاصة أكثر من مرة. صحيح وإلا غلط؟
2: عاود
0: السؤال. البرق ممكن يضرب نفس البلاصة أكثر من مرة.
2: ألو
0: فاطمة نستناو فيك حتى لين وفي الوقت باش تقولي إيه وإلا لا، صحيح وإلا غلط، وفي الوقت.
2: ما
0: وفي الوقت معناتها شنو اللي صعيب في السؤال؟ ما نعرفش البرق ينجم يضرب فرد بلاصة أكثر من مرة.
2: صعيب. ما
0: مشيت الاقتراحات. لا أنا عندي قداش نقول صحيح وإلا غلط، اللي يظل هي أسهل من الاقتراحات. على كل حال فاطمة شكرا لك على المشاركة.
1: أقعد معنا ما تعلقش فاطمة.
0: هو على كل حال البرق يمكن يضرب نفس البلاصة أكثر من مرة، والدليل على ذلك هو أنه خاصة الأماكن المرتفعة ناطحات السحاب اللي فوقها يبداو محطوطين دي باراتونير. لا توغي فال في باريس يضرب فيها البرق أكثر من مرة من فوق، لكنها مزودة بنظام لحماية المنشآت. على كل حال هذه للمعلومة. دونك فاطمة يعطيك صحة على المشاركة معنا. ما قبل هذا احنا نمشيو
1: ما تعلقش مع التليفون.
0: دليلة.
1: دليلة. دليلة. تسمع فينا؟ باهي مبروك عليك يا دليلة. دونك انت ربحت معنا في الفينال هذايا الثانية في سامر كويز. ألف مبروك يا دليلة.
0: دليلة انت وين موجودة؟ منين تكلم فينا؟
1: من تونس.
0: منين؟
1: من تونس.
0: من تونس. باهي دونك بالنسبة ليك انت ثم لو كوفري اكلابور من اهداء اكلابور للعناية بالبشرة. ان كوفري تاع مواد تنجم تفسرهم ويصال اكثر، اللي نعرف انهم مواد تجميليه للعنايه بالبشره
1: اون
0: بون كاليتي، حاجه باهيه حاجه
1: الكوفري هذايا تقريبا
0: ويصال تنجم تفسروا اكثر.
1: الكوفري هذايا تقريبا قيمته 200 دينار، فيه غسول الوجه معناها تغسل به وجهك بالكدا تفرشك، ومن بعد تعمل عندك الكريم ديغاتونت وعندك السيروم اللي فيهم برشا دي فيتامين ينحيوا كل الشوائب اللي موجوده في الوجه، ينقصوا شويه من التجاعيد، معناها بالحق حاجه تعمل 66 كيف تخليلك وجهك صافي ومزين ما شاء الله، سورتو في الصيف ومع السخانه ومع الشمس الوجه حسيله مسكين يولي تعب. دونك هذايا مع اكلا بيور الكل بالحق معناها راهو كفرين متكامل ويتماشى مع كل انواع البشره. مبروك عليك، يعيشك يا دليله، مبروك عليك. على شكون تحب تسلم؟ اي
2: سلم عليكم وسلم على جيجي وان شاء الله من حسن لحسن ربي يسلمك.
1: شكرا لك دليله، يعطيك الصحه، مبروك عليك دليله. ونمشي مع فاطمه.
0: فاطمه
2: وي معاك.
0: اهلا بك يا فاطمه. به فاطمه، انت منين موجوده؟ في تونس؟
2: اي
0: موجوده. موجودة في تونس في منوبة. عندك صغيرات؟
2: لا
0: لا. باهي، دونك بالنسبة لك أنت ما تنجمش مهرجان السعادة عادة كارتاجلاندي يساعدك ولا ما يساعدكش؟
2: مخر.
0: مخر الوقت. مخر. باهي.
1: كعك ورق. اش قولك؟
2: باهي باهي
1: باهي باهي باهي هكا تلم الحباب وتعملوا قعيده حلوه وعشويه مزيانه وهي حاجه زادك بالحق كيف كيف مزيانه. تحيه كبيره لحلويات نوران. على شكون تحب تسلم دليله؟
2: فاطمه.
1: فاطمه قعدت في الدليل. على شكون تحب تسلم فاطمه؟
2: السلام عليكم وعليك عربي على وسال وكل خدمه معكم.
0: يعيشك يا فاطمه، يعيشك يا فاطمه، شكرا لك. دليله ايضا يعطيك الصحه، شكرا لك. مازلنا من بعد باش ناخذوا من الفيسبوك من المشاركين اللي قاعدين معنا يتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، من خلال يعني البارتاج ومن خلال لي كومونتير. فما شكون باش يكون حاضر معنا من بعد شويه في النصف ساعه الاخيره من برنامجنا اليوم سامر كويز.

0: صفي غربال زماني هذايا بتبيع لطفي بوشناق في آخر إنتاجاته. الكليب شفته يسالوا ولا لا؟
1: لا والله
0: بالذكاء الاصطناعي.
1: هي الأغنية ظهرت لي كاني مش جديدة يظهر لي صفي بون يمكن شي كلمات زادت قالوا في حاجة
0: أما الكليب بالذكاء الاصطناعي بون توا الحكاية بتاع الذكاء الاصطناعي اللي ولات موجودة في الكليبات
1: دارجة
0: خلت برشا نقد يوصل للكليبات هذوما وزاد ثم تفاوت في المستوى نتاع استعمال الذكاء الاصطناعي راهو الكليب نتاع حبيتك نتاع عمرو دياب راهو ذكاء اصطناعي زاد نجم تشوفوا راهو ذكاء اصطناعي معناه
1: يستعمل في الذكاء الاصطناعي
0: بين حاجه وحاجه ثم اختلافات ثم برشا حاجات تكنولوجية تقنيات انا ما نحبش نعطي رأي في الوقت الحالي فيهم اما أو الناس تتفرج وتشوف اما نتصور انه فما حاجات كيف تتصور بالواقعي تكون خير من انها تكون كلها ذكاء اصطناعي.
1: ذكاء اصطناعي.
0: يلا نمشيو مع الزوز تليفونات اللي موجودين معنا توا اللي هما شاركوا معنا من خلال الفيسبوك.
1: فوالا.
0: اللي هما منى وايه هكا ولا لا؟ مانيش غلط في الاسامي انا منى. اي
2: منى.
0: ايه. ومنى. ومنى وفيني ايه.
2: اهلا بكم
0: مرحبا مرحبا ايوه خاطر منى قاعده تتكلم بالنيابه عليك تسمع فيها تتكلم بالنيابه على الاثنين هو بالحق راهو اللي ناخذوهم من الفيسبوك هم محظوظين خاطر يكونوا ديريكتومون رابحين معنا معناتها ما ناخذوش من الفيسبوك في اطار مسابقه ولا حتى شيء اما بما اني انا لهنا معناتها نفسد في سمعه ويصال ونحاول نحسن سمعتي انا لا بشردها بالاسئله طبعا اش قلت ويصال
1: انا هاني ساكت
0: انت هاك ساكت
1: انا هاني ساكت انا نسكت
0: انت تسكت
1: نسمع ونسكت هكا
0: دونك مش بالحق هو مش هيك الاسئله باش تكون اسئله فقط نحبوا نتعرفوا عليكم نبداو مع ايه
2: عسلامه
0: اهلا وسهلا بك مرحبا
2: ايه من بني خيار
0: مرحبا بك
2: عايشكم بيكم اكثر
1: اش تعمل في الدنيا ايه
2: مازلت دوبا تخرجت كملت القرايه.
0: شنو هي القرايه؟ ما يسالش شنو هي القرايه؟
2: قريت في سجنابل عملت سبيسياليتي
1: فينونس. يعني سنين تخرجت كملت.
2: اي
1: وناويه تزيد تقرا تعمل ماستر دكتوراه.
2: ناويه نكمل ماستر.
1: يا باهي ان شاء الله بالتوفيق ليك.
0: ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح ليك. ايه انت شاركت معنا من خلال الفيسبوك.
2: اي
0: يعني ان سامبل كومنتير بارتاج. ف معناتها راهو اللي جاوبنا. ومن بعد ما تحصل القرعة ومن بعد اللي جاوبنا خاطر ثم برشا ناس اخرين قبل اي ما جاوبوش جاوبت اي هي قبل فكانت هي موجودة معنا منى
2: نعم
0: عسلامة يا منى مرحبا
2: عسلامة مرحبا بك
0: انت زادة كيف اتصلت بينا من خلال الفيسبوك نتعرف عليك ساعة منى شنو تعمل في الدنيا
2: منى حسين كونتابل دون اون سوسيتي بريفي
0: كونتابل وفينانس
1: الحسابات الكل تقابلوا ايوا منين تكلم فينا منى؟
2: من تونس اريان
0: منى عندك صغيرات عندك لشكون تحب تهدي الكادو نتاع اليوم؟
2: عندي
0: زوج صغار
2: عمر
0: واي
1: بون يقراو؟
2: اي يقرا
1: شنو المستويات؟
2: سانكيم اني بريمي
0: الاثنين سانكيم اني بريمي
1: تويما؟
2: اي تويما
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي فضلهم لك يا
2: عايش
0: دونك نقول لك الف مبروك عليك الاشتراك في منصه تقي اكاديمي
2: يعيشكم
0: تقي اكاديمي المنصه الاولى بطبيعه في الدعم المدرسي اشتراك هذايا نقول لك عليه الف مبروك كيما قلنا المشاركه من خلال الفيسبوك يكفي فقط القراءه تكون عليكم وتجاوبونا فمرحبا منى
2: نعم
0: باهي منى توا نمشيو لاي
1: اي مش فما اغنيه منى يا منى يا حلوه يا منى
0: ذكرتها اي فما والله فما ما نعرفش هذيك الموجوده عندنا في الباز ولا لا فما ذكرتها توا
1: قديمه شويه صعيب خير زرقاء موجوده في الباز
0: اي تذكر لها فماش اغنيه على اي تذكر لها هي تتذكر في الاغنيه
1: على اي صعيب شويه اما منى يا منى
0: فما حاجه على وصال بخلاف سيدي وصالك مش على وصال فما حاجه قلت لا
1: وصالك وام كلثوم غنيت على الوصال وما ادراكش
0: اي مش على وصال على الوصال وسيدي وصالك ما مش
1: وصال الاسم موجود ولا لا الاسم موجود ولا لا يكفي فخامه الاسم تكفي
0: حتى النهار اللي غنوا عليه قالوا عربوش
1: عربوش وعربوش وعربوش
0: دونك ايه بالنسبه لك انت توا وقيت راحه دونك تنجم تخلي السعادة عادة وتفرهيدة في كارتاجلاند. بالنسبة لك أنت هذه جايزتك معزوز من الأسخرين تختارهم أنت بطبيعة. ألف مبروك لك من أهداء إذاعة الشباب ومهرجان السعادة عادة كارتاجلاند ويويو.
1: هكذا
0: ولا ويصال
1: فعلا فعلا فعلا
0: معنا
2: اي معك يعطيكم الصحة ميرسي بوكو.
0: دونك يكفي انك تعاود تبارتاجي وتبعث كومنتير تكون مشارك معنا في حصة سامر كويز على اذاعة الشباب. بالطبيعة احنا مش كل يوم ناخذوا الفايزين من الفيسبوك, اما في اكثر من حصة في الاسبوع حاولوا ناخذوا فايزين من الفيسبوك معنا, فمرحبا بكم الكل. بدا احنا نوصلوا لختام سامر كويز بالنسبة لليوم وصال
1: هكاك برشا برشا تبارك الله ربحوا معانا وعملوا جو. كان الفينال الاولى اللي علق على غالب
0: ايوه اليوم اكسبسيونيل الحصه خاطر توصل حتى
1: للنص.
0: فالف شكر لكل من واكبنا وتابعنا منذ بدايه الحصه حتى التوا. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت, ما غدوه من ماضي ساعتين حتى للاربعة. فمن هنا الوقت اجمل الاوقات ومتابعه طيبه لبرامج اذاعه الشباب. تحيات الفريق الكل اللي من الجانب التقني كوثر البجاوي ونزار الورتاني, الجانب الرقمي بداه مهدي ثم كملوا منال وألفة. وتحية كبيرة لحمزة إبراهيم, هو راهو اللي قاعد يختار في التليفونات, احنا خاطينا هو المسؤول
1: حتى المسؤوليه كلها في عند حمزه.
0: فاديتو مش بالحق, حمزه هو يستقبل التليفونات وحاسب شكون اللي طلب قبل تكون موجود.
1: هو عنده البزد, شوف هو حمزه عنده البزد الدوني,
0: هو مسكين يكمل شهاده دراسه. اذا حقبت السمه يكمل شهاده دراسه,
1: حمزه هو اللي عنده البزد الدوني, معناها يعرف اللي يشارك قبل واللي ما يشارك, حتى بالصوت يولي يعرف ويولي يفهم ويولي يعرف برشا حاجات. دونك هو اللي عنده كل المقاليد بتاع
0: الحاجه الوحيده اللي نجم يتحكم فيها يقول لي والله راهو ذا ولا ذا يتكلم فيا في التليفون وكاينه راقد اللي تعب شويه راهو باش يجيكم مش ناشط.
1: ايه فيك ولا فيك,
0: فديما حاولوا تكونوا مع حمزه في منتهى الحماس.
1: فوالا دونك تحيات كل الفريق. احنا كما قال عربي نتقابلوا ان شاء الله اكيد غدوه بعد غدوه نهار الخميس. سامر كويز اللي موجود من الاثنين للخميس. تحيه لكم الناس الكل, ما بقى لنا كمش نقول لكم في الامان. باي باي.

0: سامر كويز. سامر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وسامر،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سامر كويز.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقب القصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والمقدرة ب 5446 طنا من الورق وفق الرئيس المدير العام للشركة سامية بريكية. وفيما يتعلق بالورق المخصص لصناعة الكراس المدرسية، أكدت بريكي أن الشركة استكملت اليوم إنتاج ورق الكتاب المدرسي وشرعت في إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بصفة فورية وبكمية جملية تقدر ب 5000 طن. انطلقت اليوم عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتنطلق قريبا وحصريا عبر منصة الحياة المدرسية عملية تسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية. يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي ستعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يوم 28 و29 جويلية الجارية. في الشأن الدولي، أكد مسؤول إقليمي أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. أفاد المسؤول ذاته بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي وإلى ضرورة إحداث منصة رقمية تضم جميع المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في مزيد ربط صلة بالكفاءات التونسية بالخارج وتثمين مساهمتها في التنمية الوطنية.
3: اليوم فما آلاف المهندسين التوانسة يخدموا في أكبر الشركات العالمية. المشكلة مش في أنهم خرجوا من تونس، المشكلة أن تونس ما تعرفش عليهم معناها وين يخدموا ومش قاعدة تستفيد منهم بطريقة منظمة. لهذا احنا اقترحنا قانون فيه نقطة رئيسية هي بعث منصة وطنية رقمية للمهندسين التوانسة بالخارج. القاعدة هذه هي قاعدة بيانات حية يسجل فيها المهندس بالإرادة متاعه، يقدم المعلومات على اختصاصه على الخبرة متاعه، معناها فيه حتى السيفي متاعه، خاصة الدولة والدول اللي يخدم فيها والشركات الجامعة ومدى استعداده لمساعدة تونس. اللي نعرف أنه معنا كلهم مستعدين شهادات. المنصة هذه باش تولي بنك للكفاءات. المنصة هذه باش تخلق شبكة تواصل ما بين المهندسين التونسيين، رغم اللي هي تو موجودة على الصعيد الجمعياتي، لكن نحبوها تكون مقننة.
2: تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنعاء، الذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع مروان الشيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويأتي هذا المشروع الوطني الذي يشمل 24 ولاية في إطار شراكة بين وزارة الداخلية والجامعة التونسية للرياضة للجميع، وينفذ ميدانيا بالتنسيق مع الولايات والمندوبيات الجهوية المعنية وجمعيات الرياضة للجميع في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان حسن التنظيم والتغطية الشاملة لكافة ولايات الجمهورية وفق ذات المصدر. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيتم العودة إلى عملية عسكرية واسعة. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع

خبر، لدموع زخات المطر، الموت حسره ونعبر، لا بشر صيفيا لا حجر. جاني الخبر، لدموع زخات المطر، الموت حسره ونعبر، لا بشر صيفيا.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: المتسيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
2: محليها. لما الصيف كي تبدا بصوت عليا وبغنيتها قالوا زيني عامل حاله، اللي تغنيت برشا، تغنيت في برشا مناسبات وغنيوها برشا فنانين توانسة. وشكون من الفنانين توانسة ما يغنيش وما يعملش الاعادات لكبار الفنانين؟ نحكيو الجموسي، نحكيو علي الرياحي، نحكيو عليا. محليها البدايه، شكرا لك سيد المخرج على اختيار هذه الاغنيه اللي بدينا بها حصتنا اليوم، وتحيه زاده لحسام الدين الهمامي اللي قاعد يعمل لنا في البلاي ليست الحلوين المزيانين، كيف كيف زاده من اذاعه الشباب. تحيه لكل زملائنا بشير هكا ولا
3: بالطبيعه الحال. تحيه لكوثر في الاخراج، ايضا موجوده والفنسيب في الاخراج الرقمي. تحيه لهم،
2: تحيه لهم. انيس لوريمي رافقنا اليوم في الاخراج، رامي مجولي في التنسيق العام للحصه، وعمار جبيلي على مستوى الديجيتال. احلى مستمعين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من طوى حتى للثمانيه متاع الليل كما تعودوا بشيره. موعدنا من الاثنين للخميس في بث موحد على اذاعتي الشباب والوطنيه.
3: ومعكم ملاك وبشير، رحب بك برشا ملاك. عنا مديده من نهار الخميس ما تقابلناش، رجعنا تقابلنا الاسبوع الاخر هذا بعد شام ترتيحه ولا مازال
2: ترتيحه
3: صغيره؟
2: انا شام ترتيحه، ما انتم مازال متواصلوا
3: برنامج
2: اما مازلت لما تصير المعزوز
3: احنا نعملوا الترتيحه من البرنامج متواصل مش بشيرتها. مواصلين معاكم ان شاء الله حتى نهايه الشبكه الصيفيه. تحيه لكل مستمعين اذا وفي اذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. حبيت نبدا بحاله الطقس انا ملاك، بما انه توا فما امطار قاعده تتهاطل على تونس الكبرى وفي جهات متفرقه. حسب اخر تحيين المعهد الوطني للرصد الجوي، فما سحب تكون احيانا كثيفه مع خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار متفرقة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. الحرارة في الليل بين 24-28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 29-34 درجة بالجنوب، وتوصل ل 36 درجة بأقصى الجنوب. هذا ديما حسب آخر تحيين المعهد الوطني للرصد
2: الجو. تغيرات مناخية، طقس تبدل بشير، نستحفظ على رواحنا، نسيسوا رواحنا. حاجة أخرى مهمة قاعدين نشوفوا في الحرائق في مجموعة من المناطق. أنا البارح كنت شاهدة على واحدة منهم في منطقة الهوارية، الحقيقة ربي قدر الخير. وتحية، تحية كبيرة للناس اللي قاعدة واقفة وقاعدة تخمد في هذه الحرائق، وتحية لأعوان الحماية المدنية اللي بالحق أنا واحدة من الناس البارح ريتهم أول ما وصلهم الخبر، شفت سيارات الحماية المدنية. استحفظوا على بلادكم، ثم ساعات راهي تصرفات لا واعية كي ترمي معناها بقية سيجارة في الطبيعة، راي ساعات تتسبب في كارثة مع ارتفاع درجة الحرارة. وتشوف اليوم في السخانة، نستحفظوا على بلادنا وربي قدر الخير. والطقس باش يعرف تقلبات الأيامات هذه. بالنسبة للسباحة، الناس تسيس رواحها ومتمشيش تعوم معناها، وتعرف وقتاش لازم تمشي تعوم، خاطر ولاد المناطق اللي فيها البحر بشير يعرفوا يقول لك هذه راي الريح هذه ما تعومش، هذه ما تدخلش للغريق. حتى اللي عنده فلوكة ولا بطو يقول لك ما ندخلش، هذه عندهم تسميتهم الخاصة. وبالحق تحية، تحية لهم الكل، سيس رواحكم واستحفظوا على رواحكم. شكون ضيفنا اليوم بشير؟
3: ضيفنا اليوم باش يكون ذكر الواتي، اللي هو وكيل اعمال اللاعبين معروف في تونس، لكن اللي ربما
2: عنده ريفليكس اللي يعرف انه الملاعب الصحيح وانه اللي عنده مستقبل وانه
3: ما شاء الله. ذكر الواتي هو وكيل اعمال اللاعبين، لاعب كان معاه اللي هو بغداد بونجاح، لاعب الدولي الجزائري، هو جابه لتونس للنجم الرياضي الساحلي، ومن بعد انطلق بغداد في مسيرته. وكيل لاعبين عديد اللاعبين اللي مروا بالبطولة التونسية وحتى خارج تونس، لكن ربما اللي يميز ذاكر على البقية هو أنه عنده حضور إعلامي متميز، وعنده حتى برنامج خاص به تويجي حكينا عليه. هو
2: أكيد
3: البرنامج هذا يمر على إذاعة على تلفزة خاصة، برنامج تلفزي تويجي، يزيد يحكينا هو على التجربة إن شاء الله انطلاقا من السبعة
2: متاع الليل أكيد. وشوي يخرك حكاية شط مع الشيخ محمد بن حمودة، وكتاب بحر مع سيلة حبيب بن صالحة اللي باش ناخذهم معنا في أوقاتهم اللي تعودتوا عليها. وأكيد كل مرة نحكيوا على شط وعلى بحر، وكيفاش كي نمشيوا للشط ونعملوا عومة وغطسة، نهزوا معنا كتاب معناها يونسنا ونقراوها في البحر. سبور ديكالي اليوم زي هذا بشير معك انت
3: ديكاليك العاده البارح وفيت توا فرنسا لدرجه الهوايه دونك نرجع على تور دو فرانس تادي بوغاتشر اللي يفوز باللقب الخامس
2: العاده
3: لا انت هات الموضوع نرتاح
2: بدل حاجه اخرى
3: في انتظار ان شاء الله تجينا بطوله العالم وتوافي اسبانيا في شهر سبتمبر
2: يعني ديما موجوده الرياضه هذه اللي انت مغروم بها
3: ديما نتبعوا ديما ان شاء الله
2: ديما نتبعوا الفستيفال كيف كيف زاد ديما نتبعوا كيبدا ثم مهرجان واكيد ليلي تونس على موجات الاذاعه الوطنيه ونصور انه برمجه اذاعه الشباب زاد في مواكبه لكل المهرجانات نحن الفستيفال نذكركم كل مره بمهرجان وانطلاقته ونعطيكم فكره على البرمجه نتاعو نمشيو نرجعوا للموسيقى سيد المخرج نرجعوا للموسيقى احمد سعد يلا احمد سعد ايه اليوم الحلو ده

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف،
1: بريحة البلاد.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ايه اليوم الحلو ده والناس الحلوه دي، اكيد على احلى مستمعين لاذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. مرحبا بكم من جديد. حكايه شط، كل مره نحكي لكم حكايه الشط، ومهما نحكيه ما نوفيوش حق الشطوط المزيانه اللي عندنا في بلادنا اللي بربي يستحفظوا عليها. خاطر ساعات قلبك يوجعك تمشي الشط، معناها يكون فيرج وتلقى فيه فضلات. لا الحقيقه ما نحبش نتكلم، اما مشهد خايب ومخزي حتى اذا كان قلبك يوجعك كي ترى الشيء هذاك على شطوتنا. هذاك علاش ماذا بينا نذكروا، لعل الذكرى تنفع المؤمنين. نهزوك بالميكرو، حبيت نقول هالملاحظه بشير الغالب، خاطر البارح ريتها بعيني، ريتها في منطقه المقايز الهواريه، شط مزيان لكن تتلفت مع الريح ومع العجاج تلقى فضلات بشرية
3: معضلة
2: لا تمت للواقع بصلة.
3: هي معضلة مش كان في الشطوط فقط، معضلة في برشا،
2: ولا تكون من كرهبتك الطيش تنظف كرهبتك وتمسخ الشارع، راهو ماهوش معقول بالكل. يلا بالملاحظة دي نهزوك لفقرتنا بشير.
1: حكاية شط،
3: حكاية شط اليوم مع شيخنا محمد بن حمودة. كالعادة نقعد في الشمال، باش نمشيو أكثر الشمال الغربي مع مدينة تبرقة وشاطئ وبحر تبرقة. شيخنا مرحبا بك.
4: أنا وسهلا في بشير، تحية ليك، تحية ليك كل مستمعي ذات شباب وذات وطن.
2: مرحبا شيخ، ملاحظتي في محلها الشيخ ولا إيه؟
4: غادي من محلها على اليمين وتقعد تمشي بالقدا بالقدا في محلها في محلها في محلها
3: كذا طوالي قال السودان.
4: وخاصة الشط اللي نحكيو عليه اليوم اللي هو من الشواطئ العذراء الموجودة في تونس والجميلة والجميلة جدا جدا جدا جدا واللي ماهيش معروفة. ومنذ تو نحكيو على عامين وثلاث سنين كتير تعمل لها كهيش ولا يوصل لها كذا، وليت العباد تنجم يوصلولها، ولكن نحافظ عليها لأنه نحكيو على مدينة البحر والغابة والمرجان والفلين والصنوبر وكل ما هو جميل موجود في المنطقة هذه. أقصى الشمال الغربي شط البركوكش، ما عرفش تعرف البركوكش في الجنوب في جابس وفي قفصة وفي كيف كسكسي، نوع بتاع كسكسي شيت. الرمال الذهبية والبيضاء والجميلة والجميلة جدا تشبه البركوكش، على ذلك تسمى شط البركوكش. احنا قلنا موباجة ونفزة قبل ما نوصل تبرقة بعشرة كيلومتر، ندوروا على اليمين نلقاو شط البلاكة تقول لك شاطئ البركوكش، تشق الغابة ووادي البركوكش، وفجأة تلقى باركينج وتلقى سفح وجبل وغابة، حاجة تعمل 66 كيف. تبرقة مدينة البحر، مدينة المرجان، مدينة الجزيرة، الليزيقوي، الصخور، هذوما كل يعرفوهم العباد، خاطر الناس كل تعوم في تبرقة ما يعرفوش اللي اشتم شط قبلها بشوية اللي هو شط البركوكش. يتميز باللون البحر الجميل كما انت تمتعت البارح بالهوارية، نفس الزينة بتاع التركواز اللي هو يتبدل خاصتين تم الهوارية وتبرقة، انه في النهار تشوف 6-7 الوان
2: صحيح،
4: انت والطقس وانت والشمس تقول يكون نوع تتلفت تلقى نوع اخر يتأثر بالالوان بتاع يتأثر اللون الماء يتأثر بالطقس وبالشمس. والحاجة الميزة الأخرى اللي تميز شط البركوكش أنه الماء ديما بارد فيه، يعني فما طيارات هوائية وفي دو كوت فيه البركوكش ما تلقاش ماء سخون، ديما الماء بارد منعوش معناها. وعندك 5 كيلومتر بشير على يدك اليمين نرمل على كيف كيفك بيضاء وماء تركواز تمشي قد ما تحبها على اليمين. وإذا كان الدور على اليسار تلقى الخلجان وتلقى البرجان وتلقى الناس تحب تغوص. وفما حاجة أخرى تميز بشير الشط هذايا هي المقولة متاع طارق بن زياد، البحر من أمامكم والغابة من ورائكم. تلقى الغابة وتلقى البحر المزيان والمزيان إلى درجة، معناها شط يحبوه الناس مش لجماله فقط، لأنه يستحق قال ياخذ هنا أتوقف قليلا، لازم تقف وتتفرج في الزرقة تاع الماء وتسمع الموج وتبدا تحكي وحدك مع نفسك خاصة كي تبدأ في الصباح بكري معناها فما حتى حد فما كان موجة نتاع الحق والنسمة وتتلفت على اليمين تلقى الأفرار تلقى الغابة الجميلة والجميلة بأحراشها بالفلين بالصنادر نتاعها بويد البركوكش اللي يشق الغابة هذيك تنحكيو عليها غدوة إن شاء الله مازلنا المنطقة قريبة منها برشا غابة شعاونية ذا شط جميل جدا. الطريق المؤدي للشط البركوكش جميل وجميل وما يقلقش معناها حتى كهرباء عادية تنجم توصل الباركينج وبعد تهبط تلقى بحر ولا أروع أزرق صافي نظيف رمل أبيض نحافظ عليه من كل شيء نحافظ عليه من أوساخ نحافظ عليه من نار خاصة المنطقة هذه يحلو فيها الكامبينج والروبدوني والحمد لله معناها مبدئيا وقع منعه لهذا الحرائق اللي صارت وفي سبتمبر يرجع الكامبينج وبجاهر بجاهر بجاهر كما ملك قالت لكم ما توصفوش مش لازم عليه تمشي تاع على النار وتحب تعمل كامبينج هز مكلتك معك حاضرة وهز حاجات اللي هي ماهيش فخرة انك تاع النار تعرف نار معناها بتشعله ويتسبب في حرائق كبيرة وكبيرة جدا زعما احنا هنا شفنا لا تنجم تعمل الروندوني وتعمل الكامبينج وتحافظ لنا على الغابة مش لينا احنا الاجيالنا وابنائنا وابناء ابنائنا. شط البركوكش الناس تحب فيه السباحة لانه طويل وفما رمال جميلة وجميلة جدا ولكن نودو بينا ديما نحتاطه وقت الحماية المدنية تحط العلم اللي السباحة ممنوعة وإلا ما نجسوش ما نقولوش اللي يعني نعرف نعوم لا أرد بالك
2: وهم يعرفوا يعرفوا ثم الهواء نسمة كي تتقلب بيفهموا اللي البحر يعوم ولا لا البحر يدخل الداخل ولا يخرج البرة دونك هما أدرى منا ذاك علش حتى ساعات القولاد المنطقة يفهموا زادة تقلبات المناخية
4: نعم التزموا بالطيارات الهوائية والطيارات اللي تقع داخل الماء ويلتزموا بالاماكن المسموح بها زاده خاصه في الغابه وما شعلوش النار كما قلت لكم وفما ديباراسول للناس كله
3: هو الشيخ شيخ هو كلامك صحيح ومنطقي وعادي جدا لكن زاده الاماكن كما هذه في تونس الكل تفتقد للتقنين يعني حاجه واضحه بلايك واضحه ما تعملش هوني دي زون معينين تنجم تشعل فيهم النار دي زون اخرين لا دي زون تنجم هذا موجود في العالم اجمع للاسف احنا سواحلنا وغاباتنا تفتقد لهذا
4: مكلف لكن بداوا يحطوا تو انا مشيت لبرشا غابات بداوا يحطوا فما بلاك وبلاكه كبيره برشا راهو اخزر لي حتى كي نحطوا البلاكه مهمه البلاكه اما انا بالنسبه لي العقليه اهم معناها انت تحط له بلاكه وبعد تلقى حاط بحذاها مشعل بحذاها النار مهم جدا انك الاشارات هذه والتذكير ولكن الأهم زادة ساعات تلقى ذي هنا تتحط الفضلات تلقى الفضلات بحذها الحاوية فارغة والساشيات بحذها علاش ما تفهمش ولكن ما نرميوش بلاستيك ما نفزلوش المكان خاطر الطبيعة ما مش لنا احنا فقط طبيعة لولادنا والأبنائنا ونرجعوا لها غدو ونرجعوا لها بعد 20 سنة وبعد 100 سنة شوتنا سبقها برشا مش كان شط واحد مش بركوكش وملولة ورينال والشعاونية واللي وراء الزيرة مازلنا مش نحكيو عليهم الجمعة هذه الكل تقعدوا بتبرقة كما يحبهم يقولوا كما يقولوا جابس احنا يتبقال قابس ولكن جابس هذاك المعروف عليها بلادة تبرقة زاد يحبوا التبرقية يقولوا تبرقة وكل شط عنده حكايته وكل حكاية شط معناها مهم ومهمة جدا خاصة توكي اللي قاله بشير العلامات راهو خاصة مش حتى كان في الغابة حتى في الصينية ساعات واحد

0: هذي.
1: توا وصلنا للحدود في تبرقة شيخنا باش نرجعوا توا باش نهبطوا.
2: انا خليت الحدود خليتها معك انت نهار الخميس ملوله وشط اخر شط وبعد نرجعوا ان شاء الله.
1: يا باه.
2: اما توا حبيت للناس اللي تهوى المرجان ويحبوا يشوفوا المرجان ويغطسوا يبداوا من شط البركوكش على اليسار، على اليمين قلنا شط كله رمل، على اليسار تلقى الخزان تلقى الحجر، حتى تلبس ماسك عادي بشير وتهبط تشوف
0: ترى المرجان.
2: ترى بحر جميل وجميل الى درجه معناها، وهذوما من البلايص اللي بالحق نفتخر بهم وديما نقول ان شاء الله ربي يستر لهم وان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ بلادنا يحفظ غاباتنا، خاطر الشط بلاش معناها بركوكش بلاش غابه موش بركوكش ما تنجمش معناها تجي انت تفسد الطبيعه، عملها ربي سبحانه وتعالى خلق جبل وخلق بحر وخلق رمل وغابه ويجي انسان يفسد. يا ربي أهلك قوم خاطرهم قتلوا دابة معناها جمل ناقة ناقة الله ناقة معناها تسبوا في انقراض حيوان، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا عقبها نذبين. وشفنا احنا في الفيديوهات ونختم بهذه العلالش المحروقين والحيوانات والأرانب وغيرها، هذاك كل واحد يحط في باله
0: ذنب في رقبته أكيد.
2: ردوا بالنا ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم.
0: امين
1: امين.
2: والسباحه اليوم في تبقى ممنوعه
0: صعيبه ممنوعه صحيح.
2: وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر، ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا ويخفف لنا في السخانه، وان شاء الله الجمعه نتاعكم تاعكم نجيكم تتعدى بها وتتمتعوا بالسيبه
1: تكسحها شيخ.
2: وانا بعدكم مازلت
1: انت تكمل حكاية شط ومن بعد كي توفى الشط تمشي انت تعوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: العوم في سبتمبر.
0: هي العومة في سبتمبر ممتازة او احسن عومة، هما اولاد البحر يعوموا في سبتمبر في جمعة شيخ.
2: انا العوم حتى لديسمبر وبعد نعود نرجع العومين في مارس.
0: اكاو هذا هذا صحيح.
1: فانا شط عوم في ديسمبر شيخ
2: في بنزرت في جربة في قليبيا مهمين جدا لو مش
1: هاي صح اخو صح صح
0: صح يا شيخ وشكرا ليك شكرا ليك كنت معنا في فقره حكايه شط. انا نحب نقول لكم اللي غدوه في مهرجان الحمامات للناس اللي تحب لقاعه اللاتينيه مجموعه دي بوينا فيستا اوركسترا باش يكونوا حاضرين باش يقدموا تجربه احتفاليه تستحضر تاريخ الموسيقى الكوبيه بشير وماك تعرف كوبا واجواء الكوبيه تؤكد استمرارها عبر اجيال من الفنانين رحله سمعيه تنفتح على الذاكره والفرح والرقص وتحول الإرث الموسيقي المساحة حية للتجدد وتواصل. ذلك علاش احنا نحبهم مشيو يكتشفوا التجربة الموسيقية الكوبية في مهرجان الحمامات الدولي. زوز تذاكر للربح شوي آخر من ليكم انتوما تكلمونا على 71-844-404 وإلا
1: على 71-844-411
0: مش الحمامات كهو بشربحوا زوز تذاكر حنزاد بشربحوا غدوة المهرجان كارتاج زوز تذاكر يسرى محنوش 28 جويلية 2026 للي يحبوا يمشيوا غدوة ويستمتعوا بالصوت صوت التونسي الشجي من أحلى الأصوات أكيد يسرى محنوش زوز تذكر للربح معانا على نفس الأرقام 71-844-404 و
1: 71-844-411
0: يفي استقبالكم زملائنا أكيد في ذاعة الشباب لذاعة الوطنية. تحية رمي مجولي حاضر في فورما ناشط باش يستقبل اتصالاتكم مواصلين معاكم مواصلين في أجواءنا وفي أنغامنا رمي عياش قصة حب ونرجع نواصله أكيد سي الحبيب شوي آخر باش يعطينا كتاب مزيان نقرأ وإحنا ماشيين في ثنيتنا للشرط.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجاتنا، مواصلين معكم في لمة صيف وأكيد وقيت كتاب بحر. كتاب بحر لكل مرة اقترح علينا سي الحبيب طريقته الخاصة إنه نهزوا معنا الكتاب للبحر. تسمع فينا سيد المخرج كتاب دمشي للبحر، هز الأولاد والمدام تهزوا معكم كتاب تقرأوا منه حتى صفحة ولا تتصفحوا تتفرجوا في التصاور. ساعات التصاور تنفحك باش تقرأ كتاب وتنغمس في الكتاب هذاك، هذاك علاش نمشي تدسويت لكتاب بحر.
1: كتاب بحر،
2: كتاب بحر كالعادة مع سي الحبيب بن صالحة، وما زلنا في موسوعة القصص العربية في تونس في القرن العشرين. ميثاق السفينة منجي الشملي، شنو سي الحبيب حكاية ميثاق السفينة؟
3: هو مرحبا شعب بكم ملاك بشير ومستمعات مستمعي إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. الحقيقة منجي الشملي اللي كان عنده كتاب الأثير ومعروف، منجي الشملي كتب أقصوصة وقع اعتباره من أجمل ما كتب في تونس، نظرا لأنه يخاطب الإدارة التونسية بطريقته. شنو حكاية ميثاق البحر؟ راح نقوله ميثاق السفينة. هذا سي الراوي ومعاه شخصية أخرى ركبوا في سفينة ومشوا باش يتعلموا، ما قلنا نتعلموا لازم تسافر وتتعلم. فراوا السفينة هذه لكن نهارتها، وانا علاش اخترت خاطر كما توا في تونس الطقس يقول ما كادت السفينه تخلص من ميناء حلق الواد حتى تحركت الريح في غير رفق وطفقت عاصفه شديده مهده واذا بامواج البحر كان روعا نص طريف ظريف، والسفينه كانها الريشه تعبث بها الاعاصير او كانها الراقصه مسها الجنون حتى الانسجام في حركاتها والاتزان. وكانت السفينه معها تقلب يمنى ويسرى، فيها الكر والفر وفيها النصب والرفع، أو سيمونجي الشملي يقول. لكن أطرف ما في الأقصوصة هو القيس سمير، وهو ما تعرف الصنف الرابع معناه الطلبة يأخذوا كراسي ويبدأوا مسكنات شادين بعضهم وقربوا لبعض. يقول الأقصوصة تقول قل سبحان الله، وقت الإنسان يشعر بالأخطر يقرب للإنسان، يقربوا لبعضهم ويخموا بعضهم. يقول وكانت العجب من ترك الناس التفكير في أمرهم إنهم صاغت حياتهم وطابت أيامهم. فإذا كان فم اختر ويقربوا لبعضهم وليو يحكيوا عاد البحر هايج مايج، ولو مع بعضهم ويحكيوا مع بعضهم. سي سمير فهم هو والشخصية قالوا تعاش كيفاش نعملوا اتفاق مع بعضنا، نخدموا بلادنا، نقراو ونخدموا بلادنا. وتوافقنا على أن المشاركة في إنقاذ هذا الشباب المحروم أمر متحتم. نظرا سي سمير ظروفه معنا قاسية، وبوه عامل يومي، سافروا وتعلموا ورجعوا لتونس. لكن وقت رجعوا لتونس حبوا ينفذوا الكلام البحر، الميثاق البحر. مشى حب يقابلوا الشاوش، عرضوا شنو قالوا، هاتفوا السكرتيرة شنو قالت له، ولا كان يكتب له شنو رد له، ومشى قابله لقاه قاعد وعنده وظيفة سامية رجل وترقى. بيحكي له قالوا مش قلنا في البحر باش نبني وتونس ونتعاونوا ونحط يد في اليد ونحاولوا؟ قالوا ايه ذاك كلام بحر، ما هو تو نعملوا مجهود بشير. قالوا تو نعملوا مجهود. خرج قال يظهر لي كلام بحر في البحر وقعد في البحر. هي نظرة للحياة وكيفية تقبل أفراحها وأتراحها، الأمال والآلام. ينص يحول الإبحار والسفر والحدث البسيط إلى فن يحقق الإنسان الترافة والمتعة الفنية. الحقيقة كما قالت ملاك بين عمر رغم البحر تو نغزول وراه ونتفرج عليه. وسبحان الله يا ملاك، في البارح في راس ديماس الموجة كي تشوفها، أنا ردوا بالنا أولادنا، ردوا بالكم راهو ما قلنا، راهو الموجة كي تشوفها وراها موجة أخرى. وصدقني أنا كنت موجود اليوم، مشيتش البحر، أنا احترمت معناها مؤسسات الدولة تقول لك اليوم ارتاح نرتاح. لكن زدت عودت قريت هالميثاق متاع السفينة، راهو النص يصور حياة الناس، ما كل ما يقال القول والفعل. يا بشير كيفاش النظافة تولي فعل في تونس؟ عندك حق
2: صحيح.
3: كيفاش انضافت ولي فعل وقت نراهنوا على المدارس الابتدائية كما الدول المتقدمة وقت الموظف يلقى لنا الحل نشكو سيد والي سوسة مشى المنطقة في سوسة واتصل بالمواطنين لأن ملقاوي حل. قال مبارك الله فيكم عاونتونا وقيتوا الحل. علاش بربي يا ملاكي عزيزة، علاش اللي يسجنوا لظروف معينة، علاش ما يخرجش ينظف في الشارع؟
0: تولي عقوبات بديلة سي الحبيب، اسمها العقوبات البديلة اللي صايرة في العالم الكل. نحكيو عن الناس اللي بطبيعة ما يمثلوش خطورة على المجتمع واللي ممكن الأحكام متاعهم ماهيش خطيرة، فهذوكم ينجموا يقدموا عقوبات بديلة، يخدموا ساعات معينة في عمل إنساني اجتماعي بلدي.
3: حلول موجودة وتونس خضراء وجميلة وبان بالمكشوف اللي حلولنا من تونس. كل ما يكتب حول تونس خارج تونس له ما له وعليه ما عليه. يا خير عندك شجاعة اكتب في بلادك، انشر في بلادك، انقد بلادك من داخل بلادك، ونحاول نبنيو بلادنا مع بعضنا. هذا ميثاق السفينة نتاع زميلنا وخونا، هو مسار بناء الحداثة والاندماج في مسار التمدن، نقد المثقف والموظف الانتهازي الوصولي الذي يتخلى عن القيم والمبادئ نتاعه، ولغة المنجي فصيحة أنيقة طريفة وظريفة. بشير
2: تكسحة
0: شكرا لك يا سي الحبيب، يعطيك الصحة. وهاني قلت من هوني الآخر برمجة الصيف قدرة ربي إن شاء الله يكون ثم نادي محبي الكتاب في البحر وفي الشطوط. احنا أتون عملوا رهان سي الحبيب نعودوا كان
3: موسوعة في هالو ملاك
2: ربي فضل ليه حاجة حلوة برشا. أنا نحب نقرأ حاجة،
0: أنا نحب نستدعاكم، معناها أنه كي تلقاو حد يقرأ في كتاب نوثقوا الحكاية في البحر. شجعوا يعطيك الصحة. شكرا لك سي الحبيب، شكرا لك بشير. من عرش تليفونات حاضرة رامي، ناخذوا تليفون برشا طلبونا يظهر لي على كرتاج، من بعد ساعة ثانية باش نقدموا زادة تذاكر الحمامات الغدوة، سهريت غدوة. نعاود نذكر الأجواء اللاتينية الكوبية والموسيقى الكوبية، فرقة الكوبية ذبوانا فيستا أوركسترا في مارجن الحمامات، وأكيد أجواء خاصة ومارجن الحمامات سبيسيال بشير، خاطر كل مرة نلقاو سهرة معينة وفما تنوع كبير وتلقى الأذواق الكل في مارجن الحمامات. لكن توا باش نهدي وزوز تذاكر ليسرى محنوش، خاطر بشير باش تذكر لازم معاه شكون أكيد
2: زوز
0: تذاكر ليسرى محنوش، سهرية كرتاج غدوة شوي آخر باش ناخذوا تليفونات على 71 844 404 كما قلنا من أهداء الإذاعة التونسية لبرنامج لما تصيف. أنتم اللي ما نجمتوش تلقوا تذاكر خاطر ثم عروض زادة سولد أوت بشير، ففرصة هي ومناسبة أنه تكون عندهم الفرصة باش يمشي ويخلطوها. هكا ربحنا من أول ما بدأت العروض ومن أول ما بدأت التذاكر معنا في لما تصيف ربحنا برشا. وأكيد أكيد ديما الأصوات التونسية تكون حاضرة في المهرجانات، وسنة يظل يخذت حظها بشير الأصوات التونسية، وحتى المسرحيات شفناها في عدد من المهرجانات.
2: صحيح برشا مسرحيات شوي الحقيقة مش برشا،
0: بحذك بوغرنين عادة
2: بدأ
0: سي مع وائل جسار بيحسب بتلمطر، شفنا الجماهير
2: تعديت حفل حلو تعديت حفل ما غادروش، غادروا وقت المطر شوي وبعد رجعوا. كان بحضور وزيرة الثقافة الحفل، وكان حفل متميز، ورينا أيضا عديد الفنانين التوانسة، فنانين يعني مغنيين وحتى كوميديين اللي طلعوا في عديد المهرجانات في تونس، مهرجانات كبيرة دولية وغيرها من المهرجانات اللي ربما ما عندهاش الصبغة الدولية. يسرى محنوش جات بحذنا الإذاعة الوطنية، عملت البروفة نتاعها
0: في الإذاعة الوطنية،
2: إن شاء الله تكون ناجحة في حفلها
0: في استوديو ويتي. قلنا سيد المخرج جاي وشفنا الفرقة نتاعها وكانت حضرت، واستوديو 8 هذاك كان نحكي وما كفيناش الوقت نحكيو عليه، قداش من أصوات خرجت منه، قداش من أصوات خرجت من الإذاعة والمؤسسة هذية وذكرياتهم، حتى كنا نحكي وحتى فرقة الدراما برشا برشا برشا أصوات. يسرى محنوش من الأصوات المتميزة اليوم عربيا، هي معناها تخدم مع روتانا، وكان للقاء بها زادة في مناسبة مناسبات، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لها. ما نعرفش مشيو التليفونات ولا بعد السبعة، بعد السبعة يلا بعد السبعة باش نربحوكم معنا زوز تذاكر الكرتاج وزوز تذاكر للحمامة. تبقاو معنا لما تصيف، مواصلين مع الاختيارات الموسيقية، وائل كفوري نسمعوه ونرجعوا نواصلوا معكم بعد موجز الأخبار.

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.

0: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: لم تصيف،
2: لم تصيف،
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
2: لم تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. محمد حمائي كنت تسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في لما تصيف لمتنا اللي يحضر فيها طوى ضيفنا. أما باش خليه شوية آخر باش رحبوا به بشير. علاش؟ على خاطر نحبوا نربحوا سادة المستمعين اللي تبعوا فينا من 6 حتى 8 واللي ديما يتبعونا. خاطر كي يتبعونا يربحوا ما خليهمش يديهم فارغة. وأكيد أكيد ناس اللي ما تمكنتش باش تمشي ولا باش تخص تذاكر خاطر ساعات تبدأ سولد أوت بعض العروض تلقاو في الإذاعة الوطنية. أسمعونا يوميا أتو تربحوا معنا الحمامات كارتاج وعدد من المهرجانات. ربحنا زادة دقة, ربحنا برشا مهرجانات. اليوم باش نربحوا لي سهرة يسرى محنوش غدوة في مهرجان كارتاج الدولي 28 جويلية 2026. نقولوا ألو اللي اتصلوا بينا. أكيد برشا اتصالات, يسامحونا الناس اللي ما أخذينهمش, لكن ديما الأولوية للاتصالات الأولى. نمشي ونقولوا ألو. ألو, أهلا وسهلا, مرحبا.
1: عسلامة, مرحبا بيك.
0: يعيشك, شكون معنا؟
1: هاجر بن الشيخ.
0: مرحبا بك يا هاجر, مرحبا, نورتنا. تسمع في برنامجنا؟ شو نقول اسم البرنامج؟ شو اسمه البرنامج يا هاجر؟ شو اسمه البرنامج؟ صعيب سؤالنا, صعيب. شوف ذكر احنا
1: كيف شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
0: امين. وعلى الكلمه على الكلمة هذه يا هاجر ألف ألف مبروك, ما تزيدش نتعبك برشا. زوز تذكر لسهرية يسرى محنوش الصوت التونسي المتميز غدوة في المسرح الأثري بقرطاج. هاجر, لشكون تحب تعمل ديديكاس ولشكون تهدي أغاني الحصة اليوم؟
1: عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وأصحابي وحبيبي الناس الكل وولادي بالتحديد بيزيد وبي زكريا,
0: ربي يفضلهم لك يا للا. وألف ألف مبروك مرة أخرى, وتحية ليك وتحية لكل مستمعين. نقول لهم اللي ما ربحوش اليوم يربحوا معنا إن شاء الله تباعا غدوة بعد غدوة ليمت جاي الكل. أبقوا على موجات الإذاعة التونسية الوطنية والشباب وكل الإذاعات أكيد تربحوا معانا. شوية آخر تو يتصلوا بك يا هجر ويعطيوك تذكر متاعك. مازالوا زوز تذكر الحمامات بشير, لكن توا وقيت ضيف اللمة.
2: ضيف اللمة,
3: ضيف اللمة اليوم ملاك وسادة المستمعين, ضيف تعرفوا مليح في الميدان الرياضي وبحذانا ود الإذاعة ديما يجي بحذانا يحلل معنا المباريات, يعرف مليح كواليس كرة القدم التونسية وحتى كرة القدم السعودية وكرة القدم الخليجية. هو في الأصل وكيل أعمال لاعبين, هو لاعب كرة قدم سابق صحيح ما لعبش برشا سينيور, لكن ما شاء الله يعرف مليح الجمعيات, يعرف مليح الفيستير, يعرف مليح أجواء الفيستير. في مسيرته وعلاقاته وشبكة متاع العلاقات اللي كونها خليته ينجم يحكي في كل ما يهم كرة القدم التونسية والرياضة عموما. وما شاء الله
0: يعرف الكواليس,
3: يعني صحيح
0: خير من برشا
3: أبار, أبار الخبرة متاعه وأبار ربما زاد مهنته اللي هو وكيل أعمال لاعبين, عنده في مخه ما يخوله أنه ينجم يتكلم ما شاء الله. ونحى اللونات عجبته, عنده في مخه شيخ عليها. ضيفنا اليوم هو صديقي في الحقيقة ذاكر الويتي. ذاكر, مرحبا بك.
4: مدام انت
0: فضحت, مدام قال صديقي معناتها مقدمة هي.
4: مرحبا ويعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا المشاهدين المستمعين الحضور. كيما انت فضحتني انا باش نفضحك. انا اول مرة جيت لميسيون مش عارف عليه. اقسم بالله كلمت خليجة برك.
0: نحبوا العفوية تقعد في الحكاية, منحبوا نحضر روحك.
3: انا كي قلت لك ايجا باش نحصرك انا ومالك.
4: جيت ومش من التراب التونسي.
3: قلت لك باش نحصرك.
0: تأويلات
4: هذه والله. قال لي باش نحصرك انا ومالك. قلت له مرحبا بكم. اما نحبنا
3: ونحبك
4: انت ونتحب ما لازم المستمعين يسمعوا مسيرش نعيشوا حال في الكهرباء وديركت ما لقيتكم تحكيوا مع مع الشيخ
3: عشتوت مع الشيخ عشط
0: محمد بن حمود.
4: ودي قلت بالك غلط في الاذاعه بالك مش ماشي
0: لانه الدعوه كانت توجه لك ديما برامج رياضيه وهذه الخصوصيه نتاع لما تصيف من المجالات الكل يكونوا حاضرين بحذانا حضور خفيف نظيف ونحبوه عفوي زاده.
4: هو ملك والله العظيم هنقولوا الكوينسيدنس غدو بزادة عندي تلفزة في الحكاية هذه ومش في سبور
0: مش في سبور
4: عيتوا لي
3: أول مرة
0: يزم
3: في الثقافة مهرجان كارتاج غدو.
4: اي ما تعرف نحكي كل شيء حتى طيب تفضل.
3: جينا من الحمامات ذكر يعطيك الصحة مصيف خلى الصيف نتاعه عائلته وجاء بحذانا
0: حتى نحبط من الحمامات.
3: قلبه كبير
4: زيد وخلص البياج كامل
3: عندك هذيك اللي تحطش
0: تلبياج
4: عنده وإن شاء الله يكونوا أسرع جماعة يسمعوا فينا خاطر أنا سافرت نحبش أقول وين برا التراب التونسي. طلعت مع واحد يسوق بيا كي خلطنا للتليبياج هذايا راهو كي خلطنا نشد في الفران وخلطت وحطيتها في البلار وما شدتش فران وتحلت قاعد نستخير قلت كما تحلتش شنو يصير احنا في تونس تبدا بريمير دوزيام مارشارير تحز تهبط تقول بك فيش فلوس
0: اما شو خلينا نكونوا ايجابيين عنا ترتاح ما شادين الصف الطويل انا ديك الحاجه اللي مرتحتني
4: انت تو خاطرك مقدمه وتغلف الموضوع اللي قلته انا تونس مهما نحكيو عليها
0: راهي
4: فيها البخوخ
0: ندورو
4: ندورو نسافروا نمشيو لخمسه جوا
0: ما ترجع كان لتونس
4: نزرب ترجع باش تحب تروح لها
0: بلادي وان جارت عليا عزيزه نحبوها بكل شيء وهنا ننقدوا في رواح
4: مش احنا نحبوها الجانب اللي يعيشوا فيها خلينا نرجع للمجال الرياضي كي يجيو يلعبوا فيها اغلبيتهم شارين هون
3: تشدهم
4: شارين اصل
0: انت ماك في الحمامات
4: طبعا. شارين في سوسه شارين في جربة
0: شوف الحمامات قديش من اجنبي اختار انه يكمل حياته في تونس في معناها والرتريت نتاعو ويجي
4: بلادنا شباب
3: انا ديما نقول حتى بار الرياضيين راهو طقسنا اصلا هو استثمار
4: هو الموقع نتاعنا ربك سبحانه
3: اللي قريب للناس الكل
4: ماخو بخاطر الناس الكل
3: صحيح
4: كان شمس عندنا ما نقولوا فيه صحراء عندنا ما نقولوا فيه بحر عندنا ما نقولوا فيه معناتها
3: عندنا الدنيا الكل
4: ولا وحتى الخريطه تاعنا ظريفه على قد نحن ما تزيدش اكثر من
3: باهي ذاك الخريطه تاعنا ظريفه واحنا غدوه
4: مروحين
3: لا احنا انطلقنا ديجا في الميركاتو الصيفي في
4: انديه
3: كره القدم ميركاتو كبير في تونس برشا كلام على برشا لاعبين ما فماش صفقات ضخمه صحيح لكن رينا عديد المفاجات شو اكثر مفاجاه اكثر خبر في الميركاتو هذا اللي ربما ما كنتش تنتظره فوزي البنزرتي خروجه من الفريق
4: دخول ماهر الكنزاري
3: دخول ماهر الكنزاري
4: اللي متعودين به بالخروج
0: اللي ما كانش متوقع انه بشي خاطر تسال السؤال بعد حصول الافريقي على البطوله هاني انا
4: مانيش
0: خبيره كيف ما انا نمشي بالمستمعين العاديين
4: ماكش خبير
0: لا نفهم في الكوره كهم رياضات الاخرى اختصاص بشير الحقيقه بعد حصوله على البطوله كان ثم سؤال توجه له هل ستبقى مع النادي الافريقي ضحك الابتسامه العريضه نتاعو اللي توحي وكانه باش يبقى في الافريقي معناها
3: لانه
0: اون شانج جامي اون ايكيب غانيونت خاطر هو قالها زاده لكن بعد
4: شوف ملك فما حاجه العباد لازم تفهم راهو توا ولا عالم المال عالم المال انت تو قاعده في البلاصه بربي ما تعطينيش رد شعبوي بربي قاعده هوني يجي كوفر خمسه مرات قد انت هوني مش قولي لا والله نقعد هاني قاعده هوني فما مصلحه شخصيه و
0: المحله نحن مش كيما الرياضيين للامانه نحن مش كيما الرياضيين
3: يا مالك من فواسان
4: تو نهار تجي كوفر مزيد تخليني نحكي معك تخليني وتقوم تروح تخلي الميكرو وحده فما حاجه العباد لازم تفهمها الناس قاعده تقدم واحنا قاعدين نوخر فيش بمعنى كي سوا في التيران كي سوا في امور المالية الناس قاعده تختلف في الرياضه في كره قدم واحنا قاعدين نوخر هذاك علاش نرجع لكلام بشير قال لي شنو اللي تفاجأت به؟ ما تفاجأتش بخروج سي فوز بزرتي خاطر اولا نجح وهز لقب سي اوتوماتيك
0: باش يكون مطلوب
4: باش يكون عليه العروض والطلب
3: هي ما هو مش خروجه مش مربوط باللقب هذايا فوزي كارير وراه
4: لا ما هو
3: يعني
4: وزلي.
3: لقب جديد ينضاف للمسيره نتاعو معناها مش جديد في التتويج
0: اللقب يخلي العينين اكثر عليه في الفتره هذه
4: لا هو هو هو سي فوزي بزات حتى راقد في الدار عليه العين
3: صحيح
4: لكن يولي خروجه اسهل كي يهز لك لقب في في في موسم اللي ما كان حتى عدي سنه نرجعوا للظروف نتاع اللقيت هذا يا عمناوي النادي الافريقي من غير مسؤولين مصير مجهول خطايا فيفا وقتها كي تجي للجماهير تقول لهم راني اي تصحوا على المرتبه الرابعه من تو يقول لك نصحوا مش بطوله
3: احنا باش نقدموا شويه ذاكر فوزي بنزرتي
4: دخول ماهر الكنزاري
3: صحيح دخول ماهر الكنزاري
4: هو المفاجئ
3: اللي جوبها
4: بنقط
3: كبير سامحني جوبها بجبهه معارضه كبيره لدى جماهير النادي الافريقي وايضا علاش ماهر الكنزاري استنى الفتره هذه الكل باش ياخذ زمام الامور الفريق يعني ربما الحصه التدريبيه الاولى مش يعملها في البارك وما خرجوا في تربص
4: هك جاوبت
3: هرب من البريسيون
4: معناها شوف مش هو ما هربش هو فما التنسيق مع الاداره لدرجة كان قالت له يجي نهار ثلاثة في البارك راه يجي تقول مليها نمشي يا اخي شحط طول عمره في عند راهم ما فيش راه في تونس الكلوب
3: صحيح حتى في عند راهم جمهور كبير
4: اكثر من العاصمة شوف انا واعوذ بالله من كلمتين وانت تعرفني بشيء بالاكسبيرونس والكاريزما اللي عندي نحطه ماهر كنزار لانه نعرف الشخص الساع شخص كا كان معايا منتخب، كان معايا معهد الرياضي، نقرأ مع بعضنا ونعيشوا مع بعضنا. ماهر ميلي صغير حتى في الملعب كادي وجينيور تحسه مدرب، يبدأ يتكلم في التيران، وقف منا يجبد منا قد منا ونقولوا له راك باش تولي مدرب. هو وغيره في البريود هذه الفترة هذه ولو عندنا مدربين، قبل كانوا أربعة ثلاثة، اختارت ليلي عمر سويح في سي فوز بالزرتي، معناتها تولى معين متصلحيشي الأسعد باش ما ننساش المكشر الكوكي الكوكي زوز كوكي
3: محمد ونبي
4: محمد شكري خطوي ان شاء الله ما ننساش حد. معناتها وليت عندنا جيل باهي ومطلوب برا تونس، يبدا مطلوب برا تونس ماهوش وزار
3: صحيح
4: باش يخلصوه بالعمله وجايب ستاف وكامل معاه باه. بالنسبه للماهر بالنسبه لي انا من احسن المدربين في اللي معناتها مع اللي سميته. فيش القرار خاطر العبيد توا مثالش التونسون بدات تطيح شويه ماشي في بالهم ما شوف فما ترجي والافريقي وريال مو توك تقضي يوم القيامه يقول لك يجي خالد بن يحيى ولا تسالوا تقولوا يا اخي ميركا زاري عليه انت ما تحبوش؟ ما نحبوش دوبوش الوري العبيد تبع بعضها معناتها ما عملش نهار مثلا لقطه
0: لا هرجع
4: ما عملش نهار لقطه خايبه ما عملش انترفيو
0: سورتو الجماهير ما تنساش مثلا
4: اي مس فيه حد مس فيه فهمت يقول لك يجي معين فلان اللي هو كي نرجع على باز ولد الملعب التونسي لكن عمل كارير في الترجي
0: الرياضي
4: ماهوش ابن
3: الترجي وشنو اللي يمنع انه كان في الترجي وباش يمشي
4: ويجي ليه اسمعني
3: يعني عديد اللاعبين ريناهم لعبوا منا ومنا عديد المدربين منا
4: بشير
3: ومنا.
4: انا جاوبتك انديريكتومون قلت لك تجي تحكي معاه معناتها الجواب بتاعي فيه اللي ما فهمش مشكل تحكي مع محب يقول لك يجي خالد بن يحيى هو لا او خالد بن يحيى
0: لكن هل ممكن الحكايه كان صارت ملقيناه في جمعيه اخرى ما تصيرش باللغط اللي صاير تو خاطر نحكيو على الترجي والافريقي ونحكيو على التنافس اللي بيناتهم الزوز
4: بالتسويق شوف ما زاد جاو قبلهم مرقي احمد الترجي ما فما زاد راهو دي كونسيدونس يصيروا زدام
3: معتز
4: معناتها والخروج المفاجئ بتاع فوزي توا كان جاي في بالك من الاول السيف نجم نكون تحضيرات لكن باش يلقى صعوبات على الضغط الجماهيري
3: من الاول بتات
4: لا بشوف بشير ما فماش دي باساج افيت في سيزون لازم تلقى تتعدى بفتره ضعف تتعدى بنتائج سوء نتائج في مدرب باخل ولا لاعب يصبروا عليه لازموش يقعدوا شادين لازم يصير ان ديسكور لازم خنقولوا باللغه العاميه نتاعنا تتفرك الرمان
3: به ذاك احنا توا حكينا على مير الكنزاري على نادي الافريقي اخر الاخبار تقول لانه نبدلوا شويه من الموجه اخر الاخبار تقول انه يوسف بليلي رجع لتونس بعد اللخبطه اللي صارت وبيان الترجي الرياضي التونسي اللي قال فيها انه انتهت المفاوضات وتسكر ملف يوسف البليلي رجع يوسف البليلي وحسب اخر الاخبار اللي صدرت على الاذاعه الوطنيه فانه يوسف البليلي اليوم منتظر يقابل اداره الترجي الرياضي التونسي وربما يتم الاتفاق ويرجع يوسف البليلي للترجي. انت اللي تعرف مليح عقليه اللاعب الجزائري
4: كما نعرفه هو شخصي
3: كما قلنا في التقديم انت جبت بغداد لتونس للترجي للنجم الرياضي الساحلي يعني يوسف البليلي بعد الهربه الاولى الهربه الثانيه مش اول مره تصير مع يوسف البليلي تتصوروا اليوم يمضي للترجي؟
4: انا ولكن الحوار هذا نعملوه بعد ما سكر الميركاتو قد نجم يعود يرجع عاود يجي عاد يمشي
3: يقعد ماشي زي ما
4: يقلقوش انا نعرفه هو انت جبتها لبغداد هم راهو للتاريخ المستمعين يعرفوها اللي البلايلي وبغداد كانوا يلعبوا زوز اكسيو زوز في الاكس كان زوز ديفونسوريت يلعبوا بعضهم صغار في الليجون في الليجون ايه شوف انا خنقول باش يقعد الموضوع مسكر وزاد نحترموا الناس تعدى بعد كارير يوسف
3: بالحكاية هذي
4: بيان سور خاطر لونتوراج ما فهمش كون ينصح بالكدا خنقولوا كريمون دي بو ابار اللي بشوف البو راه ما نجيبش كون وكيل لانه العاطفه تجبد برشا انا غدي ولدي جوار ما جابش كل وكيل نتاعو نجم يكون نتاعك انت نتاع ولدي لا خاطر شوف ما دام فما احنا نقولوا الكبيده والعاطفه نتاع البو راهو جي على خاطر تولي ياسر خايف على ولدك اللي تولي تغلط
3: يعني تتصور اليوم صعيب ياسر يوسف يصح في
4: النجم ينجم فما حاجة أخرى على حسب البيان اللي هبطته الترجي وبيش تقبله تو زي ده راك جمعيه كبيره زاد. انا تحب رايي انا ان شاء الله ما يتغشش هو، ان رمضان عنده مده ما يعاودش في الترجي على الطريقه كيفاش قاعد يتصرف. هو ما نجمش يكون اكبر من الترجي ولا غيره.
0: يسال فيك على الميركاتو وعلى الاكتواليتي، اكيد نفهموا لي انه بشير اختصاصه الرياضه، لكن انا هيت من الجانب الاخر الانساني ذكر زاده مطلوب، ما نحكيش ذكر كشخص، وكل اعمال الرياضيين يكون زاد عليه العين، يكون مطلوب، يكون عنده نجاحات، مثلا جاب ملاعبي صحيح وعمل نتيجه ايجابيه في الموسم هذاك، فاكيد التليفون نتاعو باش يولي ينقص برشا.
4: لا ديما التليفون ينقص كان وقت الميركاتو،
0: كان وقت الميركاتو
4: نهار 1 سبتمبر ماشي يضرب نبدا نشد ونعمل هكا.
0: شنو كيفاش وكيل اعمال الرياضيين الناجح شنو هي لي كريتير لازم تتوفر فيه ذاك من خلال تجربتك انت على الاقل؟
4: باهي والله السؤال هذا برافو ليك، قد ما يجيبوني في بعد ما يسالوكش بعد جبت ايش قديت هذاك
3: معناها انا جبتك 400 مره ما
4: لا اداكم فلوس
0: شفت
4: هاو قلت لي ما نفهمش كوره، مشيت للب الموضوع. شوف دومين هذا كره قدم والسياسه راك تخرج منهم ناجح، اما راك تضر مالي باش تخرج سمعتك ناجح صعيب ياس، لانه طمع برشا. وباش تريتي ان جوار لازم كرك تاخذه في مشروع روحه معناتها تاخذه دو ا جوسكا زيت. وعندي والحمد لله نرجع وسام يحيى تبارك الله بولاده، معناتها ما نحبش نسمي انا من اصلي ما نسميش اعمال تخلي الناس تحكي. باش تكون تنجح لاعب اولا باش تكون ناجح في المهنه هذه كي تاخو ان دوسيي ما تقولش انا شنو باش نصور سي عمل دي راباش
0: خممش في الجانب المادي.
4: لا لا نخمم كيفاش نخممش
0: اما مش هو
4: ماهوش الاولويه اللي كنت راهي الخدمه في الاصل انت وسيط ما بين انت منين باش انت ماليا منين باش تدخل الفلوس، لازم تقرب ما بين النادي
0: واللاعب
4: كي تحطهم مع بعضهم لازم توري اللاعب رانا في صراع وضراء مع بعض مش في تصحيح كونترا ناخذ فليساتي والسلام عليكم. انا داير يعرفوني جوار الكل وروس النوادي يعرفوني وبشير يعرفني، كي تلقاني في التيران راه مشكل كيما ولادي في القرايه الام لاهيه بالقرايه وكيلقوني في الوحده راه عقوبه ولا عيط لي مدير ولا به ونقول له كي تبدا عامل كيف ما تعيطليش
0: صحيح
4: اللاعب في شكل راك تلقاني بحذاك. باش تكون ناجح لازم تصرف باش تصور برك اكزامبل
0: وثما استمراريه معناها بعد مع اللاعبي ومع الجمعيه باش تقعد
4: انت باش نبداو واضحين. انا راني نتبع في كل شيء انا حتى لا فيديو ماتش صباح اي الجوريت اللي عندي الكل في الكره الارضيه نخدم له الماتش، عندي كيب كامله تاع سكاوتينغ يخلصوا بالعام كيب كامله كل واحد عطيه تاش كيك سوا في تنقيب اللاعبين والا في تحضير اللاعبين ومن بعد انا ندخل بالتاش بتاعي. صباح الماتش مثلا تجيب اجنبي لتونس اكزامبل نعطيك تونس ويلعب ديربي ما يعرفش اول مره ديربي لازم تقريهولو من الجانب اللي ما تقراهش العباد. اي حاجه في الحياه باش تنجح لازم تقرا حاجه اللي ما تقراهاش الناس اللي هو البروفوكاسيون
0: الاستفزازات
4: اللي هو راهو حتى نقولوا رد بالك راهو كي انت تبدا اليز تبدا تضحك مع الادفيرسير راهو في تونس ما تتقبلش راهو تنجم تخش في الكاميرا وما تفيقش خليك ديما سيريو كي تدخل في السيارات هكا ولعب اكزامبل نعطيك في دي
0: الحاجات الجانبيه لازم
4: ندخلوا في الفنيين الادفيرسير كيفاش يلعب اللي باش يقف جنبك كيفاش يلعب انت ايش لازمك تلعب
3: كل يحاطب في كل شيء
4: كل اسبوع كل اسبوع ما ترى اللي يخدم كرة قدم ما يخدمش كان وقت الميركاتو على طول. وحاجه اللي باش تنجحك سيريو انا في الخدمه ما نرحمش يعرفوني جوري لا راه نوصل نعيط وعندي حاجه اخرى مستحيل لاعب معايا يبطل لونترينمون يقرف خاطر كي يبطل لونترينمون ويقرف بالنسبه لي اللاعب قاعد يخسر والكوته بتاعه قاعده تطيح النادي غدوه باقي يستمر
0: ينجم يعوضه باي
4: يستمر شو نقولوا فما شكايات فما الملعب
3: به ذكر خاطر ما عادش عندنا برشا وقت الوقت
4: انتم تسالوا في
3: باش نسالك سؤال
4: ماش عندنا وقت
3: لا لا باش نسالك سؤال
4: جاي جبتوني من خمس
3: ما شاء الله
4: اسمع هذا ديما سيستر يسالني يقول ما عادش عندنا برشا
3: غالب الوقت يديه ما فما سؤال لازمني نسالك
4: تفضل
3: ما نجموش نتعداو عليك تفضل انت ما شاء الله عليك وكيل اعمال لاعبين ناجح
4: زادهم عليه لي زامبو
3: دهمت خويا للمجال نتاعنا
4: زميلكم
0: الاعلامي
3: المجال الاعلامي وعندك برنامج رياضي قدم فيه كيفاش عملت هالجنجيل هذا كان
4: شوف الموهبه ولا
3: ساعه البرنامج ارجع للفار ميسالش قولوا
4: ما ميسالش
0: اي على قناه
3: قرطاج بلوس
4: أي. شكرا والله فكره بكل صراحه معناتها فكره في ثلاثي فالانسان ما حبني نسميه في التلفزه والمخرجه تحيه لها فدوى المنصوري والعبد لله بديت بتفدليك
3: مشيت ونجحت
4: لا في قهوة قاعدين قال لي المسؤول على القناة ذكر قال لي عندك كاباسيتي باش تقدم قلت له والله مغروم راني ما انت ما جربتش عم نلقى روحي حاجة من عند ربي معطي لي قال لي شقلت عن برنامج قلت له والله عندي برنامج تاع قريرم قام يضحك قلت له نحب نعمل حاجة نعمل بوز به راهو في دوماني نجيبوا لي زونسان جوار اللي عليهم الغبرة إلى متى نكرموا في قدماء اللاعبين وبعد ما يتوفوا نجيبوا عائلته يبكيوا ومريول ودرشان وبعد تنسي حتى العائلة ذيك خلينا نجيبوا حاجة وصارت اللي أنا غزرت له لبعيد صارت نجيبوا ناس كي راو ستين فيرتي كي تلقى ولد الولد يتفرج في عزيزه
3: أبسط الأسماء اللي تعدوا على برنامجك
4: ونزالوا إن شاء الله عم جاي
3: قلت أبسط معنا أغلب الأسماء اللي
4: تعدوا كلهم ممتازين توك تعدى عبد المجيد بن مراد أنا شكون اخترت اللي ما عنده مدة غايبين على التلفزة
3: تكون مثلا سمين
4: سعد مجيد بن مراد منصف وادة بنت العادة قروان ما هو لعبت تسمع بالاسامي هكا
3: تعرف
4: عبد الحميد الهرقال فدو حسن فدو منصف الاخويني اللي لعبت تعرفه مسؤول لكن جبت برشا حاجات سي كمال الشبلي ولطفي المحايسي قلت لك الركبة برشا برشا برشا معناتها لطفي الشاحي بتاع السيوتي اسامي العياري بتاع سيوتي ما يعرفوا حد واللي هو احترف في السبعينات في الامارات
3: برنامج يمشي توا ولا
4: قصيت يمشي ويقف
3: قصيت
4: لا بتاعنا ما فما اللي عاده وان شاء الله باش نرجعوا بحاجه اخرى تكون ممتازه ان شاء الله
0: شكرا ليك شكرا ليك نورتنا ذكر
4: جايبين على النص
3: عندنا النصر لما مره زي يجيبوك حصه كامله لما تصيف نعملوها سبيسيال
0: معك انت ذاكر نورتنا الحقيقه
4: صدقتكم الحقيقه باش عاودوا
0: لا لا لا لا تجيب حدانا ان شاء الله طولت بالي عباس المقدم باش تكون على موجات الاذاعه الوطنيه ونشرت الاخبار على موجات اذاعه الشباب تودسويت
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
5: تجمع وتضم
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
5: محبتها جمعتنا
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
5: وبسحرها شدتنا
2: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا
2: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
5: في كلمة
2: إذاعتنا هي عائلتنا
5: إذاعتنا هي عائلتنا
2: إذاعة شباب من تونس
6: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: نشرة الأخبار
8: اليوم انطلاق عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتنتهي في 31 من جويلية. وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل إرسال منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ. استعدادا للموسم الدراسي القادم شركة العجين والحلفاء والورق تتمكن من انتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي وتنطلق في انتاج الورق المخصص لطباعة الكراس المدعم. السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة وليكم فاصل يقدمها لكم رمزي القلعة أهلا بكم ف تم اليوم تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في بكالوريا 2026، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد فضاء إلكتروني موحد. المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر غني:
7: اتجهنا للولي، كان هالعمل هذا يمتع المنصة لي أنه نقوم بمعناها فتح حساب للولي ويعرف ابنه، يأخذ معطيات الكل وينجم يقوم بعملية التسجيل، يعرف ابنه معناها عن طريق المعطيات اللي يعرفهم هو في المضمون، باش ينجم يعمل المعرف متاع ابنه وينجم يتبعه في المسار متاعه التعليمي. لكن الجديد بالنسبة للمرحلة هذه، الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه جملة أبنائه سواء كان في عمومي كذلك الخاص. إذا المتابعة تبدأ من التسجيل إلى حياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف نجمه إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يقاه في المنصة كاملة.
8: كما ستوفر البوابة المتاحة عبر رابط viscolaire.education.tn للتلاميذ كل المعطيات عن مساراتهم التعليمية وكل الخدمات المتاحة لهم رقميا.
7: التلاميذ باش يقاو العدد نتاعهم، كراس الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفره في المنصه هذه. الخدمات اللي توفرها وزاره التربيه كانت ورقيه، كلها باش تتوجه الى خدمات رقميه بصفه عامه، باعتبار انه الهدف الاساسي نتاعو انه الرقمنه. مثلا النقل اذا كان باش يتنقل من مؤسسه خاصه الى مؤسسه عموميه او بالعكس باش يكون عن طريق المنصه، انه المسار باش يولي يعرف روحه من السنه الاولى ابتدائي نتاعو كيفاش المسار نتاعو التعليمي، كله يبدا واضح موجود على مستوى المنصة هذه. فما خدمات أخرى تنضاف إلى المنصة هذه وبدينا فيها. في المنصة هذه هناك ترابط بيني طبعا مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش أنه الخدمات تكون متكاملة فيما بينها. التلاميذ اللي عندهم إعانات، منح تتعطى عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، طبعا هذوك يقاو المعطيات متاعهم كاملة. كيف نحاول زاد مع وزارة الصحة باش أنه بعض المعطيات باش تكون على مستوى وزارة الصحة متوفرة جالب منها على مستوى هالمنصة هذه.
8: وفي الشأن التربوي أيضا، أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنية الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. واستعدادا للعودة المدرسية القادمة، تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم، كما انطلقت في إنتاج الورق المخصص لطباعة الكراس المدعم بكمية جملية تقدر ب5000 طن، وفق ما أكدته لأخبار الشباب رئيس المدير العام للشركة سامية البريكي.
9: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من إنتاج كمية تتمثل في 5446 طن من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي. الكمية هذه كانت موضوع شهادة تكفل صادرة عن المركز الوطني البيداغوجي، معناها السنة تعتبر السنة الثالثة على التوالي اللي تنجح فيها الشركة في تأمين كافة الكمية، وبالتالي يعتبر كتاب من صنع معناها ورق محلي 100%. مش ننطلقوا اليوم إن شاء الله في إنتاج الورق المخصص لطباعة الكراس المدعم، وسيكون التوزيع في نفس الوقت، وذلك لإنجاح العودة المدرسية. باش يكون كما السنة الفارطة 4000 طن مخصصة للعودة المدرسية في البداية، و1000 طن كمخزون استراتيجي، وهذا اللي القرار اللي اتخذته وزارة التجارة.
8: دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى التسريع بإصدار قانون تحفيزي ولضرورة إحداث منصة رقمية تضم جميع المهندسين التونسيين بالخارج، ما يساهم في مزيد ربط الصلة بالكفاءات التونسية وتثمين مساهمتها في التنمية الوطنية.
10: اليوم فما آلاف المهندسين التوانسة يخدموا في أكبر الشركات العالمية. المشكلة مش في أنهم خرجوا من تونس، المشكلة أن تونس ما تعرفش عليهم معناها وين يخدموا، ومش قاعدة تستفيد منهم بطريقة منظمة. لهذا احنا اقترحنا قانون فيه نقطة رئيسية هي بعث منصة وطنية رقمية للمهندسين التوانسة بالخارج. القاعدة هذه هي قاعدة بيانات أي يسجل فيها المهندس بالإرادة متاعه، يقدم المعلومات على اختصاصه على الخبرة متاعه، معناها ما فيه حتى السيفين تاعو، خاصة الدولة ولا الدول اللي يخدم فيها ولا الشركات الجامعة، ومدى استعداده لمساعدة تونس اللي نعرف أن معنا كلهم مستعدين شهادة. المنصة هذه باش تولي بنك للكفاءات، المنصة هذه باش تخلق شبكة تواصل ما بين المهندسين تونس، رغم اللي هي تو موجودة على الصعيد الجمعياتي، لكن نحبوها تكون مقدنة.
8: رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل سفيرة هولندا بتونس وسفيرة بلجيكا بتونس، اللذان أديا زيارة توديع لرئيس الجمهورية بمناسبة انتهاء مهامهما بالبلاد التونسية. وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية يشارك في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد بمقر مفاوضات الاتحاد الأوروبي الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 28 و 29 من جويلية الجاري. في الشأن الثقافي، انطلقت اليوم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية تونس من معتمدية حي الزهور لتتواصل إلى 15 من نوت القادم، مهرجان تنظمه المكتبة العمومية بتونس بالتعاون مع عدد من المكتبات العمومية والجهوية المتنقلة. مديرة المكتبة العمومية بتونس دليل زوابي تضيف:
11: عنا عديد المحطات باش يكون عنا ان شاء الله اليوم في حي الزهور، غدوة في الملاسين، من بعد باش نقي باردو، في دحسين، الوردية، مستشفى الأطفال، بشير حمزة، شارلي كول، وان شاء الله زادة باش يكون عنا في مدينة الثقافة والكرم، ونختتم ان شاء الله في المرسى. قبل كنا نعملوه كان في المرسى، سنة ان شاء الله حاولنا نوسع دائرة المستفيدين، حبينا نشمل معناتها الناس الكل والفئات الكل، كبار وصغار ان شاء الله، حتى ذوي الهمم الكل ان شاء الله باش يكون عنا برامج وموجهة لهم هما. كيف الأطفال المقيمين بالمستشفى إن شاء الله زاد باش تكون عنده أنشطة مخصصة لهم، برشا ورشات تحديثية للوقاية من حوادث المرور، ولا ورشات زاد تحديثية في التربية البيئية، المطالعة والرقم في البراعات اليدوية، عن الحكاية زاد عنا العروض تروادي، حاجات في الذكاء الاصطناعي.
8: وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري مباحثات عميقة مع إيران، وإذا لم تنجح فسيتم العودة إلى عملية عسكرية واسعة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: اليوم انطلاق عملية تعمير بطاقات الاختيار الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتنتهي في 31 من جويلية. وزارة التربية تعلن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل إرسال منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، واستعدادا للموسم الدراسي.

0: الأصوات التونسية محلاها قبيلة. سمعنا الفنان عباس المقدم، سمعنا الكبيرة نجاة عطية، سمعنا نوال غشام، زادة هزي حرامك، ومازلنا مواصلين معكم في لمة تصيف لمتنا. أما توا وقاية سبورديكا لي مع بشير.
1: سبور ديكالي،
2: اهلا وسهلا بكم من جديد.
0: بكل لطف البسكليتات لي بربي بشير.
2: ليه عاد باش نسكروا بالبسكليت، باش نقفلوا القفله اليوم.
0: يا يضرش تغرم بالبسكليتات حد انا برا.
2: القفله وقدامي تادي بوغاتشار ما شاء الله عليه، سلوفيني 27 سنه اللي فاز البارح باللقب الخامس لي في طواف فرنسا التو دو فرانس 5 مرات. مش سهل انك تدخل في نادي الكبار اللي فيه كيما سمينا قبل دي ميركس ميغيلين دوراين، فيه جاكون كتيل قبل، وفيه ايضا بين غينو. اذا الخامس، خامس دراج على الاطلاق هو تادي بوغاتشار. قبل كان فما لانس ارمسترونغ الامريكي اللي فاز 7 مرات هو بتواف فرنسا، لكن بعد اعترافه بتعاطي المنشطات تم فسخ كل الألقاب اللي فاز بها، وما تعطات حتى دراج في السنوات اللي فاز بها الأمريكي لانس أرمسترونغ. دونك تادي بوغاتشار الأفضل تقريبا على مر التاريخ بعد إيدي ميركس من حيث الألقاب الكل في التور دي فرانس وغير التور دي فرانس، يعني نحكي هوني على أسطورة حية في هذه الرياضة. وما زال عمره 27 سنة، يعني ما زال على الأقل الناس اللي تفهم في الدرجات، في رياضة الدرجات، عنده 5 سنوات أخرى نجم يكون فيها في القمة في انتظار إذا ما كان يحب يكمل هو كاريره، بما أنه تقريبا فاز بكل الألقاب الممكنة والمنافسات الممكنة في رياضة الدرجات. ما درجات مشو الكرة القدم،
0: هاي
2: انت مغرومه بالفوت.
0: انا عملت هكا قريت خاطر انت قلت كل نادي الكبار وتسمي لي في اسماء اللي انا ما عرفهاش، اما مضطر نقول لك هاي ما نعرفهمش. تو نجم نفهمك تو، وكانه تحكي معايا باللغه الصينيه قبيله. تو نرجع شويه
2: تو خلينا نمشيو للفوت. تفرجت سيرتينمون في كاس العالم الاخيره لكره القدم منتخب الكاب فير وحارسو فوزينا عمره 40 عام
0: اللي عمل الجدل في حب حكايه امه، ما هو الحارس اللي على اساس التحقت بامه وعطاها فيزا. نظرتك هي اللي خلتني
2: ثبت معك في حكاية تمو،
0: لأنه الوالدة متاعه ما نجمتش تحضر في كأس العالم وتشجع ولدها، فدخلوا وقتها على أساس أنه مش يمنحوها الفيزا، ونعرفوا الفيزا الأمريكية وشنية صار بالنسبة لبرشا ملعبية في أمريكا وكيفاش معناها استقبلهم
2: الحقيقة خاص. هو تألق لافت في مباريات كبيرة ضد المنتخب الأرجنتيني، ضد عديد المنتخبات، وهذا اللي خلى عديد الأنظار تتجه الفوزين رغم أنه عمره 40 عام. وفي عمر 40 عام
0: فانت كارير نقولوا
2: صحيت في العمر هذا جه اول عقد احتراف في تشيلي في امريكا اللاتينيه، بالتالي فوزينيا باش ينتقل الى بطوله
0: معناها العمر مش ما ينجمش يكون حاجز بالنسبه للاعب، ينجم يكون
2: خاصه وقت يكون في حراسه المرمى. صحيح وقت اللي نحكيوا على البطوله التشيليه وحتى الفريق اللي مشى له ماهوش فريق كبير يلعب على القاب، لكن بالنسبه لفوزينيا ومنتخب الراس الاخضر كاب فير فانه يعتبر احتراف. دونك في عمر 40 عام ما تايسوش، كملوا يخدموا على رواحكم،
0: كارير مزيد قدامكم.
2: هو في عمر 40 عام كان متألق وكان ممتاز في كأس العالم الأخيرة، قدم كأس عالم من طراز عالي وعالي جدا، وكان واحد من أفضل الحراس في هذه البطولة.
0: ألف مبروك ليها وفانت كارير ممتازة. أي بطبيعة وهنا قلنا معناها ما ثمش عمر للملعبية، وينجم حتى كمل كارير متاعه كم لاعب، ينجم يولي مدرب يولي فني.
2: في اليابان فما لاعب قاعد ينشط عمره تقريبا 53 عام مازال ينشط ومازال كابيتان ومازال يسجل في الهدف.
0: كريستيانو قد عمره توا بشيرة؟
2: كريستيانو
0: خاطر برشا يحكي وإنه ممكن
2: كريستيانو 42 43 أوكي في السنة 42
0: ومازال يبدع، مازال جنجل خير من برشا جوارات صغار.
2: كريستيانو كي تشوف اللياقه البدنيه نتاعو معناها ما شاء الله عليه، يعيش في ايجين دو في تخليه اللي نجم يمشي حتى ل 45 عام ويلعب مرتاح.
0: اكيد هكا كانت سبور ديكالي معك بشير. نواصلوا مع الانغام والجسار اللي حكينا عليه قبيله، اللي كان حاضر في بوغرنين في افتتاح بوغرنين، ورغم الامطار ورغم تقلبات الجويه الجمهور كان حاضر وواصل السهريه وتفاعل معاه شويه خلف الفستيفال اللي باش ربحوا بها زوز تيكيات المهرجان الحمامات. كما قلت قبيله اللي يحب الفن اللاتيني والكوبي، الفرقه الكوبيه شويه خلف اللي باش تكون ذا بوينا فيستا اوركسترا اللي باش تكون حاضر على مسرح الحمامات بحكم زوز تذاكر على 71 844 404. ابقوا معنا تفضل
2: كريستيانو. 41 سنه اسمع نسرين حشانة
0: تسمع فينا تحية لها
2: احكي لها على الدنيا الكل وخلط في كل شيء الا في كريستيانو.
0: بظلي نفس الغرام تاع ولادي انا كان سالت كان طلبنا ولدي راه عطانا تفصيله وشي تعشى وشفت ثم ناس مغرومه
2: بالله نسرين قدام من شهر وقدام من نهار قدام من ساعه
0: بنزلت عيد ميلاد وقدام مره احتفل
2: فيه نرجعوا لهم في الفستيفال هذوما نحكيوا عليه.
0: تحية لزميلتنا نسرين حشينا وتحية لكل الناس تسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وأكيد أنتم تابعونا صلحونا كان غلطنا. أنا ظهر لي حتى الجارديان تنثبت هو ولا لعبي آخر خطر تبعت أنا تبع الكواليس زادا تبع يلا نمشي معكم مع الأنغام ونرجعوا في آخر فقراتنا الفستيفال على موجات الإذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب.

0: الفيستيفال.
1: يا غزايل، نوصلوا بها للمنعرج الأخير في لمتنا اليوم، لمة صيف اللي نذكروا في نقل مشترك موحد بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، معكم بشير وملك، والفيستيفال مع ملك. خليكم نختموا بها برنامجنا اليوم.
2: الفستيفال أكيد فقرة الفستيفال اللي باش نختموا بها حصتنا لليوم، لكن قبل ما نختموا بالفستيفال هيت نمشي ونربحوا زوز تذاكر كما قلنا سهرية لاتينية بامتياز دو بونا فيستا أوركسترا. نقولوا ألو.
3: ألو.
2: أهلا مرحبا، شكون معنا؟
3: ابتسام عزازي معكم.
2: مرحبا ابتسام، أهلا وسهلا ومرحبا بيك ابتسام. شاركت معنا على مهرجان الحمامات ودوز تذكر كما قلت سهرية غدوة دو بوينا فيستا أوركسترا الفن اللاتيني واللي تجينا من كوبا تحديدا. ابتسام، عندك فكرة على البرنامج شو اسمه؟
3: الحقيقة لا.
2: وانتي تبع في كيفاش تبعتنا يا أخي؟ سمعت
3: أختي لثمز... صغيرة تبعت يا أخي، هي دي عدت.
2: انتي وين تسكن ابتسام؟
3: حمامات.
2: الحمامات، يلا يا لالا ربحك زوز تذاكر ليك والأختك الصغيرة اللي سمعت وتبعت حصتنا لما تصيف لليوم، باش نمشي غدوة لسهرية الحمامات دو بوينا فيستا أوركسترا دورة 60 مهرجان الحمامات. أكيد شوية خلنا نتصلوا بيك ونعطيوك التذاكر. شكرا ليك. مواصلين مع الفستيفال. أنا حبيت الحقيقة نحكي لك بشير على مهرجان جبلي الدولي، نحكيه على الدورة 18 اللي يمثل أول مهرجان صيفية اللي باش تنتظم تباعا ثلث شهر أوت بعدد من مناطق الولاية. وأنا حكيت المرة اللي فاتت أنه ثم 10 مهرجانات في الولاية، وهذه حاجة ممتازة في إطار دعم المركزية الثقافية. ماذا بينا نلقاو أكثر من مهرجان في الولاية الواحدة، بشوكة تكون ثم نعرف المتنفس الوحيد ساعات تكون هذه المهرجانات. مدير الدورة محمد ببكر كان تحدث لي وكالة تونس أفريقيا الأنباء، قال أنه القائمين على المهرجان هذية اللي باش يمتد من 30 جويلية الجاري إلى 7 أوت حرصوا أن تكون برمجة متنوعة وتلبي كافة الأذواق. وقال أنه برنامج دورة هذية باش يفتتح في سارة 30 جويلية بعرض الفنان حمودة فلاح اللي يجمع بين الفن الشعبي والوتري، في حين تكون سارة 31 جويلية مع الفنان شاب بشير، وتخصص سارة 1 أوت للفن الرابع مع مسرحية بابا نويل صابر الوسلاتي، ويكون رواد المهرجان في سارة 2 أوت على موعد مع سهرة طربية للفنان أحمد الرباعي، وسهرة الحدث يقول هو نهار 3 أوت مع عرض الزيارة سامي اللجمي. وانتي تعرف وين يكون عرض الزيارة في كل النسخات متاعو الجمهور يكون حاضر وسولد اوت، وتكون سهرة 6 اوت شبابية مع عرض راب، وتكون السهرة الختامية نهار 7 اوت بعرض ربوخ لحاتم اللجمي. موفقين ان شاء الله لجمهور الجبلي وجمهور مهرجان الجبلي الدولي. حكينا على الدورة 18 اللي نختموا بها حصتنا لليوم من لما تصيف بشير، واللي نتقابلوا ان شاء الله انا وياك نهار الخميس.
1: ان شاء الله نهار الخميس ملتقانا في لما تصيف غدوة انتي وسامي.
2: أكيد.
1: تحية لي، درفنا بحر نلقاوه اليوم.
2: عوم أكيد يا سامي.
1: ما يهموش والاضطرابات الجوية والاضطرابات تاع البحر ما شاء الله.
2: كل عوام المناخية متأثرش فيه. عوم سامي.
1: يعطيكم الصحة مستمعينا إذن على موج إذاعة الشباب، على موج الإذاعة الوطنية، ألفة بشير كانت معنا في الإخراج،
2: وكان معنا أنيس لوريمي وعمار جبالي على مستوى الديجيتال، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، ومن استوديوهات إذاعة الشباب بشير.
1: كانت معنا كوثر البجاوي. ووصل وقتنا باش نفكوا الارتباط.
2: فك الارتباط. الجملة شهيرة.
1: كل واحد يشد ثنيت، واحنا على موجة إذاعة الشباب بعد شوية توب سبور، ومن بعد أوبن مايك مع نسرين حشر.
2: شكرا لك بشير، شكرا لكم الكل، نقول لكم ليلتكم زينة، في لمان.
1: باي باي.

سبور ثمانية بتوقيت تونس. مرحبا بكم الناس الكل في توب سبور، آخر مواعيد الرياضة على موجاتنا. نزار الورتيني في الهندسة التقنية، الفانسيب في الديجيتال، وففدو في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون بأخبار الفرق التونسية. الاتحاد الرياضي المنسيبي اللي دخل مبارح في تربص بعين درام في إطار تحضيرات للموسم الجديد، تربص يتواصل لغاية 6 أوت مش يلعب فيهم الفريق وديت في انتظار تحديد المنافس. وجديد اليوم إداريا بعد انسحاب هيئة مسلم سلامة، تم تعيين جمال السقا رئيس جديد للهيئة التسييرية بعد اجتماع في المقر الولاية. نجم نادي سويقسي يلعب لقاء ودي يوم 5 أوت في تبرقة ضد فريق شباب الوزداد الجزائري. نادي الإفريقي يدخل اليوم في تربص بمدينة تبرقة مع المدرب الجديد ماهر الكنزاري، يتواصل لغاية يوم 2 أوت. 32 لاعبي تم استدعائهم للتربص هذا، والإطار الفني برمج زوز مباريات ودية في انتظار تحديد المنافسين. الملعب التونسي الموجود في تربص برمج مدرب البرتغالي زوز مباريات ودية في شهر أوت، يوم 7 أوت ضد أولمبيك أكبو، يوم 9 أوت ضد شباب الوزداد. زداد السيابي يدخل فريق الأكبر اليوم بتربص مغلق بعين دراهم، يمتد على امتداد أسبوع، وذلك في إطار مواصلة التحضيرات وبرمج الإطار الفني زوز مباريات ودية في انتظار تحديد المنافسين. نجم الساحلي ينتدب متوسط الميدان الدفاعي محمد سانغاري لمدة زوز مواسم، وترجي جرجيس انتدب كيباسوي لمدة زوز مواسم، وسيم المغزاوي حارس مرمى لمدة 3 سنوات، المهاجم حمدي العبيدي لمدة زوز مواسم، وكذلك آدم الطاوس ظهير أيسر لمدة زوز مواسم. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الأول لربط الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي ستجرى يوم 6 أوت بمقر الكاف بالقاهرة. نذكر الفرق الأربعة اللي تعنيهم المسابقة الإفريقية هما النادي الإفريقي بطل الموسم وترجي الوصيف في رابط الأبطال الإفريقية، والنادي الرياضي السفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الاتحاد الإفريقي. النادي السفاقسي اللي أنهى البطولة في المركز الثالث، وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان موجود في نهائي كأس تونس والهزيمة أمام الترجي الرياضي التونسي. برنامج مباريات الودية اللي باش تتلعب في تونس تحديدا بمدينة تبرقة غدوة، 3 من فرق جزائرية إيفوارية وكذلك تونسية. غدوة 3 6 متاع العشية، شباب الوزداد الجزائري أمام فريق سان بيدرو الإيفواري 6 متاع العشية بإدارة الحكم محرز المالكي. نهار الأربعاء 29 جويليا تقدم سقيط الدائري يواجه فريق أولمبيك أكبو بإدارة الحكم حسين بولعريس. نهار الخميس 30 جويليا فريق أكبو أمام سان بيدرو بإدارة الحكم حسني النيلي. نهار الأحد 2 أوت شباب الوزداد أولمبيك أكبو نضال الطيف مواجهة جزائرية خالصة. 5 أوت CSS شباب الوزداد وليد المصري، و7 أوت الملعب التونسي أولمبيك أكبو خالد جويدر، و9 أوت الملعب التونسي شباب الوزداد هيثم الطرابلسي. البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بالإسكندرية المصرية في صنف الناشئين فتيان أقل من 18 سنة، تونس فازت في الدور الربع على النهائي أمام المنتخب المغربي 3-0، وباش تواجه في الدور النصف النهائي الفائز من مباراة مصر الجزائر. المباراة هذه قاعدة تتلعب، شوط أول كان صالح المنتخب المصري. في الفتيات غدو مباراة الدور النصف النهائي نص نهار تونس الكاميرون، وماضي الساعة مصر الجزائر، والدور النهائي مش يكون يوم 29 جويليا. في كرة اليد المنتخب التونسي صغريات بعد ما أنهى تربص رومانيا يدخل في الجديات انطلاقا من يوم 29 جويليا، والمشاركة في بطولة العالم صغريات برومانيا أولى المباريات مش تكون يوم 29 جويليا 10 غربة متاع الصباح ضد منتخب المجر، يوم 30 جويليا نص النهار ضد منتخب السويدي، ويوم غرة أوت آخر مباراية الدور الأول ضد منتخب كندا 10 غربة متاع الصباح، والختام مش يكون بالذهب في تنس الطاولة البطولة الإفريقية بالعالم عاصمة الغنية أكرا، والسيم الصيد توج اليوم بالميدالية الذهبية لفئة أقل من 19 سنة، ويتوج بطل إفريقيا بعد الفوز في الدور النهائي على اللاعب المصري 4
مقابل 3 وميدالية فضية لآلاء السعيدي لفئة أقل من 15 سنة بعد الهزيمة في الدور النهائي أمام الأوغندية 3-2. بالأخبار هذه نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من توب سبور. شكرا للناس كل أوبن مايك. بعد شوية مع نسرين حشانة، إلى اللقاء.

0: شباب من تونس. اوبن مايك مع نسرين.
1: 88 دقائق على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السرور، مساء الطاقة الإيجابية، مساء الطقس المزيان. هاكا اليوم فما بعض التغييرات، وأيضا درجة الحرارة انخفضت وارتفع معها، يظهر لي النشاط والحيوية عند الناس الكل. مساء السعادة يا رب للجميع. أوبن مايك من توا حتى للتسعة ونص. نزار الورتاني ونسرين حشان، وأكيد كنتوا تسمعوا شوية في الكواليس مع أكيد زعما شكون ضيفنا اللي شرفنا نشكره. أنا كل ضيف يجيني راهو في الصيف وفي التوقيت هذية نشكره على الأخر، الحقيقة سعيدة جدا هذا المساء أنه يكون بحذنا سي جلال بن رمضان، وهو غني عن كل التعريف الحقيقة كي نكتبوا الاسم. أكيد خبرة أكثر من 25 سنة للأمانة في مجال التمويل التشاركي. كي نقوله سي جلال نقوله لزابخوش، نقوله لموديل إيكونوميك، دونك تو بعد شوية ناخذ فكرة نموذج اقتصادي يكون مبني أساسا على خلينا نقوله نحن مقاربات من شأنها أنه نحققوا توازن نوعا ما، وأيضا نلقاو الحلول على خاطر الناس كل توراي تبحث على الحلول. ملينا من أنه نحكيه في المشاكل والظواهر بقدر ما أن لو جديمة أيهم بعد الحلول. دونك ماذا بينا ديما الناس اللي تكون حاضرة واللي تكون خبيرة واللي تكون مختصة ديما يعطيونا هكا فكرة على الحلول اللي نجموا نحن نستفيدوا منها ونطبقوها. والحلول خاصة كي تكون عملية قديش نفرحوا برشا وتكون قابلة للتنفيذ. هذا هو سي جلال. مساء النور، مرحبا بك.
2: شكرا على التقديم، بارك الله فيك. ما تحية للمستمعين إذاعة الشباب، تحية ليك معناها مخجل التقديم تاع واحد وجهه يحمر.
1: لا بالعكس، هذه اقل من اللي تستحقه سي جلال. واليوم ان شاء الله باش نحكيو على تظاهره مهمه جدا للامانه، ونحن في قلب الموضوع على خاطر التحديات المناخيه اللي نعيشوا فيها يلزمنا نركزوا عليها. التحديات هذه يلزمنا نلقاو حلول. مع سي جلال نحن سبقناكم بالتحيه، اما راهو صحيح من بعد فما تظاهره مهمه جدا نخليوها، ما نعطيوش كل شيء توا سي جلال. نعطيو فوالا بعد شويه باش نحكيو مع سي جلال. احنا توا فقط رحبنا به مع سي جلال باش نحكيو على اكاتون المطويه 2035، المطويه اللي هي في ولايه قابس. اكيد ونعرفوا قابس قداش فيها تحديات بيئيه، وقداش السنه حكينا على ولايه قابس، ومازلنا باش نحكيو على قابس، ومازلنا باش نحكيو على ولايه تونس الكل تقريبا، على خاطر كلنا نعيشوا في تحديات بيئيه، تونس كامله تعيش في تحديات بيئيه. فسؤال ديما اللي يطرح نفسه ما الحل؟ إذا لاكاتون هذايا باش نحكيو فيه بعد شوية. خليكم برونشي سيغ نوزوند، ما تبعدوش بعيد، نمشيو للموزيكا، هنا راجعين.

0: open mic. مع نسرين.
1: إجانا يكون في أوبن مايك توقيتنا 8:14 دقيقة مواصلين معاكم كما قدمنا ضيفنا قبل في التحية البداية قلنا بحثنا سي جلال بن رمضان أكيد اللي هو خبرة فوق 25 سنة نحكيه على التمويل التشاركي نحكيه على الحقيقة المقاربات الاقتصادية نحكيه على أيضا المنوال الاقتصادي السليم خلينا نقوله بين ظفرين واللي الحقيقة فيه وثري وغني بالحلول للأمانة لأنه مهم جدا صحيح مهم أنه نحكي على التحديات مهم أنه نحكي على المشاكل نحكي على الظواهر ولكن الأهم من هذا أنه نحكي على الحلول اللي قابلة للتنفيذ أنا نقول والحلول الواقعية مناش في مدينة أفلاطون الفاضلة الحقيقة خلينا نقوله بين ظفرين ولكن نحكي على الحلول اللي تمكننا من تغيير الواقع والواقع ما نجمش تغير في عام ولا اثنين الحقيقة يلزم برشا خدمة برشا صبر وأهم من هذا الكل الاستمرارية دونك اليوم مش نحكيه على أكاتون نعرفوا نحنا جين زيد جينيراسيون زيد اللي نخدموا عليها لي جون وانا ديما نقول راهو الشباب ما عندوش علاقة بالعمر شباب شباب القلب شباب هو تفكير هو الحقيقة هو نمط حياة الحقيقة سي جلال انه يكون تفكيري شاب فانا نفكر ديما بطريقة متجددة ونجدد الشغف متاعي والطاقة فنحنا مش نحكيه على أكاتون 2035 دونك الأكاتون هذي بش يصير في ولاية جابس بالتحديد في المطوية ونعرف نحن جابس اللي هي تعيش على وقع تحديات بيئية كيما برشا ولايات في تونس وتونس الكل وخاصة نحن في الظرف هذايا اللي هو ظرف عالمي نقول تغيير المناخ وأيضا تحديات المناخية ذي اللي نعيشها على إثرها وعلى وقعها هذايا راهو تحديات عالمية مش فقط تونس تعيش في هذا فمهم جدا أنه نلقاو الحلول بالولاية بالولاية نلقاو حلول جزئية مثالش في انتظار الحلول الكاملة به الفكرة متاع الأكاتون هذي اللي هو من تنظيم نادي التعارف والتعاون المطوي سي جلال بن رمضان اليوم مش نحكيه عليه مني جات الفكرة سمعت الحقيقة أنا مفهوم أول مرة نسمع به الحقيقة وإلا أول مرة نركز فيه كي نقول الواحة البحرية على خاطر كي نقولوا واحات عادة نقولوا نخل نقولوا حاجة برية لكن صحيح. الواحة البحرية للناس اللي يسمعوا فينا خاطر مش ناس كل عندها خلينا نقولوا نحن الثقافة الكاملة ولا الاطلاع الكامل على بعض المفاهيم خلينا نعرفوا منين جت فكرة الهاكاتون هذية وبعد شوي نمشي المفهوم الواحة البحرية
2: بارك الله فيك هو الهاكاتون هي فكرة فكرة جماعية معناها مش نبدأ واضحين فما نادي التعارف والتعاون المطوي وفما جمعية الواحات للعلوم اللي هي في المطوية وفما لخيان في كونكت جيبز زادة معناها طرف فاعل في العملية الجهة معناها عنا برشا صورنا متيعة على الجهات معناها ما جابس ولاية من الولايات والتحديات عديدة ومتعدة كيما في كل الولايات لكن عندها ميزة نادرة هي اللوحات البحرية كيما المطوية معناها في المطوية فما الواحة كواحة اللي نعرفوه نخل وإلى آخره لكن 3 كيلومتر بعد فما البحر
1: أي
2: تزيد تقدم شوية ترقى 3 ولا 4 ولا هما 5 واحات وك كونسنتراسيون فريدة في العالم معناها ما ترقاش منطقة على وجه الأرض فيها 5 ولا 6 واحات بحرية هكاك في رقعة ترابية كي من هذه الجغرافيا هذه تعطي زوج تحديات واحد أخضر وواحد أزرق
1: فلا. الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر
2: معناه اليوم المشاكل نعرفوهم وشخصناهم وتحكيها فيهم وإلى آخره لكن فما كما قلت أنت يلزم نرسمه هكا طريق صغير مش نبدأ ونرقاو بوادر حلول ولو تكون محلية ياسر وما تكونش عندها وقع مش معناها مش تقلب الموازين في نهار لكن حل صغير مع حل صغير مع حل صغير يعطيه حل هيكلي وبالخصوص كي يبدأ الإبداع محلي زيادة معناها فكرة محلية إنسان عايش الظروف يعرف الظروف شخصها يقول عندي اثنية ممكن تكون حل في المشكلة الفلانية، وهذا هي الأوبجكتيف متاع الهاكاتون. الهاكاتون هو فرصة مش شباب ساعة يتجمع حول المواضيع هذه الأخضر والأزرق. مش من ثاني حاجة مش يحتك بخبرات اللي يمكن ما تجيش في ما يروهمش، معناها خاطر الهاكاتون هو مش يدوم 36 ساعة يدار الشباب في المطوية، لكن فما برشا ناس وبارك الله فيهم كانت معناها تطوعت مش تجي تأثر بو مونتوري. معناها لي مونتور اللي مشي يرافقوا الفرق هذوما ناس مش ما مانيش مش نسمي مش ما ننسى حتى حد، اما اساتذه جامعيين، ناس عندهم خبره، دي شيف دونتربريز، ناس عندها معناها متميزه في عالميا، معناها عندها الى اخره، قبلت انه
1: تأثر
2: وجيت وترافق وتأثر الشباب هذي في 36 ساعة هما على أساس أنه بعد نرقاو فكرة أم بيتش، معناها يعطي فكرة اللي يفرق في
1: الهاكاتون هذي،
2: في الهاكاتون هذي أنه المرة هذي البيتش مش يكون قدام صالة، معناها تنجي للموازي بعد شنو واش مش يصير في الموازي، فيها مستثمرين وأرباب أعمال وفيها ناس عندها قابلية أنه تشجع وتستثمر.
1: يعني فما غيزوتاج كبير، فما
2: نوع ما معناها حاولنا نوفره، خاطر باهي أنه تجي إنسان تقول له باهي هاني نعاونك مش تبلور الفكرة نتاعك وتعمل لها منهجية، لكن المشكلة الكبيرة في تونس وهذا موضوع آخر أنه بعد ما يرقاش يكون يكمل معها اثنين
1: الاستمرارية
2: ولا الديمومة متاع الفكرة، كي ترقى الناس تستثمر ولا تحاول تستثمر ولا تعاون، معناها ولو مش على الأقل نجم السيد ذاك ولا الفريق ذاك يعمل شوت آخر في انتظار يرقى حاضنة أخرى محضنة ولا اللي هي ذاك عليش فما انكيب في فما انكوب وفما الجروبون دي بي اس او معانا كيف كيف اللي هو المجمع اللي يجمع لي ستركتور داكومبانيمون الكل، على اساس انه نجموا بعد نرقاو حلول للناس هذوما، مش كان فما افكار وقابليه تستحق نجموا نعطيوهم ثنية، حتى ماهيش مش تقعد عمليه
1: مش أكاتون وكهو
2: هكاك يعني مش لا ما ما ما تصممش للتصاور للواحد، معناها
1: واضح فما يعني باش يكون دعم حقيقي. خلينا نقول
2: نحاولوا خاطر الجهة تفتقر الحكايات كي من هكا، وماذا بينا احنا في فكرنا كمجموعة معناها انه تكون على الاقل فرصة سنوية مش الناس ترقى مجال.
1: يعني لاكاتون هذية نستنيه نسخ أخرى منه
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: مرخ الميستو حاجة خرق العادرة أنه موراه حتى المساند، معناها ما فهمش لا فون ولا التمويلات الكلاسيكية، هو إرادة أفراد.
1: واضح.
2: معناها تمويل فردي، معناها كنت تقول تمويل تشاركي،
1: هذا هو التمويل التشاركي طبقته هذا. اذا باش نلقاو اربع محاور رئيسيه الحقيقه سي جلال في الهاكاتون هذايا: الطاقات المتجدده والمهن الخضراء اللي هو موضوع الساعه الحقيقه، الفلاحه الواحيه اللي حكيت عليها، واداره المياه للامانه واللي هو هذا اشكال في الولايات الكل تقريبا، وخاصه للناس اللي عندهم فلاحه، للناس اللي عندهم مشاريع للماء، وتونس كلها الحقيقة خلينا نقول الإشكال. التشغيل، التكوين والمرافقة اللي هو زاد موضوع الساعة بالنسبة للجيل هذا الكل تقريبا، وأيضا السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، الحقيقة كلها مواضيع الساعة، كلها مواضيع خلينا نقول نحن اللي تستحق برشا تركيز. الناس اللي باش تكون حاضرة سي جلال، هل تم اختيارهم وإلا اللي يسمعوا فينا على خاطر هو التظاهرة 7 و8 و9؟
2: لا مازال التسجيل مفتوح.
1: كيفاش نسجلوا؟ شكون ينجم يسجل؟
2: فما على فيسبوك، فما متوية 2035، اون باج اسمها متوية 2035، وفما ليان دانسكريبسيون، فما ان كيستيونير، وراي مفتوحه.
1: وين يلقاوهم هذوما الكل الروابط؟
2: على فيسبوك، موجود على فيسبوك، ولا كان نبعث او
1: نحطوا الرابط يعني. والناس اللي ينجموا يكونوا في الـ في الـ في الاكاتون هذايا، هل فما دي كريتير معينين والا اي مفتوح للجميع؟
2: ما حبيناش نحصروا ياسر، معناها الهدف انه تكون شباب بصفة عامة، معناها طلبة ولا ناس مازالت كي بدات عندها فكرة، مازالت بدات تبلور فيها حاجتها بمساندة. هذه اللي يهمنا، من الولايات، من جابس والولايات المجاورة ومن الجمهورية الكل، راه ما عندناش اوكين ريستريكسيون. البلو اهم حاجة انه تكون في المواضيع هذيك، وانه يكونوا احنا نحبذوا انه يكون فريق، خاطر ديما
1: ماذا بينا فرق اللي يسجلوا،
2: نحبذوا انه يكون فريق، وماذا بينا ناس معناها جايه مش تبدا في مرحله وتوفى في مرحله اكثر من كل شيء.
1: واضح.
2: صحيح فما مسابقه وفما جوائز وبارك الله فينا، هم اللي عاونونا مش معناها
1: الموتيفاسيون شو مورا في لاكاتون هذه سي جلي.
2: لا باس، فما مليون ونص ومليون، وبالنسبة للجمعيات، بالنسبة للأفراد راهو جمعيات مش حاجة تسمى. معناها نشكر الناس الكل اللي بمجد راهو فما الميزة نتاعو اللي هو بيدو تشاركي، معناها فما ان كل واحد ما اللي مد شوية فلوس، واللي مد من وقته، واللي مد من صح. وهذاك اللي
1: الربح الحقيقي بالنسبه لينا الفكره سي الحقيقه سي
2: معناها الحمد لله. فما معناها رقينا مش نجموا نوفروا شويه جوائز
1: للشباب،
2: هذه حاجه مهمه، ورقينا لهم اطار باهي، معناها المكان محترم وناس ترافقهم من طراز عالي، دور لي زانغريديون الكل موجودين.
1: فوالا، يعطيكم الصحه الحقيقه سي جلال بن رمضان، واكيد احنا توا نهار 7 و8 و9 نتفقدوكم،
2: تتعدوا
1: معنا، نتتعدوا معنا
2: حتى كان تجيو بحذانا. مرحبا.
1: كان نجمنا نعملوا استوديو خارجي على شلي اوبن مايك مع شباب، لكن احنا اكيد باش نشوفوا شكون اللي فاز، على خاطر العادي ديما الاكاد يكون في صبغه بتاع انفورماتيك، نحن فما زادة عده مجالات، لكن الاغلب كانت اي اي، كانت حلول
2: الانتليجنس ارتيفيسيال،
1: فوالا دونك حاجه جديده للامانه، انه الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر يكون فيهم اكاتون. علاش؟ على خاطر الحلول هذه عمليه جدا، نستناو فيها، نستناو في حلول باش تعاون على مستوى الاستراتيجيات المقبله ان شاء الله. نتصور
2: هو حتى معناها التشغيل زاد، خاطر الإشكالية الأخرى اللي في الجهة، في بعض الجهات وفي الجهة في جهتنا بصفة عامة، هي اللي معناها فما مشكلة سوسيولوجية اليوم، الناس قاعدة تاخذ في شهاد وتخرج. هي معناها كيما أنا معناتها فما الهجرة حاجة عادية في الجنوب، معناها من قرون موجود، لكن اليوم المعطيات تبدلت، معناها مش نتيحوا في حاجه اسمها فقر ديموغرافي اجلا او عاجلا، معناتها ما عادش باش ترقى حتى الواحات هذوك، ما عادش باش ترقى يعني منين تتجدد هي بيت الاقتصاد نتاعها مش ينهار. هي مركزه على فلاحه ونخله وشجره وحنه وملوخيه والى اخره، كلهم هكاك، ولا رمان ولا زيتون، اي شكون باش يخدموا، شكون باش فما مشكلة.
1: يعني أولاد المنطقة أنتم تحبوا الاستثمار الإيجابي اللي يكون في المنطقة.
2: ماذا بينا يكون في المنطقة، وماذا بينا نخلق نستغلوا الميزة هذيك متاع
1: الكفاءات اللي
2: الجبسية. أما الميزة متاع المنطقة، الميزة أكيد، اللي هي البحر
1: والأخضار
2: والأخضار اللي هي والواحة والمياه نتاع الاستشفائيه، خاطر منطقه فيها برشا مياه استشفائيه، معناها برشا عيون نتاع مياه. مش نخلقوا نوع جديد نتاع سياحه اللي هي السياحه البيئيه والاجرو توريزم.
1: واضح. يعطيك الصحه سي جلال، فقط نحن موجز الاخبار 8:30، اقعدوا معنا ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين.
0: Open mic. مع نسرين.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ارتفاع عائدات صادرة زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% إلى موفى جوان 2026. غدا الثلاثاء والأيام الموالية جلسة عامة بالبرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين. في القصرين، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تؤمن كامل حجية الكتاب المدرسي للموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس. المعهد العربي لحقوق الإنسان يبرم اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي الألماني لتعليم الكبار. في أريانا، الاستعداد لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي إلعب وتعلم صنعة خلال شهر أوت القادم. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أنها تلقت إعلاما يفيد بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين. في أخبار العالم، ترامب يقول أن محادثات بلاده مع إيران جيدة وخيار الضربات العسكرية لا يزال مطروحا. العراق يؤكد أنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول نواجه حريقا غير مسبوق على الإطلاق، واصفا الوضع بأنه أسوأ أزمة مرتبطة بالحرائق في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. نهاية هذا المعدل الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: open mic. مع نسرين.
1: رجعنا لكم في أوبن مايك، توقيتنا 8:37 دقيقة. تسمعوا في ذات الشباب نزار الورتيني نسرين حشينا حتى للتسعة ونص، وضيفنا سي جلال بن رمضان. الحقيقة شديناه بعد الإيفينمون، تنقلكم علاش. على خاطر اليوم حبيت نسلط الضوء على مفهوم يضحك سي جلال، على خاطر نحن ديما نحكيه الحقيقة في أوبن مايك وقبلوا في فولو اب على كونسيبت للامانه، وحكينا فيه برشا التمويل التشاركي. بما انه المختص في التمويل التشاركي في تونس موجود بحذانا، فانا ما نجمش الحقيقه ما نستغلش الفرصه هذيك، هو يعني الحقيقه، وانه نحكيه عليه من منطلق، خلينا نقولوا نحن يعني مفهوم دقيق نحبه. ما معنى التمويل التشاركي؟ هل عندنا تمويل تشاركي في تونس؟ على خاطر فما بعض المنصات الحقيقه في تونس، وعندنا حتى دي كونسيبت موجودين في تونس حاليا. هل عنا تمويل تشاركي؟ ما معنى التمويل التشاركي بحق؟ وهل نجم نحن نعمل التمويل التشاركي ويكون سيف؟ خلينا نقول أهم شيء الكلمة، على خاطر برشا ناس تخاف تقول لك إنا ندخل في فكرة متاع مشروع وإلا تظاهرة بتمويل تشاركي، هل فما منه؟ هل لا؟ يعني هذا كله الحقيقة باش نحكي فيه مع سي جلال. شكرا على قبول يعني انه نحن نواصلوا اللقاء ويعيشك. ما المفهوم هذا الدقيق اللي هو في العالم الكل حقيقه ومنذ سنوات مضت وخلت؟
2: يمكن مش نجي عكس الاتجاه. احنا في موسم التمويل التشاركي، طب احنا في تونس في معناها اجتماعيا في موسم التمويل التشاركي، العروسات والتورات والنجاحات وإلى آخره، هذه كلها مشاريع يصير فيها تمويل تشاركي. وهذه عنا عادة
1: معناها في الثقافة متاعنا
2: موجود مغروس في معناها أكثر ما تصورها. يمكن كانت تعطيني فسحة صغيرة هكاك دقيقتين ثلاثة تنقول لك علاش موجود في تونس وكيفاش. عرس هو مشروع في تونس بصفة عامة، في المدينة ولا في الريف، واليوم أكثر من البارح حد ما عادش ينجم يمول عرس وحده. شي يصير

0: مؤجل، أقساط أقساط مؤجل على راحتك وحسب إمكانياتك، والناس كل تعرف إمكانيات الناس كل. عن تقاليد كما تويزا يقولوا في تونس، أني ما نعطيكش فلوس أما نجي نخدم معك، نجي نخدم معك نهارين، نجي تخدم معايا نهارين.
1: واضح.
0: في الزيتون نجي نخدم معاك نهارين، في القمح نجي تخدم معايا نهارين. تمويل تشاركي.
1: واضح. التمويل التشاركي بمفهوم الحديث تواسي جمال.
0: سيف، كيفاش سيف؟ هذا اللي مش نربطه به بالتقليدي والحديث. التمويل التشاركي الميزة الأساسية متاعه أنه باين للعيان. كراود.
1: واضح. كراود فاندينج.
0: أوكي. كراود. أوكي. معناها مجموعة كبيرة تمول مشروع شخص. أوكي. والمجموعة هذيك واعية أنه فما نوعا ما من المخاطرة في المشروع. معناها كان تخسر فلوسها، تخسر على خاطر المشروع ما نجحش. هذيك في طبيعة التمويل. أوكي. لكن كان صار سوء تصرف المشروع، وقتها الكراود تعاقب الفرد.
1: واضح.
0: هذيك هي اللي ريت سيف. كيفاش معناها انت كي تاخذ تمويل تشاركي اليوم بلغتنا بالساهل، غدويك في غدويك معناها المجموعه الالف ولا الالفين اللي سلفوك فلوس راو انك ما تصرفتش بهم، ما تصرفتش فيهم بالقدر. مش المشروع فشل، راو رد بالك مشروع فشل خاطر يمكن ظرفيات جعلت منه يفشل. وهذيك طبيعه المخاطره، وذاك طبيعه الكراود فاندينغ هكاك.
1: واضح.
0: اوكي. لكن انت اسات التصرف، ما عرفتش تتصرف ولا ما تصرفتش بالقد ولا الى اخره الى اخره. انا في 10 دقائق ترقى 3000 ولا 4000 حساب فيسبوك يحكيوا عليك. يعني شو اكثر من معناها مش راس كراس بانكا ومحكمه والى اخره. هذا يعني تمويل جاي من عند 3000، معناها 3000 هما 3000 حريف قبل كل شيء ومساند،
1: وانت مسؤول وهما مسؤولين منك،
0: ومسؤوليتك واضحه ياسر انك تكون شفاف لدرجه انهم حتى الله لا يقدر تفشل في المشروع، الناس تبدا مقتنعه انه الفشل هذاك ظروف ظرفيه الله غالب. اوكي.
1: سلاح ذو حدين، يعني
0: راهو مش عمليه سهله عكس ما يتصوروا العباد، مش عمليه سهله. وراهو مش تدخل في حلقة متاع تمويل تشاركي يلزم تحضير،
1: ولازم
0: يلزم تكون متحضر انت ومشروعك الدرجة انه معناها تماكسيميز لي شانس انك مش تلم الفلوس وتنجح من بعد. خاطر كيف كيف درجات التمويل التشاركي، معناها المرة الأولى تنجم تمشي سور اون بلاتفورم دو دون كيما اللي عندنا خذات رخصة في تونس. نعطيك فلوس، تقول أنا نحب مبلغ معين مش ننجز المشروع هذا،
1: ولا باش نشارك في تظاهرة معينة،
0: ولا باش نشارك في تظاهرة. بعد الناس تشوفك تشارك وما تشاركش
1: وشنو النتيجة نتاعك
0: وإلى آخره. كان أنت إنسان على في مستوى الثقة اللي تحطي معناها طلبتها من الناس، المرة الجاية تدخل وتتسلف. اوكي. المرة اللي بعدها تدخل وتدخل معايا شريك.
1: واضح.
0: معناها فما
1: سلسلة.
0: فما سلسلة، معناها اليوم ترقى مشاريع مش نقعدوا في بار اكزومبل برشا شباب وبرشا في نخرجوا من الازرق والاخضر تو نتعداو للبرتقالي. تو ليكونومي اورانج، معناها في السينما وفي الفن فما برشا مشاريع وفما برشا فيلموات تمولت بكراود فاندينغ. وهو تولد الكراود فاندينغ في امريكا مش يمول السينما المستقل.
1: صحيح. وانا لاحظت الحقيقه فما منصه باش نذكرها، منصه شقاقه اللي نحن حكينا عليها في اكثر من فرصه. قديش من شباب للامانه فنانين مهندسين باش يشاركوا في مسابقات، وايضا باش يمولوا زاد افلامهم والا حتى مشاريع نلقاهم، يعني
0: عمليات نتاع شركات معناتها مؤسسات اجتماعيه اقتصاديه معناتها اجتماعيه. عملنا عمليات على شقاقة معناها غير
1: وجيل زيد الحقيقة مغروم مغروم بالتمويل التشاركي
0: خطر الوسيلة معناتها ما تثقلش على كاهل

0: طرف واحد وتعاون، معناها كي تبدا العمليه مدروسه انت مش
1: وانفورميل شويه ممكن على خاطر نوعا ما
0: فورميل، على خاطر اليوم في يمكن في الدوم هيش فورميل برشا
1: في الدوم في الـ في الـ في, الـ في الفلوس الحقيقه في العطاء
0: اي العطاء مش مشكل، اما في سلف وفي مشاركه فما
1: لا موافقه اكيد
0: كونتراتوات والى اخره، ويمكن كان تتطور الامور في تونس تو نخلطوا النمطيه جدد نتاع تعاقد وسلف والى اخره ما نعرفوش، خاطر كله يصير على الانترنت، العمليه كل تصير على الانترنت
1: صحيح، وهي حل بديل الحقيقه ناجع خاصه للناس اللي ما تلقاش ممكن ثنيه واضحه من اجل انها تتعاون ولا
0: ديما نقول انا تمشي انت عندك 20 و30 دينار هكا ريت العشرين فريده ما تعملش حاجه كبيره معناها بصراحه، لكن الالف في العشرين تعمل حاجه كبيره
1: صحيح،
0: والعشر الاف في العشرين تعمل حاجه كبيره بالمجد.
1: يعني نحن عندنا مثل شعبي يقول لك فليس مع فليس يولي كديس، هذا هو التمويل التشاركي،
0: هذه الفلسفه، هذه
1: الفلسفه هذه
0: بعد فما اليات وفما تقنيات والى اخره، اما الحاجه اللي لازمنا ديما نبداو مش حاجه غريبه علينا في حتى ظرف ما هي غريبه علينا، معناها تو احنا في الموسم كما قلت لك، احنا في الموسم نتاع التمويل التشاركي بالضبط، دونك ولو حتى الاطر القانونيه مازالت قابله للتحسين والى اخره، لكن العمليه تنجم تكون في معناها تبدا تجرب وتكتسب الخبره
1: واضح،
0: معناها كيما العمليه اللي كنا نحكيو عليها، انا نضحك ونقول لك راهي تمويل تشاركي، راهي
1: التظاهره
0: كامله تمويل
1: تشاركي،
0: معناها مش لازم تكون واحد طرف في مولك، كل واحد كل قدير بقدره، اللي بالخدمه يعاون بجهده، فمعناها قلت لك فما
1: لوجستيا ماديا
0: كل واحد وفر حويجه ولا التظاهر.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة سي جلال، شكرا على حضورك اليوم معنا في أوبن مايك. فقط قبل ما نختم نعاود نذكروا بالصفحة اللي نجموا الناس ماذا بينا اللي يحبوا يشاركوا يكونوا فريق باش تسهيل المأمورية،
0: مرحبا بهم حتى أشخاص ويحبوا ينسجموا مع فريق ما نشوفوا الامكانيات، ما عندناش اشكاليه.
1: المهتمين بالاقتصاد الاخضر، المهتمين بالاقتصاد الازرق، اللي مهتمين بالمهن بالافاق نتاع التشغيل، التأطير، السياحه البديله، ايضا ما ننساوش التحديات البيئيه، ايضا اللي مهتمين نقول لهم كونوا في الموعد، فما ندوات علميه مهمه جدا، فما
0: اللي هما نهار بالله مش نعرج عليهم ولو مهمين ياسر، نهار 8 ونهار 9 فما سلسله نتاع دي بانيل، ما نحبوش معناها دي بانيل اون باراليل مع الهاكاتون، اللي هما مش يتناولوا المواضيع اللي طرحت في الهاكاتون.
1: واضح، يعني كونوا في الموعد، هي 7 8 9 8 9 فما لي بانيل، ونعرفوا قداش مهمين انه باش ناخذوا المعلومه ويصير البرين ستورمينغ ونخرجوا بحلول ان شاء الله تكون انا نقول حتى وكان هي كانت حلول مؤقته خلينا نقول مش جذريه جزئيه فوالا، لكن تكون ديما مهمه. نعاودوا نشكروك ونقولوا الصفحه اللي هي هاكاتون المطويه 2035 نصور انا على كل الصفحات موجوده انستغرام فيسبوك تيك توك، خاطر ما شاء الله اللي شادين الاتصال تبارك الله عليهم جينيراسيون زيد، سلمى ومحمد نسلموا عليهم، ولاد جينيراسيون زيد نسلموا عليهم ما شاء الله، هذا هو اللي نحبوه نحن يكون موجود للامانه، نكونوا يد واحده من اجل انه نلقاو حلول تكون حتى وكان جزئيه تكون حلول عمليه. شكرا مجددا سي جلال بن رمضان، نورتنا، تنجموا تتابعوه على لينكدين على خاطر هو زاد صانع محتوى راهو علمي ونوعي، تلقاوه في اللينكدين يتابعوا فيه اكثر من 6000 متابع، ف وعنده مقالات علميه نوعيه جدا في مجال الاقتصاد، فانا ننصح كل شخص مهتم بالاقتصاد ان يتابع سي جلال بن رمضان في صفحته في اللينكدين. خليكم معنا برونشي، احنا مواصلين معاكم، حكينا على الاكاتون مطويه 2035، حكينا بما انه جاب حذانا دونك ما نجمش ما نحكيش على مفهوم اللي هو يحكيوا عليه برشا برشا اللي هو الكراو فاندينغ هكا الكراو فاندينغ دونك التمويل التشاركي. اذا خليكم برانشي تلقاو كل الحوار موجود على صفحتنا الرسميه في اذاعه الشباب. اذا شكرا مجددا لكم، احنا مواصلين معاكم. يعطيك الصحه، كلمه الختام اللي كنت سي جلال.
0: نشكرك برشا وبالمجد معناها كانت فرصة مش نعود ونشوفوك ساعة والحاجة ونتبادلوا أنا بيل معناها للشباب الكل يمشي ويشوفوا الصفحة، وكان المواضيع يجلبوهم ولا عندهم ليهم اهتمام يسجلوا. تو فما فريق مشي معناها مشي يمكن يعود يتصل بهم ومرحبا بالناس الكل.
1: يعطيك الصحة، شكرا. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب حاليا 8:51 دقيقة، مكملين معاكم للتسعة ونص. يلا خليكم، نرجعو لكم بالجو، نرجعو لكم بالموسيقى، احنا ديما بالجو، جو في المعلومات، جو في في الغناء. يلا غيستي برونشي، مواصلين معاكم، يلا نرجعو بعد شوية.

إذاعة شباب من تونس.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: رجعنا لكم في اوبن مايك ومكملين معاكم حتى للتسعة ونص. فقرة ميوزك فايبس اليوم باش نخصصوها للعندليب الاسمر والغنية ياسر مزيانة الحقيقة، والتصميمات اللي معمولة عليها في تيك توك ياسر روعة الحقيقة، بالافلام الجديدة والقديمة وتصور شخصية وفيديوهات شخصية وافلام غربية عربية الحقيقة، تصميمات تعمل الكيف اللي هي غنية جينا الهواء. جينا الهواء بالمصري، بالتونسي جينا الهواء، جينا الهواء حتى هو الطقس تبدل الحقيقة. جينا الهواء، وإن شاء الله ديما يا ربي المشاعر تكون نبيلة والمشاعر إيجابية والفرحة والسعادة تكون عارمة على الجميع يا رب. خليكم معنا، تبعدوش بعيدا، خليكم على العندلي بالأسمر في جينا الهواء.

مبسوط فاضل شاكر نوصل نهاية حصتنا اليوم من أوبن مايك من الفن الوتري. أكيد برشا مفاجآت مع ألفة الليلة، ما نحرقوش المفاجأة مع ألفة الليلة. الحقيقة سفراء ونجوم وسفراء الفن، وتقريبا يعني الحقيقة الأذواق الكل تتلبى في سفراء ونجوم مع ألفة أكيد الوسليتي. يلا أنا نقول لكم سهرية رائقة وممتعة على موجاتنا، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير. ونحب نشكر شكر خاص نزار الورتاني، ميرسي بوكو. انطلقنا معكم من 8 حتى للتسعة ونص في أوبن مايك. يلا تابعونا وديما تابعونا صباحا ومساء وكل الأوقات. إذاعة الشباب، باي باي ناس الكل.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بلدية تونس تنفي صحة مزاعم بيع القبور وتعلن حالة ملف مقبرة الجلاز على القضاء. هيئة السجون والإصلاح تؤكد اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر وتنفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات. المعهد العربي لحقوق الإنسان يبرم اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي الألماني لتعليم الكبار. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% موفى جوان 2026. غدا الثلاثاء والأيام الموالية جلسة عامة بالبرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين. في العالم، ترامب يقول أن محادثاته مع إيران جيدة، وخيار الضربات العسكرية لا يزال مطروحا. العراق يعلن أنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن بلاده تمر بأسوأ أزمة مرتبطة بالحرائق منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية،
13: ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس،
18: وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
23: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
24: نعيشوا معك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
27: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
29: تسمعوا التونسي،
28: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
30: عدل موجتك وصيف معانا.
31: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
32: إذاعة

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم. الفوز ليتي حاضرة معكم في الموعد في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، نستقبلوكم أكيد برشا محبة برشا شوق زيدة لكم انتوما للسادة المستمعين وين ما كنتوا. صفية طيبة للجميع. اليوم ربي أكرمنا بالمطر الحقيقة سخنة اللي عشناها في هالليامات هذوما قوية برشا. ربي يرحمنا اليوم بالغيث النافع، سيسو رويحكم خاصة مستعملي الطريق، سيسو رويحكم وثنية زينة للجميع. صارت سفرة ونجوم الليلة باش يكون فيها سفر لموسيقى الراي بامتياز، باش يكون فيها زيدة سفر للمهرجانات وأجواء المهرجانات الصيفية. خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش بعيد، يرافقني الليلة في الجانب التقني نزار ورتيني، وأكيد انتوما الكل اللي تسمعوا فيا نقولكم أهلا أهلا أهلا وسهلا، وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في سهرة الليلة. يلا نبدأوا.

تسمعوا في الأوركسترا ناسيونال دو بارباس، تسمعوا في بابا حديد من أقرب الأغاني إلى قلبي. سمعتوا قبلها شاب يزيد صبري صبري، وسمعتوا زيدا الفنان التونسي مهدي أمين. السلام عليكم، وأنا مجدد لكم التحية من جديد، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، في دياركم، في الطريق، في هكا قاعدين تشربوا في قهيوة كيلكو بار مع أصحابكم مع عائلتكم. نقول لكم إن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا ملمومين، ان شاء الله ديما زيد تكونوا في الاستماع لإذاعة الشباب. هذه سفرة ونجوم متواصلة معكم، باش نحكي ليلة سبيسيالمون على موسيقى الراي. موسيقى الراي نحكيو على نوع موسيقي مهم جدا، معروف في العالم، فما الناس خرجت به للعالمية وقت اللي نحكيو على موسيقى الراي اللي ظهرت في الغرب الجزائري. نحكيو على وهران، نحكيو على سيدي بلعباس. الموسيقى هذية اللي تم تسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي بالنسبة حسب منظمة اليونسكو، الفن هذية اللي ظهر في الجزائر في فترة معينة قبل استقلال الجزائر، وكانت فما رموز للموسيقى هذية لأغنية الراي. نحكيه على الأغنية أغنية الراي اللي ترجع أصولها للأغنية البدوية الجزائرية، واللي كان عندها رواد كما نحكيه على شيخ حميدة وعبد القادر الخالدي، نحكي على عديد الأسماء الأخرى. ربما اللي متابع موسيقى الراي باش يقول يا ألفة وتنسى الشيخة رميتي، تنحكي لكم بعد شوية على الشيخة رميتي. الموسيقى هذية اللي مع عبر السنوات يعني كانت فما إضافات الموسيقى هذية على مستوى الآلات، على مستوى زيد المزيج مع موسيقات أخرى كما الإلكترو، كما نحكي وزيد على موسيقى ريغي. من رموز الموسيقى الراي والملقب بسفير أغنية الراي، مش فقط في أوروبا ولكن في العالم الحقيقة، واللي خذي لقب الشاب، نحكي على The King of the Rai، الشاب خالد الملقب بسفير أغنية الراي الأوروبا. وكي نحكي على الشاب خالد نحكيه على برشا أغاني الحقيقة، سهرته كانت مميزة جدا على ركح المسرح الأثري بقرطاج ليلة 18 جويلية، ليلة لا تنسى. شخصيا لحد الآن بالنسبة لي أروع سهرة، طبعا هي مسألة أذواق، مسألة كل واحد وعنده رأيه في الموضوع هذا. بالنسبة لي أنا سهرة الشيب خالد صنعت الاستثناء في مهرجان قرطاج الدولي، برغم اللي نفس الريبرتوار شيب خالد نلقاو فيه، نلقاو معناها في كل سهرته نفس الريبرتوار، إلا أنه الانرجي اللي عنده، طريقة تقديمه للأغاني، محبة الناس للموسيقى هذية زيدة، وحفظهم لأغاني شاب خالد دونك، يخلي كل مرة الحقيقة برغم حضرت له عدة سهرات، إلا أنه في كل سهرة نحس فما فرحة خاصة، حس فما إنرجي خاصة، ونخرج الحقيقة نخرج فرحانة برشا بالسهرية. شيب خالد اللي بدأ السهرية بغنية من الأغاني، احنا نعرفوا اللي عنده في الجديد شيب خالد في السنوات الأخيرة، وقت نحكيه على سيلافي ولا نحكيه على هي اللي بغات، لكن يبقى دي معنا حنين للأغاني القديمة. أول أغنية بدأ بها تعرف شنية نزارة مالها تيك البيضة، وين الغنية مش تغنيها انت يا مغادية؟ يلا نسمع مالها وراجعين.

The King of the Line شيب خالد شيب يا شيب شوي خر شوي خر رجعكم لسهرت من زهرت البارح مع شيب مامي. أما وين نسمع في الشيب خالد وأكيد برشا فيكم توا قاعدين يسمعوا كي نحكيوا على خالد ولا نسمعوا أغاني الشيب خالد نذكروا الحفلة الاستثنائية الكونسير الاستثنائي اللي صار نتحدث على أن دو تغوى السولي اللي ما تنسيش اللي تعمل عام 98 واللي c'était prévu نكون مامي هو اللي غني مع خالد وفوديل مي بويسك مامي وقتها في شركة اللي هي شركة منافسة للشركة اللي تعمل معها الشيب خالد دونك تعوض برشيد تاهر شي تاهر اللي من الأسماء زيدا اللي ما تتنسيش غنيو في السهرية هذيا اون سولو غنيو زيدا اون ديو غنيو زيدا اون تريو غنيو أغاني ما تتنسيش هنا باش نسمعكم المنفي يا المنفي توتسيت بديتو بثلاثة ما نحب نذكر انه رشيد تاها كما قلت من الاسماء اللي ما تتنسيش الحقيقة في موسيقى الراي واللي بدأ حياته الموسيقية بجروب صغيرة كارت دو سيجور مسميها ومن بعد عمل ميدين دو سيتي الالبوم اللي تعمل لان 2000 بعد انجز عديد الالبومات الاخرى والاغاني الاخرى لكن يبقى ديما مشاركته في الان دو تغوى سولي مشاركة مميزة جدا وما ننسيوش ما ننسيوش إذا وما ننسيوش الزيدة يا رايح وما ننسيوش يا المنفي

انتم تسمعوا في تريو خالد وفضيل ورشيدتها هاكا لينتروب موسيقى خليوني اكيد اللي تبع الموسيقى يتذكر الاغنيه هذيا الاغنيه لدحنان حراشي وعودتها من بعد الفنانه التونسيه لطيفه العرفاوي الكونسير هذيا اللي تعمل عام 98 واللي غنيوا فيه اغاني كما قلت ان سولو ان ديو ان تريو ما ننساوش اكيد الاغاني هذوما اللي يبقاو ديما في البال وفي الذكرى لا توت سويت يا المنفي

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: عشرة الأخبار.
1: اليوم انطلاق عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. المعهد العربي لحقوق الإنسان يبرم اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي الألماني لتعليم الكبار. واستعدادا للموسم الدراسي القادم، شركة العجين والحلفاء والورق تتمكن من انتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تتم اليوم عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في بكالوريا 2026. وتتواصل العملية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه لمدة 5 أيام، لتنتهي في 31 من جويلية الجاري، وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤخرا اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني لتعليم الكبار مكتب تونس، في إطار التزامهما المشترك بتطوير تعليم الكبار وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة. الشراكة تهدف إلى تعزيز قدرات المربين والمدربين وتحسين فضائيات تعليم الكبار وظروفه، إضافة إلى الارتقاء بجودة البرامج ودورات التدريبية المقدمة في مركز دار السيدة. وزارة التربية أعلنت في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ. المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات في التربية اسكندر أغنية:
2: اتجهنا للولي، كان هالعمل هذا يمتع المنصة لأنه نقوم بمعناها فتح حساب للولي ويعرف ابنه، يأخذ معطيات الكل وينجم يقوم بعملية التسجيل، يعرف ابنه معناها عن طريق المعطيات اللي يعرفهم هو في المضمون، باش ينجم يعمل المعرف متاع ابنه وينجم يتبعه في المسار متاعه التعليمي. لكن الجديد بالنسبة للمرحلة هذه، الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه جملة ابنائه، سواء كان في العموم كذلك على الخاص. إذا المتابعة تبدأ من التسجيل إلى الحياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف نجمه إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يقاه في المنصة كاملة.
1: كما ستوفر البوابة على رابط فيسكولير نقطة إدوكاسيون نقطتين للتلاميذ كل المعطيات عن مساراتهم التعليمية وكل الخدمات المتاحة لهم رقميا، وستحتوي على عديد الخدمات والمعطيات. واستعدادا للعودة المدرسية القادمة، تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصري للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم، وفق ما أكدته رئيس المديرة العامة للشركة سامية البريكي.
3: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من إنتاج كمية تتمثل في 5446 طن من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي. الكمية هذه كانت موضوع شهادة تكفل صادرة عن المركز الوطني البيداغوجي، معناها السنة تعتبر السنة الثالثة على التوالي اللي تنجح فيها الشركة في تأمين كافة الكمية، وبالتالي يعتبر كتاب من صنع معناها ورق محلي 100%. باش ننطلقوا اليوم إن شاء الله في إنتاج الورق المخصص لطباعة الكراس المدعم، وسيكون التوزيع في نفس الوقت، وذلك لإنجاح العودة المدرسية. باش يكون كما السنة الفارطة 4000 طن مخصصة للعودة المدرسية في البداية، و1000 طن كمخزون استراتيجي، وهذا اللي القرار اللي اتخذته وزارة التجارة.
1: دعا عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى تسريع بإصدار قانون تحفيزي، وإلى ضرورة إحداث منصة رقمية تضم جميع المهندسين بالخارج، ما يساهم في مزيد ربط الصلة بالكفاءات التونسية وتثمين مساهمتها في التنمية الوطنية.
4: اليوم فما آلاف المهندسين التوانسة يخدموا في أكبر الشركات العالمية. المشكلة مش في أنهم خرجوا من تونس، المشكلة أن تونس ما تعرفش عليهم معناها وين يخدموا، ومش قاعدة تستفيد منهم بطريقة منظمة. لهذا احنا اقترحنا قانون فيه نقطة رئيسية هي بعث منصة وطنية رقمية للمهندسين التوانسة بالخارج. القاعدة هذه هي قاعدة بيانات أي يسجل فيها المهندس بالإرادة متاعه، يقدم المعلومات على اختصاصه على الخبرة متاعه، معناها فهي حتى السيفي متاعه، خاصة الدولة والدول اللي يخدم فيها والشركات الجامعة، ومدى استعداده لمساعدة تونس اللي نعرف أنه معنا كلهم مستعدين. المنصة هذه باش تولي بنك للكفاءات، المنصة هذه باش تخلق شبكة تواصل ما بين المهندسين التونس، رغم اللي هي تو موجودة على الصعيد الجمعيات، لكن نحبوها تكون مقدمة.
1: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا والأيام الموالية بداية من 10 صباحا، بقصر باردو للنظر في عدد من مشاريع القوانين. بلغت صادرات زيت الزيتون التونسي أو عائدات الصادرات 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى موافق جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45%. في الشأن الثقافي، انطلقت اليوم دورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب ولاية تونس من معتمدية حي الزهور لتتواصل إلى 15 من أوت القادم. المهرجان تنظمه المكتبة العمومية بتونس بالتعاون مع عدد من المكتبات العمومية والجهوية المتنقلة. مديرة المكتبة العمومية بتونس دليل الزوابي تضيف:
0: عندنا عديد المحطات، باش يكون عندنا ان شاء الله اليوم في حي الزهور، غدوة في الملاسين، من بعد باش نقي باردو، في دحسين، الوردية، مستشفى الأطفال، بشير حمزة، شارليكول، وان شاء الله زادة باش يكون عندنا في مدينة الثقافة والكرم، ونختتم ان شاء الله في المرسى. قبل كنا نعملوه كان في المرسى، سنة ان شاء الله حاولنا نوسع دائرة المستفيدين، حبينا نشمل معناتها الناس الكل والفئات الكل، كبار وصغار ان شاء الله، حتى ذوي الهمم الكل ان شاء الله باش يكون عندنا برامج موجهة لهم هما. كيف الأطفال المقيمين بالمستشفى إن شاء الله زاد بتكون عنده أنشطة مخصصة لهم، برشا ورشات تحديثية للوقاية من حوادث المرور، ولا ورشات زاد تحديثية في التربية البيئية، المطالعة والرقم في البراعات اليدوية، عن الحكاية زاد، عن العروض الترويجية، حاجات في الذكاء الاصطناعي.
1: في العالم، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بلاده تواجه حريقا غير مسبوق على الإطلاق، واصفا الوضع بأنه أسوأ أزمة مرتبطة بالحرائق في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى، مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
7: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

بابيني توصلنا توقيت العشرة متاع الليل 54 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. لا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا، انتم تسمعوا في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. ما نسيتكمش عشاق الترابيات إن شاء الله من بعد موجز لحديش ونص في السويعة الأخرانية باش نسمعكم، باش نسمعكم مروان جيل نجمة مهرجان دوقة الدولي في دورته الخمسين في ألحان بليغ حمدي، باش نسمعكم زيدا وردة الجزائرية، وأيضا أيضا أيضا نجاة الصغيرة تسمعوها بعد شوية. بعد شوية ما توا باش نواصل مع موسيقى الراي، وعندي برشا طلبات الحقيقة. أكيد بعد شوية باش نسمعكم لطيفة رأفت، توحشتك بزاف باغية نشوفك، باش نسمعكم عديد المقترحات الأخرى. ما توت سويت توت سويت عندي مقترح موح ميلانو ما شافوهاش توت سويت، زادة تسمعوا السعد المجرد يخليك ليا يا غزالي.

0: ليلي
1: اللي يا غزالي وفيت الغنية سعد المجرد يخليك لي يا غزالي. هو فما ما أحلى وما أروع من طيبة القلب، وكي نلقاو طيبة القلب ما نستغنيوش عليها بسهولة، يزمنا نشدوا فيها صحيح، على خطر في الوقت هذية وفي الزمان هذية صعيب ياسر باش تلقى حد مع كونيت، وباش تلقى حد قلبه طيب، وباش تلقى حد معناها استريكت هكية ويكون صورتك، يكون مرايتك، يكون حافظ الأسرارك، يكون حافظ قلبك. مش سهلة مش سهلة الحكاية، أما أنا ديما ديما ديما متفائلة، لذلك علاش ديما نقولكم خليوا عندكم بوزيتيف فايبس، وإن شاء الله ديما ديما تكونوا بألف ألف خير. باش نواصل السهرية وحكينا على الكينغ، تو باش نسكم للبرنس، باش نسكم البرنس دو راي مامي. مامي اللي كان حاضر البارح في مهرجان بنزرت الدولي، طلع العشرة وربع على الركح، لحداش وربع غادر، وبطلب من الجمهور اللي كعبر على استيائه كيفاش تكون معناها الغبتوغ بالطريقة هذيك، كيفاش يمشي في ساعة السنة. تعرفوا للمهرجانات التذاكر متاحها ماهيش معناها أسعار التذاكر بصراحة غالية برشة برشة برشة، نلقوا أسعار بستين وأسعار بمية، معناها على العائلة التونسية اللي تحب تتفرد صعيب شوية. يظهر لي كان معناها البو والأم وهزوا معاهم أولادهم يحبوا يتفردوا، احنا ماذا بينا ناس كل تتفرد، لكن الحقيقة السنة على مستوى الأسعار مرتفعة برشة برشة برشة. على كل الشيب مامي في سويعة الحقيقة تفردت الناس، تبعت السهرة، كنت حاضرة في السهرية، اتفاعلت أكيد لأنه أنتم ما تعرفوا اللي أنا زادة معناها من عشاق أغاني الراي، بعد بتأثير بتأثير كما قلت، وردت الفعل اللي كانت من جمهور مهرجان بنزرت الدول نوجه لهم تحية كبيرة برشة، للحقيقة بالنسبة ليهم حق هذاك متاعهم، متنزلوش على حقهم، وخليوا الشاب مامي يرجع للركح، وخليوا الشاب مامي يزيد يغني. كي نحكيوا على مامي نحكيوا على أغاني في البال وفي الذاكرة، نحكيوا على خليهم يقولوا حاولوا غزالي اللي ما سمعناهمش في السهرية، هذه قصة جرات لي علاش علاش بنت البارح حياتي مارتين، أغاني اللي أحفظناها ما تغنيتش، لكن أون كونتر بارتي معناها في المقابل تغنيت أغاني أخرى، توا نسمح لكم بعد شوية. الشاب مامي اللي أيضا هو مسيرته اليوم يتحدث على 45 سنة فن، واللي بدايته كانت وقت يشارك في مسابقة ألحان وشباب في التلفزة الجزائرية وتحصل على المرتبة الأولى، وكان هو أول مغني راي يدخل للتلفزيون، خطر تعرفوا لموسيقى الراي كانت ممنوعة، ورجعت في الثمانينات واخذ لقب الشاب مامي. يلا تتسويت نسمع الشاب مامي ونرجع لكم بعد شوية.
2: مرسي مرسي لكم هنا جميل شانتي رنت اوماج كيفين كي نوزا كيتي 94 سابل شاب حسني. Je vais chanter une chanson à lui.

0: En hommage, le chef Hasni, Mami Rana, وستينغ ديزيروز وردة الصحراء شاب حسني اللي كان غادرنا في شاب حسني نتحدث على أسطورة راهو ماهوش معناها غادرنا في 94 أما أغانيه التوى في البال التوى ما تتنسيش أغاني حافظينها أجيال وراء أجيال أسطورة لقب الأسطورة شاب حسني من غنيات وراني خليتها لك أمانة علاش ديما وحدك علاش بيرسونيلمون نحب له غنية أخرى وديما هكا كن غنيها زيدة فيها نوستالجيك على الاخر وقت اللي نتحدث على طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربه شديتي الحب دلالي عليا وعلاش دي الغضبه اللي مغرومين بالشاب حسني اكيد يحفظوا الاغنيه هذيا واللي الشاب حسني سمعتوا له توا اونماج بصوت مامي سمعتوا له ديزيغوز سمعتوا له ورده الصحراء شاب مامي اللي كان حاضر البارح في مهرجان بنزرت دولي وقدم البعض من أغاني مش ريبرتوار اللي عودنا بيه يعني سنسنا هكا في السهرية متاع ساعتين ومتاع ساعة ونص دونك نسمعوا برشا أغاني للشاب مامي البارح الحقيقة في سويعة وبالحق معناها بطلب من الجمهور اللي عبر على الغضب متاعه البارح لأنه الساعة كانت شوية برشا على جمهور يحبه جمهور يعشقه خاصة أنه الشاب مامي عنده سنوات ما جيش البنزرت دونك رجع للركح وكمل واصل في الأغاني متاعو شاب مامي اللي في الكونفرنس دو بريس أحكى على مسيرة فن 45 سنة على جديده في الأيام القادمة على التعاونات متاعو على ثنائيات متاعو أنتو كحنا نسمعو توا في ديكلاراسيون متاعو في الكونفرنس دو بريس وأكيد باش نواصل مع صوت مامي تعرف شنو سمعكم بعد شوية أي شنو سمعكم أزواء وما قبلها غنية برشا منكم نتصور يحفظوها ويغنيوها وما ينسوهاش هذيك هي تزعزع خاطري نص الليل
1: جمهور البيزارت كما العادة جمهور سخون يبغي الجو كما تقولوا مثلا يبغي الامبيونس يبغي الحفل يكون شوف فيه راقص فيه لي نوفال شونسون فيه دونك كما العادة ما تبدلش عليا بزاف الجمهور تاع البيزارت هي عندي واحد التروا سينجل غادي نسجلهم مي بور لاستون مازال ما باغي ندير الثنائي مع لو ديو ما شاء الله سي سور يكون واحد مغربي من المغرب ولا يكون عربي ولا سواء من تونس سواء من الجزائر سواء من ولا من لبنان محسن عشان هذا صاحبي مليح سي لطفي لطفي هذاك يا صاحبي مليح باش كنا نتلاقاو وياه بزاف في الجزائر درنا دمام الحلوى شباب خاطر درنا دمام قاره في يسموها سينو كاين اللي هدرت معاه سيبيلا اللي خاطر حتى نسى اسمه
2: زياد غرسه
1: كاين زياد غرسه وكاين فاهم كاين لا نوفال جينيراسيون ما سي دوماج ما عرفتش سمعوها بصح كاين بدي رابور اللي ميم الغنية التونسيه صابر حتى تكشف تولي شبابيه ما كانت سي سور بلي نشوف روحي انا شويه اونسيان عليهم باسكو راني عندي واحد 45 عام تاع المشوار الفني دونك سي سور كي نشوف لا نوفال جينيراسيون كي نشوف الجينيراسيون اللي غادي نتمنى واش كنتمنى باش تبرون لا غولاف كي تولي تدي المشعل ورانا باش تكون باش يكونوا باش نقول امام الراي الجديد هذا تاعهم باش يروح للعالميه ويروح يقولوا يبغوا باش حنا ما نجموش نقولوا كاع نبدا دونك هما موندوني هما موندوني بالك تيسمع مانيش حاسي مانيش عارف مي سي سور كاين نهار اللي غادي نحبس نعتزل مي ما نعتزل حتى نخلي لا نوفال جينيراسيون نعطيها الفلومبو للاسف شوف لو كان نبغي لو كان نروح مع الجمهور وكلش نتبعه ما نكملوش ما تكملش الحاجه خاطر علاه باسكو كاين بزاف اللي يبغوا تاع انا وعلاش كاين اللي يبغوا تاع البنات هاجو تاع هذيك تاع بكري هذيك كاين اللي بغيتي غاليه محبوبه قلبي كاين بزاف لي سوكسي تصاوبوا لو كان كاع نديرهم ما نجمش نديرهم سي بور سا اللي قلت الاخرى تاع عندي 45 عام ولا 50 عام لا 45 عام مشواري الفني دونك فيه بزاف الغناء والحمد لله فيه بزاف الغناء اللي يعجب الناس، وهذه تاني نحن نعذر بها.
0: ولا يهمك مامي، لانه الجمهور التونسي حافظ تقريبا كل الريبرتوار نتاعك كيما وعدتكم. بكري شويه تنسمعكم ازواء، ونسمح لكم بعد موجز ل 11:30 ما توت سويت. هذيك هي تزعزع خاطري نص الليل.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القصر إن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تؤمن كامل حاجية الكتاب المدرسي للموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس. المعهد العربي لحقوق الإنسان يبرم اتفاقية تشارك مع معهد التعاون الدولي الألماني لتعليم الكبار. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 45% موفى جوان 2026. غدا الثلاثاء والأيام الموالية جلسة عامة بالبرلمان للنظر في عدد من مشاريع القوانين. في أريان الاستعداد لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنع خلال شهر أوت القادم. هيئة السجون والأسلحة تؤكد اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر وتنفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين ومنع الزيارات. في العالم، ترامب يقول أن محادثاته مع إيران جيدة وخيار الضربات العسكرية لا يزال مطروحا. العراق يعلن أنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصف الوضع بأنه أسوأ أزمة مرتبطة بالحرائق في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. المتابعة تتواصل مع الفلسلات في سفارة النجوم. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

باغية نشوفك نهديها للي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. توقيتنا 11 تعليل و42 دقيقة. أكيد الإيقاعات تتواصل، المهرجانات التونسية في تواصل، مهرجانات بديت، مهرجانات باش تبدأ، مهرجانات متواصلة توا في الحمامات. فما نوردو البارح زيدا افتتاح بوغرنيين مع وائل جسار، اللي كانت له جولات الحقيقة وما زالت في ولاية الجمهورية. فما تنوع على مستوى السهرات المقترحة. احنا مش خليوه لكم في قلبكم. سمعوا وائل جسار نزار، سمعوا تتسويت وائل جسار.

والجسار في خطوتك سكتي. نهديها للناس كل يسمعوا فينا على موجات إذاعة شباب في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي، ونهديها بشكل خاص جدا جدا جدا جدا للرائعة والعزيزة عواطف سلطان مرزوقي والزوجها مكرم. عواطف اللي يحتفلوا ب 23 سنة زواج بالشمعة رقم 23. البارح 26 جويليا احتفلوا ب 23 سنة زواج. كل عام وانتم بألف خير، ربي يفضلكم لبعضكم، ربي يسعدكم يهنيكم أكثر وأكثر وأكثر. وحرت الحقيقة، قعدت نخمم شنو باش نهدي لكم، شنو باش نهدي لكم. يلا توت سويت عبد المجيد عبد الله، لأنه نعرف أنه نغم هذية يعني لكم برشا برشا برشا. كل عام وانت الحب مهدى ليكم انتوما 23 سنة زواج. ألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي بطول العمر، وإن شاء الله العقبة لمية سنة على شلي. يلا كل عام وانتم بألف خير.

الشيء قد يرضيك يا شاغل البال، ولو انه ما نتصورش الحقيقه، لانه مع من كان هي هديه، والهديه تفرح اللي مشيت له، معناها اللي تجي الهديه اكيد تفرحه، مش مهم معناها القيمه الماديه، لكن المهم اكثر هي القيمه المعنويه، لانها تبقى في البال وتبقى في الذاكره وعندها التاثير نتاعها. للي توا بعد تقريبا 30 ثانية، لو 28 جويي باش يحتفلوا بعيد ميلادهم، ونقول لهم بون انيفرسير، كل عام وانتم بالف خير. وتوت سويت انا باش نهدي لكم صوت كان الحقيقة على مستوى صائفة 2026 أحدث الفارق في مهرجان دوغا الدولي. نتحدث على مروانيجي اللي كنت قابلتها الحقيقة في تونس سابقا، وقابلتها زادة في القاهرة، وكان لي معها لقاء مطول. مروانيجي مروة من أحلى الأصوات العربية، تعرفت بذي فويس وقت اللي غنيت برذاك يا خالقي، تأدي الطربيات، هي من عشاق نجاة الصغيرة، وردة الجزائرية، أم كلثوم، كانت حاضرة في مهرجان دوغا الدولي وغنيت من ألحان بليغ حمدي. سفر كان لمدة ساعتين مع ألحان بليغ حمدي، وكان فما رضا الحقيقة من الجمهور اللي حضر واللي تابع السهرة. توت سويت باش سمعكم مروانيجي، ما بسمحيلكم فينا غملي وردة الجزائرية، يلا خليكم معنا.

زعما وفي حد النهاردة يفتكر زعما واجهتنا بر. كنت تسمعوا في مروان يجي من أروع ملحن الموسيقار الشاب ملقب بالموسيقار الشاب بليغ حمدي. سمعتوا اسمعوني كي نحكيوا على بليغ ديما نحكيوا على ثنائية لتونس بليغ حمدي وردة الجزائرية. أنا بعد شوية توسمعكم وردة الجزائرية والمقترح لسهرة الليلة هو العيون السودة. مقبل هذايا باش نسمعكم قيثارة الموسيقى باش سمعكم نجاة الصغيرة اهداء خاص المستمعين يعزوا عليها برشا باش ما ننساهمش ما يقولوش ألفا نسيتنا سي عبد الرحمن على المدينة الجديدة وسيدة من القيروان. ليكم انتوما والكل مستمعي إذاعة الشباب والكل مستمعي سفراء النجوم توت سويت نجاة الصغيرة وفي وسط الطريق.

0: الغنية الغنية وحدها أسطورة الحب كله لي سوما المصرية، سمعتوها بصوت نور مهنة ومن أروع الأصوات العربية نور مهنة اللي غنى لكوكب الشرق أم كلثوم. الغنية هي زيدة من ألحان بليغ حمدي، بليغ حمدي اللي تعامل مع العديد من الأصوات العربية منهم العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ ولحن له أروع الأغاني على حزبي وداد، غنى له الهوى هوايا زي الهوى، مداح القمر حاول تفتكرني، تعامل مع عديد الأصوات أيضا، شادية صباح، علي الحجار، أما تبقى ثنائيته مع وردة الجزائرية، وثنائية تدرس الحقيقة مع وردة الجزائرية اللي لحن لها خليك هنا، حكايتي مع الزمان، دندنة، اشتروني مالي، عايزة معجزة، اي اي اي ولاد الحلال احضنوا الايام، العيون السود، العيون السود اللي باش تكون مسك ختام سهرة الليلة من سفراء النجوم مع ألفا وسليتي اللي تتمنى لكم ديما أجمل أجمل متابعة على موجات إذاعة الشباب. أكيد تحياتي أيضا لنزار ورتيني وكل ما نختار إنه رفقنا، كل ما نختار إنه يكون حاضر معنا، نقول لكم نورتوني شرفتوني، قبل على جبينكم الكل، يلا بسلامة.
1: غيرتنا لا

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها أنا قلتها كانت عشانك كل غنى على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك.

على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى على فرحك على جرحك على الصبر كانت على حبك كتبتها

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.